هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنت سبحانك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصية للوزراء. مجلس الوزراء يقر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026. إقرار نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان. الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3342 وفاة.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار، وبيت الشعر دار. اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق في الإسلام شرعه كعلاج في المرحلة اللي تستحيل بعدها العشرة بين الزوجين، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الطريق رسم له وجعل له طريق راقية جدا، سماها تسريح بإحسان. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو أعلى درجات السمو في التعامل بين البشر. لكن المؤسف اليوم لما يتحول الطلاق من تسريح بإحسان لمعركة تكسير عظام، وللأسف الضحية الأولى والأخيرة والأكبر اللي بيقع في هاي المعركة هم الأبناء، اللي تحولوا بسبب عناد الأم وبسبب عناد الأب إلى يتيم الإبن، مع أنه أبوه وأمه أحياء يرزقون. والمشكلة أحياناً بتبدأ من رجل بيطلق زوجته، فبفكر وبيظن أنه طلق مع الزوجة الأولاد، فبيبلش يتهرب من النفقة، وبيبلش يشترط عليها إذا بدها تتطلق أنها تتنازل عن حقوق أولادها من أجل الطلاق. النفقة على الأولاد واجبة على الآباء بالإجماع، وما بتسقط بأي حال من الأحوال، وأصلاً الأم لا تملك حق التنازل عن هذا الشيء، لأنه هذا حق للطفل مش حق للأم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول. أنا بدي أفهم كيف أب يهنأ له عيش، كيف بيطيب إله أنه يأكل طعام ويشرب ويروح ويجي ويلبس، وأولاده اللي من صلبه بيحتاجوا اللقمة، بيحتاجوا الكسوة، بيحتاجوا التعليم، وانت بتمنع عنهم كل هذا عنادا بمين؟ عنادا بطليقتك. انت ما بتعاقب الطليقة، انت تهدم حياة الأبناء وتأكل حقهم. على الناحية الأخرى والجانب الآخر، تجد بعض الأمهات للأسف بيستخدموا الأولاد زي ورقة ضغط، بيستخدموها أداة انتقام عشان الزوجة تنتقم من طليقها. فبتبدأ إيش؟ إنها تختلق الأعذار وتجد الأعذار عشان تمنع الأب من رؤية أبنائه أو من زيارة أبنائه. لا، وفي بعض الحالات بتكون بتشحن بعقول أبنائها وبتزرع فيهم الكراهية ضد أبوهم، وهذا شيء حرام. منع الأب من رؤية ابنه أو إنه الأب يزوره هي قطيعة رحم، وهذا شيء محرم، وهذا كبيرة من الكبائر. فالأولاد مش ملك شخصي للأم، لكنهم أمانة عندها. ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اللي بيفصل بين الأب والأم أو بين الإبن وأبوه مجاكرة، هذا شو بيقول ربنا؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بدها تعرف الأم إنه الأبناء إلهم شيء عند أبوهم، والأبناء يجب أن يربوا على بر أبوهم وأمهم، ويجب أن تحسن إلى زوجها وألا تجعل من ابنها سلاح في معركتها الشخصية مع طليقها القديم، لأنه هذا كله له أثار نفسية وبصنع عقد عند الابن. الطفل اللي بينشأ في بيئة يحرم فيها من نفقة أبوه أو من حنان أبوه أو من عطاء أبوه، أو بيسمع فيها شتم أمه لأبوه، هذا إيش؟ أي نشأ بده ينشأ هذا الولد؟ بده ينشأ مليء بالعقد، مليء بالاضطرابات، بالشعور بالدونية. فالخصومة بين الرجل والمرأة لازم توقف عند عتبة الطلاق ثم تبادل بإحسان. ولا يجوز أبدا لا للأب ولا للأم إنه يعملوا الأبناء ساحة للقتال. انفصال الزوجية لا يعني أبدا انفصال الأبوة والأمومة، ولا يفعل ذلك إلا من قل دينه. وعشان هيك كان من الضروري من البداية: يا معشر الآباء والأمهات، لا تزوجوا بناتكم إلا لرجل يتقي الله ويخاف الله، ويا أيها الرجال لا تزوجوا أبناءكم إلا لبنت بتخاف الله. النبي قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذا زوجت المرأة لشخص تقي، إن أحبها أكرمها، وإذا ما أحبها ما رح يظلمها. فالرسالة للأب
إذا بدك تنفق أنفق على أولادك وأنت تطيب نفسك بهذا، واعرف إنه اللقمة اللي بتحطها في فم ابنك هي صدقة وشيء واجب تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، من أعظم الصدقات. وللأم تيسر للأب رؤية أولاده واستزارتهم، بل تغرس فيهم حبه واحترامه، مهما حدث هذا بظل أبوهم، ومهما صار هاي بظلها أمهم. وبالنهاية ما نتذكر وقوفنا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى لما يسألنا يوم القيامة عن هذا الابن والولد فيما فعلنا به، لأنه وصية الحق سبحانه وتعالى ووصية الله جل وعلا لما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال البيوت وأن يحفظ أولادنا من شتات القلوب وعناد الآباء والأمهات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلنا وأموالنا وأفعالنا وأقوالنا وأعمارنا وأبناءنا يا رب العالمين، فهي لك وفي سبيلك. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا توكلنا عليك واستودعناك أنفسنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينشرون ويفعلون ويعملون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثيب العقول يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت العرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسعد الله كل هذه الصباحات بكل خير ومحبة ورزق يا رب العالمين. صباح الخير مجددا.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM التي يلتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من العاشر من السابعة وحتى العاشرة صباحا. بإمكانكم متابعتنا عبر تطبيق عين FM على جميع الأجهزة، تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة واتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 078-46-31. دائما أدعوكم لآخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية، التحقيقات الصحفية وكل ما يهم الناس تتابعونها على موقع الدار الإخباري. يمكنكم أيضا المشاركة بالمتابعة في البرنامج عبر التطبيق وأيضا عبر اليوتيوب عبر عين FM وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. مالي شغل روح ولا لا عطشان حق سنين واروي على شوقك. طبعا ألتقيكم بمعيتي زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد، من الإخراج يزن نغوي، والعمليات إبراهيم الطويل. ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطلون. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة.
1: يا ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا
0: يا رب،
1: وفرج همومنا
0: يا رب،
1: واجبر خواطرنا يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
1: اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين
0: يا رب،
1: واجمع لنا صلاح الدنيا والدين.
0: آمين.
1: اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
0: آمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
0: يسعد صباحك يا أم بهاء. يسعد صباحك يا أم بهاء. صفر 48 آخر الرقم. والله اليوم عشان المتابعات أو وقت البرنامج خليه يتفضل ونتواصل معه نشوف.
2: صباح الخير سيدي عمر.
0: ساعة ها. تفضل صباح الورد.
2: صباح الخير لك والكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين الكرام أجمعين.
0: الله يحييك.
2: إن شاء الله يوم خير ورزق وبركة علينا أجمعين يا الله.
0: يا
2: بندر المراجدة.
0: يا هلا أخوي بندر. يا هلا.
3: يا صباح الورد والفل والياسمين لأحلى أبو محمد بالدنيا.
0: الله يسعد صباحك.
3: الله يا أبو محمد إنه كل يوم العقدة بتظلها على 12. والله من بعد البارح
0: حكيت
3: معك
0: جلعت
3: الآن ولا أضحك.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: الله يحفظك.
0: الله يجعل كل أيامك
3: وربنا يجزيك الخير.
0: وإياك
3: اللي بتعمله مع العالم.
0: وإياك يا رب.
3: سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. وإياك يا رب العالمين. وإياك
4: أسعد الله صباحك بكل خير يا أبو محمد.
0: صباحك
4: نهارك سعيد إن شاء الله. فلو ياسمين يا رب.
0: الله حييك. يا والله
5: أبو رجوب
0: سيدي.
5: الله يصبحك بالخير ويصبح المملكة الأردنية الهاشمية بالخير، صبح جميع المسلمين بالخير.
0: صبحك ورب.
5: اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذه الأيام وشر ما فيها
0: يا رب.
5: اللهم احفظنا بحفظك. صباح الخير على الجميع.
0: الله يسعد صباحك والله يبارك فيك.
6: رجوب أبو محمد الله يقويك. صباح الخير حمزة الحراشة من المفرق.
0: يا حي الله أبو الحراشة.
6: الله يقويك
0: ويجبر بخاطرك يطول عمرك.
6: وإن شاء الله قناتك إلى الأمام.
0: الله يسلمك.
6: صباح الخير لقناتك طبعا.
0: الله يسعد صباحك
6: وللمعدين عليها كاملين.
0: الله يبارك فيك.
6: صباح الخير للمفرق.
0: بالساهل أهل المفرق. الله يسعد صباحهم والله.

0: احنا بنبلش هيك اول 10 دقائق بتحس انه بتحمي صح، زي ما تشغل السياره بالشتويه. اللهم ارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبلغنا اسمى مراتب الدنيا واعلى منازل الاخره. اللهم اغفر لوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، صباحكم كله خير ان شاء الله. علان الصواف، تصعد الله صباحك. ما لا يعيده الزمن، يمضي العمر ولا نندم على ما خسرناه بقدر ما نندم على ما أخرناه. كلمة محبة لم تقل واعتذار كبر عليه الوقت ودعوة والد لم ننتظرها، ولحظة جميلة مررنا بها مسرعين ثم نكتشف أن الحياة لم تكن تطلب منا الكثير، كانت تطلب فقط أن نحياها بقلوبنا قبل أن تصبح الذكريات أغلى من الأيام نفسها. لذا لا تؤجل جميلا تستطيع أن تصنعه اليوم، فقد لا يمنح الغد الفرصة نفسها. اللهم أحسن خاتمة. أسعد الله صباحك أخوي جمال الشرفة.
1: صبح ديري تيب الخير، يلا
0: يا رب
1: يلا مسي هلي.
0: يسعد صباحك أبو شوق لدعجة.
2: أبو محمد الغال الله يسعد صباحك. طارق الذيابات أبو القائد
0: ونعم
2: للرمثة
0: ونعم،
2: الله يجبر بخاطرك. أبكي شيك تمر على الرمثة يشان طعميك
0: كباب
2: بلحم الحوار،
0: والله ونعم
2: من اللي بيحبه قلبك،
0: والله العظيم
2: هذا كباب الذيابات
0: ونعم ونعم.
2: بأي وقت يا
0: والله اني بتشرف، والله اني بتشرف، الله يحييك
2: لك ولبرنامجك المرتب
0: والله المحترم. والله اني بتشرف يا أخوي أبو الذيابات، الله ريتك سالم غانمي والله. أبو سلطان يا عمر، أبو سلطان بعثنا تقرير آخر رقمه 251، بس عنوان التقرير اسمع شو عنوانه: ظاهرة طلب الفتيات الطلاق للكسب المادي قبل الدخول في الأردن. بالله إنك تهتم بهذا التقرير كثير، اهتم فيه كثير مش شوي كثير.
3: أبو محمد الله يسعد صباحك يا رب، والله يعطيك الصحة والعافية،
0: يلا حييك
3: ويجعل حياتك كلها نور ويجعل حياتنا كلها نور يا رب.
0: وإياك يا رب يا رب وإياك يا رب. جبر الله خواطركم وفتح عليكم أبواب الخير والبركة. يسعد صباحك بكل خير أخوي نزال السعيدي. تاج الدين الإنجادات يقول: اليوم لا تدري لعل الله بحكمته قدر لك التعثر لتختار طريقا آخر خبئت فيه سعادتك. أسأل الله ذلك لنا ولجميع الناس يا رب العالمين.
4: أما صباح الخير، صباح الوطن الجميل، حبيت أصب عليك صباح الوطن الجميل، حاب أصب على أخوي عبد الله بيك الخالدي،
0: الله
4: عبد الله بصيلة أبو جاد،
0: استاهل
4: من أخوك ماهر المشاكل.
0: والله والنعم، والله والنعم يا أخوان. أبو شوق لدعجة بقول لكم دبعت لك رسالة صوتية اللي هون بنشر، بقول لك بعدين لقيت العجل أهون. أه؟
5: صباح الخير أخ عامر، أحلى تحية لك وللكادر،
0: الله يحييك
5: عين
0: ويبقيه
5: من الزرقاء
0: يا
5: أبو عدي القلاب،
0: يلا حيه يلا حيه يبقيه.

0: ادعوا لطلاب الصح اليوم عندهم انجليزي متقدم، الله يا رب يكون معهم يا رب العالمين. واحد كاتب ادعوا لنا رايحين نمتحن انجليزي بالعربي، كاتب الانجليزي. شكلي وانا عندي امتحان انجليزي ومش عارف شو جابني هون، ادعوا لي. الله يوفقك ونجحك يا رب العالمين يا رب.
1: يا صباح الورد وصباح الياسمين وصباح العسل السيد عامر رجوب.
0: هلا يا سيدي.
1: يعني الواحد بحسش بالنشاط والحيوية الا لما يسمعك يا قلبي.
0: الله يسعد صباحك.
1: سيريت لو هيك تفتح لنا بس موضوع الأدوية بعمان.
0: مالها؟
1: بسم الله العظيم الأدوية غالية.
0: أول
1: غالية بشكل مش طبيعي. مع العلم انه قالوا انه خلص في بعض الأدوية بدها ترخص.
0: المشكلة انه كله بقول لك بده يرخص، ما ايش شايف شيء رخصان.
2: يا ابا محمد
0: يا هلا يا صباح الورد
2: يا رب من نفق صويله اللي ماشي
0: ايوه
2: زي العسل وزي
0: يا سلام الحلاوة. فيش مدارس
2: اللهم يا الله اجعله دائما هكذا يا ابو محمد على رواجنا.
0: مدارس يا حبيب، مدارس مدارس. لا تبحث عن السعادة في المكان الذي فقدتها فيه، بل ابحث عنها في كل جديد في حياتك. صباح السعادة يا سوسن الخطيب من السلط.
3: الله يسعد الصباح عم عامر.
0: يا هلا.
3: خصوص القهاوي لما نطلع احنا تقريبا 6:30-7 الصبح.
0: ايوه.
3: ما بكون الواحد قادر يحكي، يعني خلص نأشر لك زي هيك الاصل تفهم علينا مباشرة، قهوة صب حليب.
0: ايوه.
3: انتهينا ما في داعي افتح الشباك واقول لك
0: هات واحد وسط صادق.
3: يعني اللي عنده قهوه يا اخواني درب الشبيبه الصغار هذول.
0: صحيح
3: ما في داعي للحكي يعني.
4: يسعد صباحك عامر جوب لك وللكادر الفني لجميع المستمعين. اسعد الله صباحك.
0: الله يسعد صباحك. الله هو بتوش هو ما بده بقول لك وين طالع، ما في تبعي القهوه، ما انتم فاهمين عن الضروره. افتح الشباك وقول له بدي قهوه وخلاص دربوا هالشباب الجداد.
5: صباح الخير ابو رجوب.
0: هلا يا سيدي. سعد صباح.
5: حاب اليوم ادعي لطلاب التوجيه بالنجاح ان شاء الله بامتحان الانجليزي.
0: يا رب يا رب.
5: دعوه عامه هيك من قلبي
0: يا رب.
5: ودعوه خاصه لابن اختي هاشم الحسبان. الله يرحمك يا حبيبي.
0: اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.
6: ابو محمد العزيز الله يسعد صباحك.
0: صباح
6: الله يصبحك وربحك ويسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين
0: واياك يا رب العالمين.
6: بهني اخوي عمران الطبيشي بمناسبه الخطوبه. والله يهنيه ويسعد ان شاء الله وربنا يوفقه للخير والصلاح باذن الله، وعقبال عند جميع العزبيه الله يفتحها عليهم
0: على الجميع.
6: ويشوفهم
0: يا رب.
6: جميعا
0: يا رب. يا
7: صباح الخير سلام عمر لك والساده المستمعين.
0: صباح الورد.
7: بس حبيت اقول لكم هالثقافه في
0: زويلة.
7: امبارح اخ مستمع كان يحكي انه في الاردن كيف لما الناس تسكر المكالمه وتنهيها.
0: صحيح.
7: هون كل المكالمه كلها على بعضها في فنزويلا، انه بسلم كيف حالك بقول له انت، بقول له تمام بدي منك كذا كذا كذا، بحكي له خلص نزته خلص، بحكي له تشاو تشاو وسكر التلفون وهيك انتهت المكالمه. في عكس الأردن. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك يا سيدي. يسعد صباحك ودائما بعث لنا طمنا عنك بالله عليك. هاي بمسويلا. مع السلامة. مع السلامة. بدك تلي الساعة انت تقول احمد اب الله وتصير تسوار بدك تنهي المكالمة وهو عارف انك بدك تنهي المكالمة بس هو مش قادر بقول خليك بصير تسوره ولا بقهرك الا لما تخلص المكالمة بصفن واحد شو بقول لك دريت هاي دريت راحت نص ساعة دريت يا عمر دريت ها.
8: صباح الخيرات عم عامر.
0: سيدي
8: صباحك.
0: صباحك
8: صباحك ورد وفل ياسمين انت والكادر الفني اللي معك يا سيدي.
0: الله يسعد صباحك.
8: الله يفرجها على الشعب جميعا
0: ويفتحها
8: بوجهك ان شاء الله
0: يا رب على الجميع يا رب.
8: سهل امورك. صباحك فل وورد يا سيدي.
0: ربي يسعد صباحك.
9: محمد رشاد ابو محمد الله يسعد صباحك.
0: صباحك
9: صباح الجميع.
0: طول عمرك
9: كامل يا رب.
0: يلا حييك.
9: بصبح على ابو عبد الله.
0: استاهل ابو عبد الله.
9: بصبح على ابو يوسف.
0: بصبح
9: على ابو صدام.
0: وابو صدام.
9: بصبح على ابو احمد.
0: وابو احمد الله يحييك.
9: الله يصبحك
0: وربحك انت وياهم كلهم. محمد رشاد في رقم اخره 874 874 من يوم الخميس وهو مستشفى الامير حسين بده ينتقل للبشير وحاط وضعه الصحي بالضبط. ساعدوا ساعدوا سابس يحكوا معهم شو بيقولوا لهم مباشره لا بالعكس هذا حقه. طب حقه ساعده من يوم الخميس ما هو نايم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا

0: السلام عليكم ورحمة الله. أنا في مشكلة بسيطة بعت لك إياها صوتيا على الواتساب. أنا من سكان عمان الشرقية منطقة جبل الزهور. وصلنا فترة وصار لنا فترة من عدة أشهر يعني منعاني بالتكلس في المي وملوحة عالية. بعد الاتصال مع شركة مياه هنا تبين إنه المي اللي بعمان الشرقية الأغلب بيشرب مياه بالضخ من منطقة الحلابات، وعمان الغربية بتشرب من مية الديسة. فياريت يعني تشوفونا هالموضوع، مش عارف شو الفرق. يعني احنا ما بندفع زي مي زيهم؟ والله نفس المي يا اخوي. والله يا شباب شوفوا هذا، سمحتوا اغلب المشاكل مثل هاي على الواتساب ان شاء الله انه بنحلها تحت الهواء باذن واحد احد باذن الله. بسم الله دائما.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: الآن بلا لحص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: واحد من اخواننا بعث لنا رساله، شو بقول فيها اخوي باسل النواصره؟ بقول شركه الكهرباء من لما صار الفصل عن بعد صار الطايح رايح. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، نسالك يا رب من فضلك وتوفيقك ان لا ننوي شيئا الا نلناه يا رب، ولا نسلك طريقا الا وصلناه يا رب، ولا نطرق بابا الا فتحت له ابواب فتحت لنا ابواب الخير فيه. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتحدث عن موضوع اجتماعي يا اخوان، وبخص النفقه، وهناك من اسماهم ايتام الطلاق. للاسف ايتام الطلاق ليسوا ايتاما لان الموت غيب احد والديهم، بل لان الخلافات والخصومات واحيانا النصوص القانونيه قد تجعل احد الوالدين حاضرا على الورق غائبا عن تفاصيل الحياه. هم اطفال لم يختاروا الانفصال، لم يطلبوا ان يكونوا طرفا في نزاع، لكنهم وجدوا انفسهم ينتقلون بين المحاكم، ملفات حضانة، نفقة، مشاهدة، استزارة، بينما يكبرون في ظل أسئلة لا يجدون لها أي إجابة. لماذا لا أعيش مع أبي وأمي معا مثلا؟ لماذا أصبحت رؤيتي لأحدهما مرتبطة بحكم قضائي أو موعد محدد؟ هل يدرك الكبار أن الطفل قد يخسر جزءا من طفولته كلما اشتد الخلاف بينهما؟ بعد الطلاق لكل طرف روايته ولكل طرف أسبابه. هناك آباء يقولون إنهم أصبحوا بعيدين عن أبنائهم وإن دورهم انحصر في النفقة وتحمل المسؤوليات القانونية، بينما حرموا من متابعة تفاصيل حياة أبنائهم وتعليمهم ونشأتهم. في المقابل تؤكد أمهات أنهن يتحملن العبء الأكبر في تربية الأطفال، وأن الحضانة ليست امتياز بل مسؤولية يومية مليئة بالتحديات والضغوط. ملف الحضانة من أكثر الملفات التي تثير الجدل في المجتمع. هناك من يرى أن رفع سن الحضانة حتى 15 يحقق الاستقرار للمحضون، بينما يعتبر آخرون أن هذا الامتداد الزمني قد يضعف دور الأب في حياة أبنائه خلال سنواتهم الأكثر تأثيرا. كما تتواصل التساؤلات حول المشاهدات، حول الاستزارة، حول النفقة، حول منع السفر، حول الولاية التعليمية، حول آليات تنفيذ الأحكام، حول حدود حقوق وواجبات كل من الأب والأم بعد الانفصال. فهل تحقق هذه المنظومة التوازن الذي يضمن حقوق الجميع؟ هل ما يطبق اليوم يحقق فعلا مصلحة المحضون، أم أن الواقع يفرض تحديات لم تعد النصوص وحدها قادرة على معالجتها؟ في المقابل لا يمكن تجاهل أن هناك أمهات يعانين من تأخر النفقة، من صعوبة في تنفيذ الأحكام أو تحمل مسؤوليات التربية وحدها. كما لا يمكن تجاهل وجود آباء يؤكدون أنهم يواجهون صعوبات في التواصل مع أبنائهم في المشاركة في تربيتهم. وبين هذه الوقائع تبرز عشرات القصص التي تختلف من أسرة إلى أخرى، لكنها تلتقي عند سؤال واحد: هل تحولت حقوق الطفل إلى جزء من الخلاف بين والديه بدلا من أن تكون نقطة الاتفاق الوحيدة بينهما؟ اليوم لن أنحاز إلى الأب على حساب الأم، ولن ننحاز إلى الأم على حساب الأب، بل سنفتح ملفا يمس آلاف الأسر الأردنية. روحوا على دائرة الإفتاء ولا دائرة قاضي القضاء واسمعوا وشوفوا. نناقش أبرز القضايا التي يطرحها الآباء، ونستمع إلى وجهات النظر التي تراها الأمهات، وإلى رأي المختصين في القانون والشريعة، لنسأل هل تحقق قوانين الحضانة والنفقة والمشاهدة التوازن بين الحقوق والواجبات؟ هل تكمن المشكلة في النصوص القانونية أم في طريقة تطبيقها؟ هاي الأسئلة رح نستمع عليها إلى حوادث كثيرة من قبل آباء وأمهات هم غير متفقين حتى اللحظة على موضوع الاستزارة. يا أخوان، في آباء بروحوا بشوفوا أولادهم بمراكز ساعتين زمن، شو بده يقول لابنه هذا؟ وفي أمهات بنشف ريكها حتى يعطيها النفقة لأولادها. في قصص، والله هاي القصص إنه أنت لما تسمعها بتقول يا حرام هالولاد، يعني وين تمروح هالولاد؟ معي أم زيد. صباح الخير يا أم زيد.
1: خير.
0: هلا صباح النور يا أم زيد.
1: أهلين أهلين، كيف حالك أستاذ؟
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: الله يخليك.
0: الله يحفظك يا أم زيد، تفضلي.
1: والله أنا مشكلتي بدي أقول لك، أنا قلت يا ابني بدي خلينا نجوزك ونشوف عيالك، لا شفنا أولاد أولادي ولا شفنا أولاده. ابني بالسجن وابنه مع إخواله، لا ضميت حفيدي ولا ضميت ابني.
0: لحظة، أنت ابنك زيد؟
1: يزن.
0: طيب ابنك يزن زوجتي؟
1: تمام، زوجته 27 يوم أستاذ. بس
0: 27 يوم
1: فقط لا غير، 27 يوم لسه، يعني هي ما أعطت حالها فرصة إنها إنها تفهم شو هو. على طول ما عجبتها الحياة، يعني صراحة يعني
0: طيب
1: خلص تمام، ما عجبتها الحياة، إنه هي مثلا بدها تكون مسيطرة، بتطيح، بدها كلامها يمشي إلى آخره. والمشكلة يعني
0: مش ما مداهم، مش 27 يوم مزيد، والله ما مداهم، ما مداهم يخلصوا عزايم من القرايب
1: والناس. والله ما خلصوا، ما أعطت حق. بس تعرف عشان إيش المشكلة؟ عشان قالها معلش يا حبيبتي أذن قوم يصلي بس.
0: طيب وبعدين اتطلقوا؟
1: بعدين راحت عند أهلها وقعدت 10 أشهر. تمام، ونودي ناس ونجيب ناس ونحط ناس وتعالوا مشان الله مشان محمد ومترجى. صارت أثار، آخر شيء أهلها يقولوا إحنا بدنا 4000 عشان نرجع بنتنا، وبدنا 1000. صار يعني وبحكي يعني حرداني بدكم ترجعوها بمصاري.
0: تمام. طيب.
1: وأنا أبني حاليا الله بيعلم بظروفه، يعني بدنا نربيه، بدنا نأدبه، بدنا نعمل، بدنا نسوي. طب ما هو يعني يتأدبه، طب هو شاب محترم، لا بتعاطى، لا هامل، لا أزعر.
0: طيب.
1: من بيته للشغل، من شغل للبيت، شاب ملتزم. طب إيش بدكم تربوا فيه؟ تمام، ومشينا معهم زي ما بدهم. آخر إشي صراحة يعني خلص، يعني ما خلينا حدا، خلصت الأمور. انفصلوا وولدت.
0: يعني كانت حامل خلال 27 يوم صارت حامل.
1: صارت حامل.
0: طيب.
1: لما ولدت أبوها، والله يا أستاذ يعني أنا قعدت سنة الله بعلم بحالي ما نشفت لي دمعة. أبوها بيقول لي والله لا أحرق قلبه على ابنه. أبوها قال لي أنا بعرف إنه الحق علي بس القانون معي. تخيل.
0: الحق علي بس القانون معي.
1: بس القانون معي، أقسم لك بآيات الله. بعدين لما أخذ مشاهدة ابني الله بعلم بحاله، يعني مشاهدة لازم هي توافق على المكان، واختارت المشاهدة تكون في بيت أبوها. ومع هيك شفت خير الضغط النفسي على ابني، وانحرق قلبه على ابنه، وانحرم شوكة ابنه شهرين، وهو الله بيعلم بحاله، ورضي تكون المشاهدة عند أهلها. طبعا
0: قديش بلا المشاهدة؟ مرة بالأسبوع؟
1: ساعة بس.
0: ساعة بالأسبوع؟
1: ساعة إله حق عمره، ساعة كون عمره صغير. فلما بيروح أستاذ يعني تخيل أنت، بينزلوا إمامها وإخوانها بصفوا حرس ضغط نفسي على ابني، ابني بروح نفسيته تعبانة.
0: ما ابنه هذا؟ ابنه. ما هو
1: ابنه. وبعدين شوف ما بيقولوا له، ممنوع ممنوع اذا بشوفك ماسك التليفون وتصور ابنك بدي اكسر التليفون.
0: ايه
1: اقسم بالله، اقسم لك بالله ابني يعني.
0: أنا طب انت شفتيه؟ انت شفتيه؟
1: انا لا، انا شفته مره واحده، وابوها قال لي ممنوع تفوتي دارنا وبلكيش رايحه جايه.
0: طيب ولما رحتوا على القضاء وعلى المحاكم شو قالوا لكم؟
1: القضاء بحكي لك احنا يعني احنا هسه القضاء بيقول لك ما في، بتحط مشاهدة. تمام. وانت بتشوف ابنك عن طريق دعوة، ابن ابنك او ابنك عن طريق دعوة عن طريق المحكمة لازم تشوفه. تخيل. أيوة. بموافقة الطليقة. تمام، يعني اخواله متنعمين فيه وبيطششوه وبيشوفوه.
0: قديش صار عمره الولد
1: حاليا؟ انا بحكيش عن ابني بس، انا بحكي بشكل عام عن عن عن جميع الاباء اللي قصتهم هيك، لانه في الاف الاباء، في عندي اباء لهم 3 سنين و4 سنين مش شايفين اولادهم.
0: لا حول ولا قوه.
1: بسبب والله بسبب يعني هو سبب الانتقام، انا مش عارف من ايش بتنتقموا. طب خلص ربنا شرع طلاق وانفصلتوا، الاطفال شو ذنبهم؟ الاطفال نفسيتهم بتتعب، يعني انا ابني لسه صغير، طب بكره بس يكبر لما يشوف ابوه هيك، لما يشوف امه بتحبس ابوه، لما يشوف ابوه عن طريق محكمه، لما يعني كثير في.
0: طب سؤال الان، ابنك انت مسجون؟
1: ابني انا عممت عليه وحبسته.
0: ليش ليش حبسته؟ ايوه
1: انا بحكي لك، هلا ابني بيشتغل فني ديكورات مثلا او صنايعي او مش راتب.
0: طيب ماشي.
1: هسه هي هلا بترفع عليه نفقه، من تاريخ رفع النفقه لا التنفيذ تاخذ 6-7 شهور، بكون تراكم عليه مبلغ. تمام. وخلال هاي الفتره بكون ابني يجلس في المحاكم. هلا شغله انقطع، رزقته انقطعت، عممت عليه. بده يطلع يشتغل، المسك انحبس، طلع من السجن رجعت عممت عليه، يعني لا بيشتغل ولا عارف يشتغل.
0: طب ما اثبت للمحكمه انه غير قادر على دفع النفقه الان؟
1: اثبت ما بقول لك ما في. والمشكله كمان نفقه الزوجه اللي هي، انسى نفقه الولد، نفقه الزوجه الحرداني اللي لها سنه مش راضي ترجع، بدك تصرف عليها.
0: لا حول ولا قوة.
1: يعني احنا بنقولها ان شاء الله ارجعي تعالي واللي بدك اياه، هي بدهاش ترجع رابضة وبدك تصرف عليها. طب طب كيف؟ بدي نفسي افهم.
0: طيب يا ام زيد معنا احمد. احمد صباح الخير يا احمد.
2: صباح النور استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي، تفضل يا احمد.
2: انا احمد الرنتاوي ابو هيثم.
0: ونعم
2: استاذي العزيز، موضوع احنا لما جينا طلعنا في مبادره لنصره الاباء، لانه الامور حالات فرديه، الامور ظاهره مجتمعيه كبيره.
0: انتوا عملتوا مبادره اسمها نصره الاباء،
2: حمله عوده سن الحضانه الى 7 سنوات في الاردن، بنطالب فيها المشرع الكريم باعاده النظر بكافه التشريعات، لانه فيها اجحاف كبير بحق الاب. لانه انا كاب لما تبع الدكان يشوف ابني اكثر مني، لما انا خاله او اي شخص من طرف عائله امه يشوف ابني بدون موعد، وانا استنى موعد من قضاء، استنى حكم محكمه، ولما احاول ادخل وجوه الخير وادخل الناس والعالم عشان انا اشوف ابني، ابوه هيجي يحكي هاي المحكمه قدامك، انا انحرمت من ابني 1.5 سنة وما شفت ابني غير لما امه تزوجها ونقلوا الحضانه. انو احق بالحضانه، ام الام ولا الاب؟
0: حسب الشريعه. نذهب الى الشريعه يا احمد. احمد
2: احق بالحضانه. انا لما كان القانون القديم كان ترتيب الاب بالثاني بالحضانه، ليش صار ترتيب الاب في الحضانه رقم 4؟ ليش تبع الدكان بشوف ابني اكثر مني؟ ليش الشغله تصف بتكسير روس وعناد وجكر؟ انا ملتزم بنفقه ابني، وابني شو بيحتاج انا حاضر، ابني عايش من خيري، ما بنحكي بنفقه ولا بنحكي باي شيء، بس فيش كثير امور غلط قاعده بتصير، ظلمتني انا كاب، انا مش قادر اربي ابني، انا لما ابني يجيني على بيتي يسب علي ويشتمني بعمر 3 سنوات، تيجي تحكي معهم ما حدا بيستوعب، يقول لك عادي يمكن لقطها بالشارع، ابن 3 سنوات كيف بترمى بالشوارع وهو حافي وهو أوعي وسخة، ولما يجوا يحكوا للناس أحمد رامي ابنه ما بيصرف عليه.
0: أنا طب لماذا أحمد ليش ما تروح تثبت للمحكمة بأنه يعني هم غير قادرين على أنهم يكونوا
2: إنهم ما بسحب حضانة؟ مستحيل تنسحب الحضانة
0: حتى لو كان هناك شروط تثبت،
2: حتى لو أثبتت كثير حالات أقوى من حالتي، الأب اللي تحاسب مش الأم وما انسحبت الحضانة، وحالات أشد وموجودة عندي من الأباء المتضررين قد ما كان في سوء وإهمال وضرب في أولادهم ما انسحبت الحضانة، ما في توازن. احنا مش طالبين الزوجة أو الأنثى، هي أختي هي أمي هي بنتي مستقبلا، احنا مش ضد الأنثى، احنا بس بنطالب التعديل الكف، لأنه الكف إذا مالت لطرف على حساب الآخر
0: إضاعة الطفل
2: لطرف الآخر. احنا بس بدنا موازنة الكفة، احنا تزوجنا على الشريعة الإسلامية، حقنا نطلق على الشريعة الإسلامية، وليس تيجي تحكي لي ابنك بده يضله عند جدوده لـ15 سنة بعدها يخير. لو اختارني شو بدي ربي فيه؟ لو هذا في حال اختارني، وهي مستبعدة لأنه في تلقين بصير، في غسيل مخ، أبوك زادتك، أبوك عمل، أبوك سوا، وإحنا كلنا عارفين موضوع التخيير أصلا بدخل في باب العقوق. يعني أنا زلم كبير عمري 32 سنة، تعال احكي لي أبوك ولا أمك، والله بخش بالحيط. تيجي تحكي الحكي هذا لطفل عمره 15 سنة، هو أصلا بعد 3 سنوات بصير أصلا مسؤول عن حاله أمام القانون. طب إذا بالقانون الجنائي عندنا بالأردن بيجي في عندك تحت من 15 ل 18 اسم، من 12 ل 15 اسم أو مسمى، والأحكام بتختلف، أنت تيجي طفل عمره 15 سنة ولما بنطالب بحقنا في تربية أولادنا بيجي بقول لك أنت بدك تحفظ، هو ابن 7 سنوات أو 10 سنوات بتحفظ أستاذي؟
0: الله المستعان يا أحمد. خليك معنا يا أحمد. صفاء صباح الخير يا صفاء.
3: صباح النور، أهلين.
0: تفضل يا صفاء.
3: طيب أنا يعني بدي أحكي، أنقل تجربتي وتجربة نساء أخريات.
0: تفضلي. طبعا
3: يعني إلي 6 سنوات في المحاكم الشرعية، وبرضو ناشطة في حقوق الإنسان، الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
3: ابتداء يعني بدي أحكي في أكثر من محور، وممكن أحكي توصياتي بالآخر.
0: تفضل.
3: بس بدي أستفتح كلامي بداية أنه هل هي الحضانة تكليف أم تشريف، عشان أنا أحط قاعدة أساسية ينطلق منها الحديث اللي أنا بدي أتكلم عنه. فهل هي الحضانة تكليف أم تشريف؟
0: تكليف.
3: النقطة الأخرى بالضبط. فالنقطة الأخرى اللي بدي أتكلم عليها وقاعدة برسي عليها الكلام القادم، أنه الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. الطفل كيف كان موجود في بيت والده لما كانت والده ووالدته عايشين مع بعض. الأصل أنه الطفل يبقى على هذا الشيء، لا يتأثر بخلافات بين الأب والأم.
0: ماشي.
3: ومنها راح أنطلق لثلاث، يعني طبعا حديث عن مواضيع عن الأشياء أو المعاناة اللي بتصير في يعني بشكل عام مع المرأة الحاضنة، بديش أحكي المطلقة لكن المرأة الحاضنة لأطفالها سواء بطلاق أو بغير طلاق، هي مواضيع كثير يمكن في منها أشياء لازم تفرد لها حلقات مخصصة. لكن اليوم راح أتكلم عن ثلاث أشياء رئيسية: موضوع الحضانة، موضوع المسكن، وموضوع التعليم. ابتداء أنا بعيش في الأردن وبعيش في دولة يعني متقدمة في مجال حقوق المرأة. في عندي المرأة الوزيرة، المرأة نائبة، المرأة في العين، المرأة موجودة في الجيش، المرأة موجودة في الشرطة، المرأة موجودة في كل شيء. لكن المرأة ليس لها أي أدنى حق أنها تتخذ قرار بحق طفلها، بحق أنها هي حاضنة. أنا ما بدي أحكي عن المرأة هي مش حاضنة لأطفالها، لكن بالنهاية الطفل لما بيكون عايش مع الأم في البيت هي اللي عم بتشوف الطفل يوميا، عم بتشوف هو لما بيروح من المدرسة إيش معاناته.
0: صحيح.
3: شو اللي عم بيصير معاه برا. فبالتالي مين الحق؟ هل هي الأم ناقصة عقلا إنها تأخذ قرار عن ابنها؟ هاي نقطة، بما إنها هي وزيرة وبتعتلي مناصب مهمة داخل الدولة وهي متعلمة وإلى آخره. الأم لا تستطيع استخراج أي مستند للطفل هذا بأي دائرة داخل الأردن، تمام، ولا تستطيع حتى يكون معها حدة حضانة.
0: استخراج أي مستند إلا بموافقة الأب،
3: إلى موافقة الأب أو إنها تأخذ كتاب وصاية مؤقتة لشيء معين من القاضي، وهذا شيء يعني تقريبا شبه مستحيل أو يعني نادر جدا إلا في حالات جدا مستثنية.
0: يعني في أب يمنع عن ابنه مستند؟
3: طبعا، يعني هلا استخراج أنت بدك تستخرج، يعني أنا بدي أعطيك مثال. في صديقة خارج هلا خارج الأردن، هي تغربت عشان تصرف على أولادها، زواج بنتها، جواز السفر تبع بنتها منتهي وعم بتراجع في السفارة، هم مش قادرين يستخرجوه. طبعا هي ما بتعرف وين الأب ولا قادرة توصل وينه، وهي متغربة عشان تصرف على الأولاد، وهي مش قادرة جواز بنتها.
0: في حالات كثير بتصير انهم مش ملاقين الأب او بكون مسافر الأب، فبتم يطلعوا جواز سفر له ما بيقدروا يلاقوا الأب، فبالتالي يمنع من السفر.
3: عفوا منك، حتى السفارة متربطة لانه القوانين مربطها، يعني حتى السفارة متربطة انه هي مقتنعة انه والله هاي الأم متغربة عشان تصرف على الأولاد والبنت منتهي جوازها، لكن ومعاها من نفس الدولة صك حضانة انه ايش الحضانة بتعطيها وانها بتقدر تستخرج جواز سفر، ومش قادرة تتحرك في هذا الشيء. بحكوا لها هذا الصك احنا ما بنعترف فيه، لازم يا اما موافقة الاب او كتاب من المحكمة وصاية مؤقتة بخصوص طيب. استخراج جواز السفر. انا بس بدي يعني نقطة صغيرة بدي احكي لك انه بدي اقرأ لك واحد من صكوك الحضانة، أو إحنا عندنا هون كنا نسميها حجة حضانة لما زمان كانوا يطلعوها. في واحدة من الدول المجاورة إيش الحاضنة بتاخد حق لما هي يكون معاها الحضانة. فأنا بدي أحكي لك أنه حكمت المحكمة بحضانة المدعية كذا، واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم كذا كذا، جرى إفهام الحاضنة بأن لها حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفرات وإدارة التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها السفر بالمحضون وفقا لأحكام نظام وثائق السفر واللائحة التنفيذية، ولها استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسوية من جهات حكومية وأهلية. هلا هذا الشيء لما أنا بعطيه للحاضنة وبحط القوانين اللي أصلا بتحاسب الحاضنة إذا أساءت استخدامه، مش أنا بسهل عليها حياتها، وأنا لما أسهل عليها حياتها معناته أنا أعطيتها وقت كافي عشان هي تحتضن صغارها.
0: طب ماذا عن الاستزارة ومشاهدة الأب لطفله؟
3: هلا هذا الموضوع اللي تكلم فيه الأخ صراحة أنا ممكن أرد عليه في حلقة سابقة لأني أنا مش محضرة عليه كلام، لكن أنا ممكن أرد عليه بكلمتين بسيطات.
0: وهم.
3: بخصوص الاستزارة والمبيت وإلى آخره، يجب أن يكون هناك نظام محكم من أخصائيين نفسيين وتربويين موجودين في مراكز معتمدة بشكل يعني سواء في المحاكم أو غيرها، أنا ما بعرف الآلية، أو عن طريق المجلس الأعلى للأسرة، حتى هذا الموضوع ينحل. نعم هو في مشكلة، نعم على الطرفين، نعم في مشكلة على الطرفين، لكن بيحتاج تطوير وتعديل وإحكام بطريقة أنه ما يضيع حق المحضون أولا برؤية الأب أو الأم، أو كمان ما أحد من الطرفين يتغول بهذا الأمر.
0: نعم طيب، شكرا جزيلا لك أختي صفاء. بدر أسمع من أبو سلطان إذا سمحتوا. أبو سلطان صباح الخير.
4: يصبحك بالخير أستاذ.
0: هلا يا أخي.
4: كل احترام للأخت الفاضلة اللي كانت تتكلم،
0: الله يحييك،
4: لها الاحترام والتقدير وشكلها حقوقية أو محامية، كل احترام لها،
0: الله يحييك.
4: أنا في عندي سؤال بدي أسهل فيه كلامي. ماذا يعني القانون؟ مش قانون الحضانة أو كلمة قانون ماذا تعني؟ تعني تنظيم شيوخ الأفراد لأجل تحقيق العدالة وضمان الأمن والاستقرار.
0: صحيح.
4: إذا كان في خلل أو فجوة بالقوانين يجب إعادة النظر بشكل مستعجل وطارئ.
0: كويس.
4: من أجل إعادة هذا الخطأ وتصويبه.
0: نعم.
4: هاي نقطة وانتهينا منها.
0: ماشي.
4: إحنا مشكلتنا مشكلة تربوية.
0: مشكلة تربوية.
4: نعم مشكلة مجتمعنا مشكلة تربوية. إحنا من بعد 2009 صارت في عندنا قفزات اقتصادية أثقلت كاهل المواطن، صار همه يجيب مصاري مش همه ينشئ مجتمع. أنت بدك الأسباب، كل إشي له سبب.
0: طبيعي طبيعي طبيعي.
4: أنا لما يكون في عندي العبء المادي كبير عادي مستعد، في بعض ناس ورديت لك حالي موجودة على الواتساب 13 مرة متطلقة وهي موصلة سن 30 دون دخول.
0: 13 مرة متطلقة؟
4: هاي موجود عندك على الواتساب بعثته.
0: قبل الدخول.
4: ما بقول لك إن المرأة مش مظلومة، في ظلم واقع عليها، لكن في ظلم واقع على الرجال.
0: طب 13 مرة، طيب القاضي معلش أبو سلطان،
4: يجب إعادة النظر في بعض القوانين.
0: ماشي أبو سلطان. طب واحدة اتطلق، هي طلبت الطلاق أكيد هاي أم 13 مرة.
4: طبعا تحكي أبوها ضغط عليها عشان يتكسر.
0: طب ماشي، القاضي اللي شافها 13 مرة شو يعني؟
4: ما حولهاش قضية احتيال على قانون المادة 417.
0: أوف.
4: أنا بعث لك الحالة بتفصيل.
0: أنت محامي؟ أنت محامي بسلطان؟
4: لا والله أنا واحد بالمجتمع، والله شهادة المحاماة الجامعة ما وصلت غير على الكلية أيام 2009 بس.
0: إيه. طيب
4: أنا
0: كمل.
4: أنا واحد الناس وبعرف شو اللي يصير بين الناس.
0: كمل.
4: أنا بعطيك، إحنا مشكلتنا إنه انفتاحنا شوي على نوع من الاقتصاد المتردي والدخل المتدني أجبرنا إنه نستخدم الأطفال كسلعة. كمتزوجين، عندي بنت، أنا انعدمت عندي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكى لك أنا ما بعثت فيكم إلا أن أتمم مكارم الأخلاق، ما قالش تصلوا وتصوموا وتزكوا وتحجوا، لا، ما بعثت فيكم إلا أن أتمم مكارم الأخلاق. إحنا مجتمعنا انفقدت في بوصلة الأخلاق أستاذ عامر.
0: والله يا أبو سلطان في مشكلة كمان اللي بدي أقولها، واحد الآن بعث على الواتساب بقول لك أنا أيام النفقة لما صار الطلاق كنت قادر أدفع 500 دينار لأنه كان راتبي يسمح بذلك، قال أنا روحوني من الشغل الآن ومش قادر أدفع النفقة 500 دينار، طيب شو الحل؟ يعني هي كمان حل ما بعرف إذا القانون شو فيه، القانون اليوم راح أتحدث مع قانوني حول هذا الموضوع. معنا أفين، صباح الخير يا أفين، نطقت اسمك صح يا أفين؟
5: صباح
0: الخير أستاذ عمر. صباح النور، نطقت اسمك صحيح مزبوط؟
5: آه.
0: تفضل يا أفين.
5: أهلا فيك.
0: تفضل يا أفين.
5: إحنا عم بنحكي على
0: إحنا بنحكي عن مشكلة الحضانة.
5: الحضانة هلا الحضانة ما بعد الطلاق بتبقى دائما للرجال، الطرف الثاني شايفها هي يعني ميزة عند الست المطلقة، ودائما حاسدين الست المطلقة يعني بالموضوع. الحضانة عبارة عن طبعا الطبيعي الطفل بحاجة أمه، خاصة بالسنوات الأولى من حياته، وبحاجة أبوه طبعا، لكن بشكل رئيسي بحاجة الأم.
0: صحيح.
5: إنك تعطي الأم الحضانة بدون ما تعطيها وصاية، هاي كارثة على الأطفال. إنه حضرتك بالمشكلة الست المطلقة بما يخص الحضانة إنه يعتبرها القانون والمجتمع فقط أداة رعاية، أنت فقط بدك ترعي الطفل أو الابن، تكوني له الأم وتغطي غياب الأب، وتكوني له المهرج والمدرسة والممرضة وكل شيء بحياته، لكن أنت ما بتموني تطلعي له ورقة رسمية، ما بتموني تسافري.
0: بس بعض النساء يمنعن الآباء من مشاهدة أبنائهم كمان بالمقابل، صح؟
5: نحكي صح. خلينا نحكي صح، لكن القانون كيف الحق الطليق بهذا الموضوع؟
0: استزارة يعني ساعة بالأسبوع
5: كمشاهدة لسن معين، أكيد ساعة بالأسبوع، لأنه طفل مثلا سنتين ونص وأقل من عمر معين، هذا إيش بده يعني لسه بحاجة أمه.
0: صحيح، بس يعني ساعة بالأسبوع ساعة؟ أنا هذا يعني سؤالي، ولما يكبر أنا بدي أصير أشوفه ساعتين.
5: شاهد ساعة لحديت الآن، هلا في بحكوا لك ساعة، لكن الموضوع لا مش ساعة.
0: مش ساعة.
5: مش ساعة، وبتيجي لرأي القاضي وبتيجي لكتير شغلات، يعني ما يعني مش مقتصر فقط على الساعة هاي. هلا الطفل العمر معين أكيد، تاني شيء لما يكون في مشاكل بين الطليق والطليقة

0: المرأة، لأنه كل حالة إلها أمورها الخاصة اللي فيها. معانا محمد، صباح الخير يا محمد.
1: يسعد صباحك سلام.
0: وصباحك هلا يا سيدي،
1: يعطيك ألف عافية.
0: ربي يعافيك ويكرمك.
1: أستاذ عمر، أنا بس بدي أشارك الموضوع اللي حكيته.
0: تفضل.
1: هلا أنا تجربة إلي خاصة ما فيه، بس تجربة كانت لأخوي. درست الموضوع كثير وبحثت في الموضوع كثير، لأنه الموضوع كان يهم والدتي، أنا بدها تشوف حفيدها يعني. لما درست الموضوع وشفت الموضوع، إحنا في المجتمع هون أول إشي الأم تستخدم الطفل كوسيلة ضغط. يعني أنا ما بحكي كل
0: عموم، ما بتحكي عموم، ماشي،
1: بس بنسبة عالية،
0: ماشي.
1: هذا أولا. ثانيا، القانون الأردني غير منصف أبدا من ناحية الأب.
0: كيف؟
1: كيف؟ أول إشي الحضانة.
0: أنا
1: لما أحكي طفل يقعد عند أمه 15 سنة أو عند أهل أمه أو عند إخواله 15 سنة،
0: الأبو شو شافه؟ الأبو شو ربى فيه؟
1: يعني عليك. هذا أولا. ثانيا، إذا الطفل أمه والدته تزوجت أو أو أو أو صار صار صار أي إشي، هلأ
0: بروح على أمها.
1: ليه الحضانة تروح لأمها؟ يعني يعني من إيدي هاي لإيدي هاي، طب ليه ما يأخذ الأب فرصة؟ ليه ما تصير الحضانة بعد الأم للأب أو لوالدة الأب أو لوالدة الأب اللي هي جدة الطفل؟
0: طيب،
1: يعني في شغلات كثير. بعدين احنا تعليقا على الاخت اللي كانت تحكي قبل، هلا بتحكي انه الطفل بحاجه امه اكثر. لا ستي، الطفل بحاجه زي ما هو بحاجه امه بحاجه ابوه. احنا ليش ما بنعرف الاب غير وقت المصاريف ووقت الفلوس؟
0: لا لا، بس يعني محمد، حتى نكون منصفين، هو بحاجه امه اكثر، خصوصا لما يكون طفل صغير.
1: ماشي سيدي، بس كمان بحاجة أبوه.
0: طبعا بحاجة أبوه قولا واحدا، بس انت اذا تقول اياه اكثر، يعني هاي اذا احنا متزوج.
1: انا ما بحكي اياه اكثر. انا ما بحكي اياه اكثر، كلنا بنعرف انه الحياة الزوجية حياة تشاركية.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: احنا بنيجي بنحكي بكل اشي تشارك وكل اشي النص بالنص. عند الطفل بنصير نحكي الام اكثر، كمان الام الطفل محتاج ابوه.
0: طبعا محتاج
1: ابوه. مش بس هو بنك متنقل الاب، لا، الطفل بحاجة أبوه، حنية، يشوفه، يقعد معه،
0: يربيه.
1: يعني عليك،
0: في جزء رئيسي الأب إذا على أطفاله لازم يربيهم. يعني
1: هاي هي الفكرة. بعدين موضوع الشوف، إنه الطفل يشوف
0: والده،
1: الأب يشوف الطفل ساعة أو ساعتين أو حتى يوم. يعني حتى يوم كثير، يعني هو كثير. يعني الناس اللي بتحكي إنه ساعة غلط، لا، يمكن أكثر، لا، حتى يوم، والله يوم قليل كمان.
0: ماشي يا محمد، أسعد الله صباحك.
1: والله العظيم لما كان الطفل يجي يشوف جدته أو يشوفنا، بحكي عن تجربتي، والله العظيم غريب، الطفل يعيط ويبكي وكأنه قاعد مكان مش إله.
0: بتصير هاي الحالات والله. سهل، صباح الخير.
2: صباح الخير سيدي.
0: هلا يا سهل، تفضل.
2: مشكور وبارك الله فيك على إثارة الموضوع هذا.
0: الله يحييك. بس أنا شايف الأغلب رجال اليوم اللي بيحكوا يا أخوان،
2: لأنه معاناة وما حدا داري بيها والله.
0: تفضل يا سيدي.
2: إحنا بنتجوز على شريعة الله، لكن عند الطلاق القوانين شو مبدأها ما بنعرف. لما صار الزواج على كتاب الله وسنة نبيه، إحنا في الأردن مذهبنا الفقهي مذهب الحنفي.
0: نعم.
2: سن الحضانة الموجود حاليا
0: 15،
2: ثم تخيير. يعني الأب فعليا هو محروم. طول عمره حيكون محروم من ابنه ومن بنته. وهذه المأساة الأساسية. الشغل الثاني، كان نكون واقعيين. في لحظة من اللحظات بتقوم المرأة، كل الاحترام لها، هي أختنا وإمنا وبنتنا،
0: صحيح،
2: بتقول أنا عشو ظني قاعد، وين رايحة وين جاي، بحمل حالي وبطلق وبأخذ الأولاد وبأخذ بيت وتعليم ومدارس وعلاج ونفقه ومسكن. والأب فعليا بيصير يطارد مطاردة علشان يشوف ابنه مرة في الأسبوع بأحسن الأحوال. هذا وين من شرع ربنا؟ هذا وين من عرفنا إحنا كمجتمع أردني؟ حالات الطلاق تتزايد. من تاريخ تعديل سن الحضانة صار أكبر دافع لعملية الطلاق هو سن الحضانة الموجود. المرة بتقول لك مع كل الاحترام لإلها، ما راح تخسر شيء،
0: ظل عندي 15 سنة.
2: 15 سنة عندها، وثم تخيير. ماشي، طفل بتخير وبيختار أبوه اللي أصلاً طول ال 15 سنة هو مقتنع أنه أبوه إما تاع مخدرات، أو مقتنع أنه أبوه تاع علاقات مشبوهة، أو مقتنع أنه أبوه كان مجرم، أو

0: يعني انت عارف غسيل الدماغ اللي بيصير.
1: ولا تعمم، لا تعمم يا سهل.
0: هو صحيح. ابني وابنك، ما في اب، ما في اب ما بده يشوف ابنه او ما بده يصرف على ابنه. لكن لما تيجي بالقانون تاخذ الولد، هو اصلا الاب من صار عمليه الانفصال، ما بنشخص الموضوع احنا. نعم. هو ما انفصل الاب عن الام الا لقناعته الذاتيه وصلها، وبعد ما مليون راي من اهل الخبره انه هذا اللي قاعد بيصير حاليا الطلاق هو افضل كأم وافضل كزوجة. طيب صار الطلاق، صار الانفصال، الطفل عمر سنة وسنتين وثلاثة، أي نعم يكون بحضن والدته هي أدرى فيه، لكن بعد السبع سنوات بشرع ربنا، وبعد التسع سنوات بشرع ربنا، بعد التمييز، سن التمييز 7 و9 سنين، هذا ينتقل لعائلته، ينتقل لأبوه، ينتقل لعصبهم، لعائلته، أولياء الدم. بنفس الوقت 15 سنة بيكونوا عند أمهم، لكن للأسف إذا صار مشكلة في المدرسة تعالي يا أبوه، هو مش عنده، ممنوع يتدخل فيه، وإذا تدخل فيه أثناء الزيارة قال له اعمل هيك وما تعمل هيك، ثاني يوم بتكون بحماية الأسرة، إنه المحضون عندي ماشي. وهذا بتدخل في تربيته.
1: ماشي يا سهل، ماشي يا سهل. أنا بدي أشكرك يا سهل، بدي أسمع أيضا من أيمن. تفضل يا أيمن، صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عامر، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. هلا يا أيمن.
2: المحامي أيمن الحصون، محامي شرعي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
2: أستاذ عامر، الموضوع شائك ومقلق ومؤرق.
1: جميل.
2: يعني خلينا نلخص.
1: تسمح لي أطرح عليك سؤال؟
2: تفضل.
1: فيما يخص الحضانة، ماذا يقول الشرع؟
2: الحضانة هي للأم، حق هي للأم، لكن هي حق للطفل.
1: هي
2: حق الطفل في وجوده في حضانة الأم إلى سن معين، اللي هي 15 سنة.
1: الشريعة قالت 15 سنة، بس خليك معي يا أيمن، الشريعة قالت 15 سنة؟
2: هلا هي
1: ولا 11 ربيع؟
2: حسب المذاهب، مختلف فيها حسب المذاهب.
1: احنا بالأردن على مذهبنا،
2: على مذهبنا 15 سنة،
1: على مذهبنا 15 سنة.
2: نعم.
1: طيب،
2: لا، الموضوع يتلخص في انه الخصومة أخلاق. المشكلة انه كلا الطرفين الأب والأم يستخدموا الأطفال سلاح ضد بعض، كل واحد بده يصفي حسابه مع الثاني، أو بده يصفي فترة الزواج الشائكة بمشاكلها بده يصفيها في من خلال الأطفال. الأم بتضغط على الأب في الأطفال من خلال النفقة، منعه من المشاهدة، الحضانة، أمور اللي الأب برضو بيمارس نفس الضغوط عليها في أنه بيصير يشكي عليها، الأولاد يتعرضوا لمعاملة سيئة، أنا بدي أرفع عليك دعوة حضانة، أطلب الحضانة، أنا ما بدي أدفع نفقة. هي في نهاية الأمر أخلاقيات، وهي المشكلة اللي بتلاقيها يعني. ولا هو الموضوع في محصلته النهائية، والله سهل جدا انه يتعاون الطرفين لمصلحة الاطفال، اذا بحطوا مخافة الله بين عينيهم انه الاطفال.
1: ما هو المشكلة لما يصير في تفاهم حتى في الطلاق، احنا ما بنوصل لمثل هاي الحالات. على العكس بتكون الام حريصة انه الابن يعرف ابوه ويحترم ابوه ويقدر ابوه، والاب بيكون حريص اكثر انه الابن يظل تحت مظلة الام. بس المشكلة احنا يا استاذ ايمن، احنا بنروح على الخلافات، بس الخلافات على ما يبدو تزيد، وعلى ما يبدو انه الان اذا كان المحضون اليوم هو ورق الضغط من قبل كلا الوالدين، هون المصيبة.
2: هو هنا يجب ان يتدخل المشرع لمنع هذه الامور، لوقف هاي الامور.
1: طيب، شو المادة اللي يجب تعديلها للمشرع؟
2: يعني مثلا بالفترة تم تعديل قانون التنفيذ الشرعي بحيث انه يصير فيه الإسوار الإلكترونية او تأجير الحبس، لكن لحد الان ما طبق النفقة. فمباشرة المرأة بمجرد ما استحقت النفقة، الزوج قادر غير قادر تطلب حبسه، والقاضي مجبر يلبي الطلب.
1: تقصد العقوبات البديلة؟
2: يعني يفترض انه انا في صار عندي بدائل.
1: طيب، سؤال استاذ ايمن، استاذ ايمن سؤال، اذا واحد فرضت يعني كان قادر يدفع نفقه 200 دينار وبعدين الامور تعثرت معه وبطل قادر على دفع هذه النفقه، وذهب الى القضاء واثبت في المحكمه بانه غير قادر على دفع هذه النفقه، والدليل في ذلك انه اتعثرت، انكسرت، روحوني من الشغل وما الى ذلك، هل القاضي ياخذ بذلك؟
2: أكيد يأخذ بذلك، في تعديل النفقة، بده يعدل النفقة. هو القاضي مش همه أنه يحبس الناس.
1: نعم.
2: يعني القاضي الشرعي لا يبقى في نهاية العمر عن شخص المواطن أو
1: طيب.
2: يعني طالما أنت مش قادر، يعني هو بطل قادر على الدفع.
1: ماشي يا أستاذ إبن، بارك الله فيك. معي قاضي محكمة استئناف عمان الشرعية فضيلة الدكتور إسماعيل نوح القضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عامر، وأسعد الله صباحكم
1: وصباحك يا دكتور. يعني والله يا دكتور أنا استقبلنا كم يعني بجوز 20-30 رسالة مع 20-30 اتصال هاتفي.
3: نعم.
1: حول النفقة، حول المحضون، حول القوانين، يعني فما بالك عندكم بالمحاكم الشرعية ماذا تسمعون من قصص وما إلى ذلك. نعم. لكن أنا بهمني رأي الشريعة في كل شيء.
3: نعم سيدي.
1: وهو الأساس في ذلك.
3: نعم.
1: اليوم فيما يخص المحضون يا دكتور،
3: نعم،
1: اليوم صارت حالة طلاق وعندكم طفل، وهذا الطفل بده يكون يروح الحضانة لأمه، مزبوط؟
3: مزبوط.
1: الشريعة تقول لوالدته؟
3: نعم.
1: نعم. طيب لأي سنة، لأي عام بالله يا دكتور؟ واسمح لي حتى لو كنت أعلم الإجابة أنا بحب أسمعها منك أفضل والله. تفضل
3: سيدي العزيز. أولا أسعد الله وصباحكم مرة أخرى.
1: وصباحك.
3: وليس غريبا أن يتفاعل الناس مع هذا الموضوع، لأن أكثر موضوع يمس حياة الإنسان ومشاعره ويعني اهتمامه هو الموضوع الذي يتعلق بنفسه أو بأسرته أو بأطفاله.
1: صحيح.
3: هذا وضع طبيعي.
1: صحيح.
3: الأمر الآخر عند مناقشتنا لأي قضية ينبغي أن يكون عندنا مرجعية للبحث هذه القضية.
1: صحيح.
3: إذا كنت أنا أبحث عن مرجعية، هل المرجعية هي مشاعري أو مصلحتي الشخصية أو ما أشعر به أو شعوري تجاه؟
1: لا طبعا المرجعية مش
3: هذا شخصية. لا يصلح.
1: صحيح.
3: لأنه في أي قضية، في أي دعوة منظورة، عندنا طرفان، عندنا الطرف وطرف آخر، والكل يرى أن الحق معه.
1: نعم.
3: شعور الإنسان أن الحق معه شعور طبيعي، لأنه يشعر أنه هذا أمر يتعلق به، يرى.
1: نعم.
3: أنه لا يريد أن يقصر باتجاه أطفاله، فلذلك المرجعية في هذه القضية هو القانون الأحوال الشخصية الذي يحكم هذه القضية.
1: ماشي.
3: الآن عندنا قضية أخرى ينبغي أن ننتبه لها، إنه قانون الأحوال الشخصية بموجب الدستور هو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.
1: صحيح.
3: إذا الآن أي واحد يريد أن يطرح أي فكرة ينبغي أن يكون عنده مرجعية في بحث هذه القضية، ليست مصلحته، ليست ما يشعر به، ليست تفضيله الشخصي، وإنما ينبغي أن يكون.
1: طيب.
3: المرجعية في هذه القضية قانون الأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية.
1: نعم.
3: لأنه بحكم الدستور. الآن سيدتي، آخر تعديل على الدستور الأردني، هنا قضية مهمة، جعلوا قانون الأحوال الشخصية هي أحد القوانين المكملة للدستور، يعني تحتاج إلى إجراءات خاصة جدا في تعديل قانون الأحوال الشخصية، لأنه قانون يمس حياة الإنسان.
1: صحيح. أهم قانون.
3: نعم. يحتاج إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، نتكلم عن قانون في غاية الأهمية.
1: صحيح.
3: الآن لما نتكلم عن الحضانة، في قضية ينبغي أن ننتبه لها قبل أن نتكلم عن الحضانة. الوضع الطبيعي للطفل هو أن يعيش الطفل في كنف والديه، في أب وأم، يرعى كل واحد منهم حق الآخر كزوجين، يعيش.
1: صحيح.
3: الطفل عندهما في أسرتهما. الآن عندما تفشل هذه الأسرة بالاستمرار ويحدث هناك طلاق، لا يمكن أن نتصور أن الطفل سيعيش في حالة مثالية بوجود والدين منفصلين.
1: صحيح.
3: الآن سيكون كل البحث عن تقليل الآثار السلبية التي يتعرض لها الطفل إلى الحد الأدنى، ومع ذلك وإن كان الولد في كنف أي واحد منهما، الطفل سيتضرر من هذا الطلاق. هذا يدفعنا إلى مسألة غاية في الأهمية، عندما نقول للزوجين اتقوا الله في أنفسكم، أحسنوا الاختيار، عالجوا مشاكلكم بطريقة مثالية، ليصبر كل واحد منكم على الآخر حتى لا تصلوا إلى مرحلة الطلاق التي ستعانون منها شخصيا.
1: طيب. وهو موجود دكتور، هو موجود
3: منها أولادكم.
1: نعم.
3: ولذلك هذه القضية ما تفضلت الآن في أسرة، في
1: طيب
3: مجتمع
1: دكتور.
3: الكثير من الناس.
1: نعم.
3: يراعي مسألة والله أنا وين أولادي بدهم يروحوا، خليني أصبر على هذه الأسرة. يعني لا أقول يصبر بمعنى كأنه يمسك الجمر، أقول يعني يجعله ذلك يفكر في أمر الطلاق والانفصال مرتين وثلاث وأربع.
1: طيب دكتور إذا سمحت اليوم أنا.
3: نعم.
1: بدي أتحدث لك عن موضوع بأن الطلاق قد يعني خلص وهو أبغض الحلال عند الله. تم.
3: نعم.
1: اليوم المشكلة بعض الاتصالات بقول لك يعني أنا كأب مش حرام أشوف ابني ساعة أو ساعتين بالأسبوع.
3: نعم.
1: ويعيشوا شوفوه خواله أكثر ما يشوفوا أبوه لخمستعشر سنة.
3: طيب تمام. سيد العزيز، الآن في الفقه والقانون عندما نتكلم عن الحضانة نتكلم عن حقوق ثلاث أطراف.
1: ماشي.
3: الحق الأول هو حق الطفل، الحق الثاني هو حق الحاضنة، الحق الثالث هو حق الولي اللي بنتكلم عليه على الأب.
1: ماشي.
3: الأصل في أي وضع للطفل أن تراعى هذه الحقوق الثلاث.
1: طيب.
3: عندما تتعارض هذه الحقوق ولا يمكن الجمع بينها جميعا، فالحق الأول هو حق الطفل.
1: ماشي.
3: أنا الآن لا أتكلم عن قطعة أساس وأقول هذه القطعة من صحيح. يأخذ الزوج أو الزوج، أنا أتكلم صح. عن إنسان.
1: ماشي.
3: أتكلم عن روح إنسانية، عن طفل له احتياجاته، أتكلم عن طفل له احتياجاته المادية والعاطفية، وأنا أبحث عن مصلحة. الآن قضية والله مين يشوف أكثر أعمامه أو أخوه، ليست هذه القضية. القضية أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال للأم، قال لها أنت أحق به ما لم تتزوج. الوضع الطبيعي للحضانة أنه والله هذا
1: أنت أحق به ما لم تتزوج.
3: نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
1: إذن الحضانة للأم،
3: الحضانة للأم. طيب، ومع ذلك
1: لأي سنب الله يا دكتور؟
3: تمام، الحضانة للأم الآن تستمر ما لم تتزوج الأم وتكون أهل الحضانة. لذلك حتى الأم نقول هي حاضنة، لكن هذه الأم إذا اختل أحد الشروط
1: صحيح.
3: التي يجعلها غير مستحقة للحضانة
1: صحيح.
3: والله مثل ضياع الولد، إيذاء الولد، أن تضع الولد في بيئة يعني تسيء له نفسيا أو ماديا أو معنويا، تسقط حضانتها، وهذا القضايا يبحث هذه القضايا.
1: نعم.
3: الآن هذه الحضانة تستمر للطفل سواء كان ذكر أو أنثى إلى سن 15 عام. طيب. بعد الخمسة عشر عام أنا أخير هذا الطفل، أقول له هل ترغب بالاستمرار عند أمك أم ترغب بالذهاب إلى أبيك؟
1: طيب، بس 15 سنة مستندها نعم. شرعي أيضا دكتور؟
3: نعم، 15 سنة هو سن البلوغ. الآن الطفل بعد 15 صار اسمه بالغ.
1: لا، على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان 15 عام.
3: تمام. الآن سيد العزيز، هو القضية الآن مرتبطة الآن في العرف. الشريعة الإسلامية تعترف بشيء اسمه المصلحة المرسلة. شو يعني المصلحة المرسلة؟ يعني في حكم شرعي مبني على المصلحة، ثم جعلت الشريعة الإسلامية يعني جهة إصدار التشريعات، جهة تنظيم الأعمال للناس، جعلت لها أن تتخذ قرار بهذا الخصوص بما يحقق المصلحة. الآن القانون الأحوال الشخصية القديم مثلا كان فيه يعني عمر معين. الآن صار
1: كان قديش والله العمر؟ 11 كان 11 دكتور؟
3: يعني 12. لكن الآن أنت تعلم، أنت تتكلم الآن عن 12 سنة، أنا أتكلم عن طفل في الصف السادس.
1: صحيح. اليوم 15،
3: اليوم صار ل 15. عند سن 15 يخير هذا الطفل هل ترغب بالبقاء مع أمك أم ترغب بالانتقال إلى أبيك.
1: طيب، الأغلب راح يختار أنه مع أمه لأنه صار له 15 سنة مع أمه، لا يوم ولا يومين.
3: طيب، الآن سيدي خليني بس اسمح لي أستاذ عامر نرجع لورا خطوة أخرى. الآن أثناء وجود الطفل عند أمه، هل والده محروم منه؟ الجواب لا. احنا الآن في عندنا كان في القديم عندنا شيء اسمه قضية المشاهدة.
1: صحيح.
3: الآن قانون الأحوال الشخصية في 2019 صار في هناك قضية أخرى، في الآن زيار وفي اصطحاب وفي مبيت وفي اتصال مع المحضون بوسائل الاتصال الحديث. أنت الآن والأب أيضا خلال هذه الفترة له الحق بالإشراف على ابنه تربويا وتعليميا، له اختيار حق التعليم، هذا كلها من اختصاصات الأب. الأب الآن من واجبه أن يقوم بالتربية. طيب. والاهتمام والعناية والمتابعة.
1: طيب دكتور، سؤال هل يحق للحاضنة اليوم هي تحديد الوقت والمكان من أجل الاستزارة، ولا القاضي من يحدد؟
3: تمام. الآن في هذه القضايا القانون نص على الإجراء، قال إما أن يتفق الطرفان على الوقت والزمان والمكان، وإذا لم يتفقوا القاضي بعد الاستماع للطرفين وبعد يعني ينظر في حالة الصغير وحالة الأسرة يقرر القاضي وقت من عنده بناء على هذه الأمور. ليست الحاضنة هي التي تتدخل.
1: ليست الحاضنة،
3: لا، ليست هي التي يعني ليست هي صاحبة الرأي في المسألة، هي تطرح رأيها، إما أن تتفق إرادة الأب والأم، وإما أنه القاضي هو الذي ينظر في هذه القضية ويقرر ما فيه تحقيق المصلحة. نعم،
1: جزاك الله خير فضيلة الدكتور.
3: وإياكم قاضي. لكن سيدي اسمح لي بأمر يعني
1: تفضل. طبعا طبعا طبعا طبعا دكتور تفضل.
3: يعني سيد العزيز أنا أعلم أنه القضية الحضانة والمشاهدة إذا كانت تمس أطفال الإنسان، إذا كانت تمس امتداده العاطفي والشعور، هي قضية يشعر بها الإنسان بالألم.
1: نعم.
3: لكن الآن نحن في المحاكم الشرعية، القضاة الشرعيون هم في البداية هم أناس معنيون بتطبيق أحكام العدالة من الشريعة الإسلامية.
1: أنا معك، بس والله يا دكتور الواقع يختلف. الواقع
3: أن يكونوا صح. من الطرف أو الآخر
1: مزبوط، بس الواقع يختلف عن القانون يا دكتور.
3: إذا جلست مع الآباء والآباء ستجد أنهم يشعرون أحيانا أنه والله القانون مع المرأة، اجلس مع
1: المرأة
3: سيكون
1: بالعكس
3: لك، سيقول لك والله الحقوق كلها مع الرجال. لذلك قديما في الحكمة العربية القديمة قالوا نصف الناس لمن ولي الأحكام أعداء، هذا إن عدلوا، يعني القاضي العادل بيطلع نصف الناس من عنده زعلانين. فالبحث في هذه القضية شعوريا أو عاطفيا يعني يجعلنا أحيانا نحمل أنفسنا ما لا نطيق أو نسيء الظن بأنفسنا. بالنهاية الحياة ستستمر، والأب والأم ينبغي عليهم أن يراعوا حق الله سبحانه في
1: الطبيب. والله والله يا دكتور بارك الله فيك، فضيلة الدكتور قاضي محكمة استئناف عمان الشرعية إسماعيل نوح القضاء بارك الله فيك، تعود إلى الأم والأب، والله الواحد يتقي الله في أولاده، يعني يخلي ابنه هو الأولوية الذي جاء عليها، والله إنه إن شاء الله إنه مثل هاي المشاكل غير تنحل بسهولة وبيسر. بعرف في اتصالات لكن لازم أطلع فاصل، وبعد الفاصل ألتقيكم.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً، وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي المحامي الشرعي عز الدين أبو عليان. أسعد الله صباحك أستاذ عز الدين.
1: وصباحك أستاذ عامر، اسمح لي من خلال منبرك على أثير إذاعة صوت عين أني أصبح على بلدي الأردن من الشمال للجنوب، الأخص مدينة السلط، مدينة مسقط الرأس.
0: يلا يحييك ويحييهم كلهم
1: حبيبي.
0: والله
1: حبيبي الله يعطيك العافية.
0: سيدي سؤال، لماذا تم رفع سن الحضانة إلى 15 عام للجنسين؟
1: هسه
0: هل هناك مستفيد وهل هناك متضرر؟ يعني من خلال ممارستك، من خلال
1: هسه من خلال الاستفادة من وجهة نظر المشرع الأردني للاستفادة للطفل نعم. أما وجهة نظر المشرع في رفع سن الحضانة من سن لسن 15 هو مراعاة مصلحة الطفل الفضلة. أما بالنسبة لسن التخيير على 15 عام هو مبدأ مأخوذ من مذهب السادة الشافعي والحنابلة، على أساس أنه تخيير الطفل كونه بلغ سن التمييز أنه يكون عنده القدرة على اختيار الأب أو الأم.
0: طيب اليوم الخلافات الكثيرة، آباء يشتكون وأمهات يشتكون،
1: نعم نعم نعم،
0: والحالات متغيرة،
1: نعم،
0: القانون قادر على ضبطها؟
1: بصراحة بعض الإجراءات في القانون عقيمة، يعني يجب أنه
0: تعديل
1: نص المواد خاصة في موضوع الحضانة، المشاهدة، الاستزارة، المبيت، مواد عولجت من المادة 170 للمادة 186 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 سنة 2019. القانون يتطور مع تطور المجتمع، مع تطور الحاجات، مع تطور يجب مواكبة هذا التطور.
0: نعم.
1: الآن في نص المادة 173 خاصة على ألف وعلى باء، يجب على المشرع الأردني إعادة النظر في نص المادة 173 على ألف وباء.
0: دليل أعطينا إياهن المادة حتى الناس تفهم علينا شو نتحدث.
1: هي نص المادة 173 القانون أحوال الشخصية الأردني،
0: نعم،
1: على ألف تنص على أنه سن الحضانة،
0: نعم،
1: لسن 15 عام للذكر والأنثى تحت يد الحاضنة الأم،
0: نعم،
1: أو من تستحق الحضانة في هذه الحالة،
0: اللي هي أنت قلت من 15
1: لسن 15، نعم،
0: ماشي
1: القانون الحالي،
0: ماشي
1: لسن 15.
0: أنت ماذا التعديل يجب ماذا أن يكون؟ يعود إلى 12؟
1: من وجهة نظري قانون يجب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل، لأنه هاي المسألة بالذات مسألة شائكة،
0: نعم،
1: ملف شائك بصراحة. لما نيجي إحنا نحكي مثلا في موضوع الحضانة بشكل عام، بدك تحكي في ثلاثة حقوق،
0: ماشي،
1: مش حق واحد،
0: ماشي، الطفل،
1: حق الطفل،
0: والحاضن،
1: حق الحاضن،
0: والولي،
1: وحق الولي،
0: ماشي،
1: الأب،
0: نعم، تمام.
1: بدك تراعي بين هاي الحقوق الثلاثة.
0: طب ليش أنت بدك تروح على 12 سنة؟ من 12 إلى 15 ثلاث سنين، شو هذولا؟
1: هذولا أنا ما بروح على سن 12 سنة. احنا بلد اسلامي في النهايه،
0: نمشي على الشريعه،
1: على الشريعه الاسلاميه،
0: نعم،
1: كيف انا من وجهه نظري قانوني تطبيق المذهب الحنفي في نص الماده هي.
0: الحنفي يقول اي سنه؟
1: على سن 7 للذكر، على سن 9 للانثى الحضانه، وتنتقل وجوبا للولي بعد ذلك،
0: وتنتقل وجوبا الا اذا كان هناك اشتراطات،
1: الا اذا كان استثناءات طبعا،
0: اشتراطات،
1: ما بنبدا الاستثناءات قواعد،
0: صحيح صحيح،
1: ما بنبني على الاستثناء،
0: الاستثناء
1: شاذ عن القاعدة، فما بنبني عليه قاعدة،
0: صحيح،
1: فهمت علي سيدي؟
0: صحيح.
1: فبالتالي يجب مراعاة هذه الحقوق الثلاثة.
0: أنا
1: لما أحكي من وجهة نظري كقانوني يرجع السن لسبعة تسعة، فهمت علي كيف؟ منه الحاضنة تمكنت من حقها في الحضانة، منه الأب تمكن من ممارسة ولايته الكاملة على أطفاله، ومنه الطفل مراعاة الجانب النفسي للطفل، انك تنتزعه من الحاضنة في سن صغير افضل ما تنتزعه من الحاضنة في سن اكبر. يعني في طبيعة الحال خذ مثال اخر مثلا،
0: اعطيني مثال، مثال.
1: هسه احنا عندنا سن 15، انو افضل اني اهيئ الطفل من نعومة اطفاله انه في اب، او على سن 15 اللي هو تعود على امه، فهمت علي كيف، او على الحاضنة الموجودة بعد سن 15 في 90% من القضايا بيختار الام، لأنه هو تعود على أمه، تعود
0: 15
1: على
0: سنة مع أمه،
1: تعود على كذا، فهمت علي كيف؟ فبالتالي طبيعيا وتلقائيا لما يجي القاضي الشرعي في التخيير أو في مسألة التخيير يقول له مين بتختار، أبوك ولا أمك؟ بده يقول لا أمي، لأنه متعود عليها،
0: نعم،
1: فهمت علي كيف؟ لأنه أبوه كان يكتفي فيه مثلا في المشاهدة أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت أو إلى آخره من الأمور التي يحق للولي من خلال نص القانون الأحوال الشخصية الأردني. فبالتالي أنا
0: طيب، كثير من الاباء شو بيقولوا لك؟ بيقول لك انهم بيتحملوا النفقه والمسؤوليه القانونيه، لكنهم لا يشاركون في القرارات اليوميه المتعلقه بتعليم ابنائهم، بحياتهم. هل يمنح القانون الاب اليوم الادوات الكافيه لممارسه دوره التربوي؟
1: هسه الأدوات الكافية من خلال القانون متاحة، لكن هل تطبيقها سهل أم صعب؟ هون السهولة، في سهولة أم في صعوبة؟ هسه احنا بتطرق مثلا مسائل كثيرة في الولاية الكاملة للأب على أطفاله سيدي. بتيجي بتطلع بتقول والله أنا ما بقدر أروح على المدرسة مثلا أشوف أتابع ابني. تمام، بقدرش أروح المدرسة أشوف أتابع ابني.
0: ليش؟
1: هل القانون منعه؟
0: لا
1: لا طبعا، بس مين اللي بمنعه؟
0: الحاضنة.
1: الحاضنة بتقول لك أنا بخاف يجي على المدرسة يزم هالولد ويهرب سلامتك، فهمت علي كيف؟ فبالتالي المدارس بتطلع بدي باجي بروح على المدرسة بلتقي مع مدير المدرسة بقول له رجاء إن كذا رايحة جاي، حتى المدارس لا تساءل قانونيا.
0: الآن إذا أب
1: تتمشكل مع الحاضنة،
0: معلش، إذا أب راح على مدرسة وتطمن على ابنه تمنع الحاضنة؟
1: في بعض الحالات نعم بتصير مشاكل، حتى المدير المدرسة وإدارة المدرسة بالحقها مشاكل.
0: والقانون،
1: القانون هو أنا بده يكون
0: بيمشي مع الحاضنة؟
1: مش بيمشي مع الحاضنة. أنت في عندنا في مبدأ في التقاضي،
0: ماشي،
1: في مبدأ في التقاضي لا قضاء إلا في طلب.
0: صحيح،
1: تمام. هسا أنت لما بدك تيجي مثلا كولي بدك مثلا صار معك حادثة أنك شفت ابنك مثلا في المدرسة صار معك مشاكل، تلجأ للمحكمة الشرعية، في عنا إشي اسمه النيابة العامة الشرعية، المدعي العام الشرعي بتدخل في الموضوع لحل الخلاف بينه وبين الحاضنة وانتهى الموضوع، فله الحق في ذلك، حتى أنه يقدر يشوف ابنه داخل المدرسة يتابعه تعليميا، يتابعه
0: يعني بطلب الأمر من القاضي والقاضي يعطيه الحق في متابعة ابنه.
1: بالضبط، هذا احنا زي ما بنحكي لا قضاء إلا في طلب.
0: أما إذا طلع على رأسه لا، ممكن أنه يمنع،
1: ممكن يمنع، بس لا يمنع من جهة القاضي،
0: من الحاضنة،
1: من الحاضن نفسه.
0: طب بترفع عليه قضية؟
1: هي بترفع عليه قضية في مسائل كثيرة بتصير.
0: والله يعطيني حالة غريبة مرت معاك.
1: حالة غريبة، أنا بقول لك حالة غريبة سيد العزيز. طبعا نحن لا نعمم.
0: طبعا حالات، أنا عشان هيك قلت لك حالة وليس ظاهرة.
1: حالة. لا نعمم. الحالة مثلا في أحد أولياء الأمور أب ما اتفقش هو زوجته، عندهم أربعة أطفال. تمام.
0: بعد الأربع أطفال ما اتفقوش
1: وصار في عندهم خلافات إلى آخره، فوصلوا إلى الطلاق، انفصلوا في الطلاق، والأب قام بوضع المنزل اللي يملكه، قال للحاضن اللي هي والدته
0: خليك
1: انت ولادك ولا بطلع،
0: ماشي،
1: برجع عند أمي،
0: ماشي،
1: فهمت عليك. في يوم الأيام بده يشوف ولاده، يعني تتخيل فترة من العمر أربع أولاد هذول، يعني بده يشوفه في النهاية
0: أولاده، ماشي.
1: قالت له آه كيف ليش لا، تعال تفضل شوف أولادك ما في مشكلة،
0: ماشي.
1: خلت وصل على باب الدار، فهمت علي كيف؟
0: أيوة.
1: وينها جايبيت له الشرطة بتشتكي إنه هذا تحرش فيه.
0: الله،
1: وصارت يعني مش إنه ما صارت، يعني هذا حكي، يعني إحنا أولاد بحاكم ونشوف ونسمع،
0: بعرف أنتوا اللي بتشوفوا المسح.
1: فصارت اشتكت عليه تحرش ونزل على تحرش وميت حلا وحلا تطلع منها عدم مسؤولية ووو إلى آخره. هسا بصير الأب وأنا في الناحية شو بدي أعمل؟ بصير الأب يقول لك لا يا عم أنا لا بدي أتبهدل وما يحزنون، خلاص خليني بعيد وخلي الأولاد بعد.
0: طيب حالة مغايرة لأب يعني
1: في أب مثلا، مرات الأباء برضو في عليهم
0: طبعا عليهم
1: في بعض الأباء،
0: مثل
1: يعني مثلا في أب يكون مسافر مثلا برا البلد ومعاه طفله، في أم قاعدة سنتين وثلاث سنين مش شايفة ابنها،
0: بأخذ الطفل بموافقة أمه بقولها برجع بعد شهر
1: وبضل هناك وبرجع. الاتفاق إنه والله خلص ابني معاي والطلاق حاصل إلى آخره، أخذ الطفل سافر بي برا سنتين ثلاث، سنتين ثلاث قضية حضانة شغالة وكانت مدتها سنتين لحتى أخذ محامي زميل إلنا قرار في الحضانة.
0: قدر يجيب الولد من أبوه من برا؟
1: قدر في أمر قضائي.
0: بأمر قضائي.
1: أمر قضائي في إلزام الحضانة، نعم.
0: يعني الأمر القضائي من محاكمنا للمحاكم الموجود فيها.
1: هسه هو مقيم خارج البلد، لكن هو كونه مواطن أردني وابنه مواطن أردني، فالتقاضي بتكون ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية، اختصاص المحاكم الأردنية.
0: صحيح.
1: فهمت علي كيف؟ فهو اتخذ المحامي إجراء في رفع الحضانة للأم، ومشى فيها في الإجراء القضائي إلى آخره حتى وصل، حتى اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وبالتالي نفذه. وبالتنفيذ بصير في إجراءات كثيرة في التنفيذ لحفظ الحقوق سواء المحكوم له أو المحكوم عليه.
0: يعني الحالات تصير مع المرأة مثل هذه الحالة وحالة النفقة.
1: والنفقة بعض الآباء يتعمدوا، لكن هو من ناحية النفقات سيدي
0: هو ليش بتعمد؟ ما هو بتعمد يعني عقاب لمين؟ بيعاقب مين؟ بيعاقب طليقته ولا بيعاقب؟
1: هو بفكر انه بيعاقب انه طليقته، وطليقته هي بتفكر انه بتعاقب طليقه. لكن احنا في المنظور الصح والمنظور هذا مصلحة الطفل اين من ذلك؟ الأطفال أصبحوا وقود حرب.
0: الأساس في القانون بالمحاكم الشرعية الآن إذن الطفل الأساس الأول.
1: نعم. حق الطفل. حسب وجهة نظر المشرع الأردني، الأساس الأول مصلحة الطفل. كيف؟ لكن إحنا في نص المادة زي ما حكيت لك 173 على ألف وعلى باء، يعني صار في أمور، يعني بعض الحالات في صار تجبر.
0: تجبر.
1: تجبر نعم تجبر. يعني أنا لما مثلا زي الحادث اللي أنا حكيت لك إياه قبل شوي مثلا، طبعا أنا يعني جاي أشوف أولادي مش جاي للتهميني هيك اتهام أنت كذا، يعني صار في فجور في الخصومة عدم المؤاخذة من هذا الحكي.
0: فجور صحيح؟
1: آه فجور في الخصومة. أنتوا بتستخدموا الأطفال هون وقود حرب. إذا أصبحت المادة جامدة لخلي إن صح التعبير لمنع وقوع الطفل وقود حرب بين الأب والأم.
0: يعني الآن إحنا عندنا مشكلة معناته بالمشاهدة وبالاستزارة.
1: طبعا في
0: حالات كبيرة
1: في بين المشاهدة والاستزارة في حالات.
0: طب أين حق الطفل من الاستزارة أو المشاهدة في مركز بعيد عن الأب والأم؟
1: أنا من وجهة نظرك
0: قانوني يعني كيف بدك أقعد أنا على كرسي يعني بغرفة ساعة زمن أنا وابني؟ شو بدي أعمل؟
1: يجب على المشرع في النقطة اللي أثرتها أستاذ عامر أنه يراعي الجانب النفسي في هاي الحكي للطفل.
0: صحيح
1: الجانب النفسي، لأنه الطفل لما يروح مثلا على مركز رعاية يشوف أبوه يقعد معه ساعة زمن ساعتين المحكوم له فيها يقعد يشوفه. طب هذا الطفل لسه يعني مرحلة نعومة الأظافر خلينا نحكي
0: ما عارف
1: لسه شي. مش مدرك شوي، كمان شوي يصير يدرك.
0: صحيح.
1: طب أنا شو جايبني هون؟ طب أنا ليش مش زي صاحبي بالمدرسة أبوه وأمه في البيت؟ أنا ليش بصير أفكر؟ فهي الناحية النفسية مهمة جدا للطفل، فيجب على المشرع الأردني في هاي الاستزارة الاصطحاب يلاقي آلية أخرى حفاظا
0: طيب
1: على مصلحة الطفل.
0: بعض السيدات يقولن بأنه أنا ما بقدر أطلع له أي وثيقة لموافقة الأب، وأحيانا الأب يتجبر في ذلك.
1: حس هاي الولاية، موضوع ولاية،
0: هذه ولاية،
1: ولاية الأب. هذا شرعا يعني شرع الله صحيح. سبحانه وتعالى الولاية للأب في النهاية، والحضانة للأم حق للأم. تمام. هسه الولاية أنا ما بقدر أفرض كمان أجي أقول للأب عدم المؤاخذة، أنحي دوره تماما من موضوع متابعة أطفال.
0: طب في بعض الآباء بيقول لك إنه لا ما بديش يسجلوا بالمدرسة نكاية بأمه.
1: والله بصراحة ما صارت.
0: ما صارت.
1: يعني ما مرقت علي إنه ما بدي
0: أسجل. على أقل تقدير ما مرقت
1: علي. ما مرقت علي عدم المؤاخذة. يعني ما يعني بتصيرش لهالدرجة إنه التعليم هنا في الأردن إلزامي في النهاية.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟ يعني حتى لو هو رفض في الحكومة بتيجي بتقول له تعال بدك.
0: اليوم المشكلة وين بالقانون؟ فقط بالمواد المادة 173 ألف وباء.
1: 173 ألف وباء. بعض إجراءات التنفيذ صراحة.
0: إجراءات التنفيذ. أعطينا حالات مثل.
1: مثلاً إجراءات التنفيذ من ناحية سرعة التنفيذ. يعني بعض مثلاً.
0: ما هو يعني من باب حكم من أهله وحكم من أهلها. بلكي على الله سبحانه وتعالى.
1: هاي سيدي في مسألة التحكيم.
0: صحيح.
1: يعني في مسألة التحكيم إذا أنت حاب تتطرق لمسألة التحكيم نحكي فيها يعني. هسه مسألة التحكيم من باب حكم من أهلها وحكم من أهلها في دعوى الشقاق والنزاع حصرا.
0: صحيح.
1: أو الافتداء خلينا نحكي في دعوى أخرى اسم الافتداء، لكن إحنا بنحكي في دعوى الشقاق والنزاع.
0: طيب ماشي، أنا بديش أدخل على هذه النقطة، خلينا على هذه.
1: خلينا على المحور.
0: على على على, على هذا المحور. طب في سؤال آخر بطرح لك إياه. تفضل. هذا السؤال يقول فيما يخص الحاضن الأم، إلا إذا تزوجت الأم بنتقل الحضانة إلى
1: من يليها في الحضانة
0: اللي هي أمها،
1: اللي جدة لأم،
0: جدة الأم حسب الشريعة،
1: حسب الشريعة الإسلامية الجدة الأم.
0: إلا إذا رفضت الأم جدة الأم تنتقل لجدة الأب،
1: تنتقل لجدة الأب وبالتالي تمارس صلاحيتها في الحضانة،
0: تمارس صلاحيتها في الحضانة
1: اللي هي الرعاية إلى آخره. لأنه هو الهدف من الحضانة شرعا القيام على أعمال الصغير أو الطفل حتى يستطيع القيام بأعماله بنفسه.
0: صحيح. يعني كمان البدو يحضنه بدو يكون قادر على تربية الأولاد.
1: فأنا لما أجي أحكي مثلا جدي لأم هسا أغلب
0: عمرها 90 سنة.
1: 90 سنة يعني هي بدها خدمة.
0: صحيح. هي بدها خدمة. صحيح.
1: فكيف بدها تخدم طفل؟ فبتنتقل. ففي بعض الجوانب مراعاة في القانون.
0: طيب والله في نقطة اليوم بعثنا إياها واحد من الإخوان، بقول لك في سيدة اتطلقت 13 مرة قبل الدخول.
1: في حالات زي
0: 13 مرة؟
1: أنا ما سمعت إنه في 13 مرة، لكن
0: بس في 3-4
1: في حالات زيك للأسف إنه بتلاقيها بتعقد أول مرة قبل الدخول.
0: طب وين القاضي عن هذه النقاط؟
1: هذا القاضي هنا ما بيقدر يجي يحرم
0: باب أنا ما بقول لك بحرمها من النفقة، لكن هناك من يقول
1: مش النفقة يحرمها من الزواج. أنت بتحكي إنها هي تزوجت على دم مؤاخذة على حسب ما قال 13 مرة.
0: آه تزوجت حسنة الله ورسوله، لكن قبل الدخول طلبت إنها تنفصل
1: سواء في دعوة شقاق ونزاع أو في الاتفاق أو إلى آخره.
0: طب في القانوني والشرع
1: نعم،
0: يعني أنت اليوم قاضي أو أنت اليوم محامي، إجتك واحد بقول قالت لك أنا بدرفع قضية على خطيبي، ما بدي إياه إني أكره الكفر بالإسلام. ها نعم. ردي عليه حديقة، وهذا الخلع.
1: هذا الخلع نعم.
0: ماشي. الطريقة الثانية بقول لك أنا بالله ما بدي إياه خلاص يعني وبدي أتطلق قبل الدخول.
1: نعم.
0: وأنت كمحامي شفت إنها صارت هاي المرة الرابعة والخامسة، شو بتعمل؟
1: أنا في الحال ما بتوكل.
0: بديش أقول لك 13.
1: يعني إذا مرقت علي حالة زيك أنا ما بتوكل.
0: ليش؟
1: ليش؟ لسبب واحد. لأنه أنا وظيفتي كمحامي مش فقط بس تحقيق مصلحة موكلي. احنا تعلمنا في كليات الحقوق مبدا التقاضي. مبدا التقاضي انه القاضي في محكمته هو القضاء الجالس، والمحامي في قاعه المحكمه هو القضاء الواقف.
0: اها.
1: فبالتالي انا لما بدي اجي اشوف واحده طلقت 3-4 مرات، تحصيل حاصل راح يتولد عندي كمحامي قناعه انها ماخذ الامر كتجاره على سبيل المثال. فبالتالي انا ليش اتوكل لها؟
0: طب القضاء كيف يقومون بذلك؟
1: حس القضاء
0: لا يمنحها من الزواج، هاي فهمتها.
1: ما بيقدر يمنحها.
0: صحيح. اي واحد
1: ما
0: بيقدر يمنحها من الطلاق،
1: ما بيقدر ايضا انه يمنحها من تسجيل دعوه وقبول دعوه.
0: صحيح. هاي اثنين،
1: لانه الجميع له حق التقاضي امام
0: صحيح.
1: المحاكم.
0: صحيح صحيح.
1: بريكة. فبالتالي يجب ان يكون هنالك نصوص.
0: لا ما في نصوص عندنا بهذا.
1: لا لا يوجد في المساله اللي انت ذكرتها الان. تحديدا لا يوجد. فيجب ان يكون هنالك نصوص.
0: طب اجتهاد القاضي؟
1: اجتهاد القاضي لا يوجد في هذه المساله اجتهاد. انا وردت الي دعوه شقاق ونزاع بمشي فيها كدعوه، إن وجدت الأسب إن وجدت الأسباب كافية لثبوت الدعوة بدي أحكم بثبوت الدعوة. فبالتالي القاضي لا يحكم، القاضي لا يحكم بعلمه.
0: أستاذ عز الدين، طيب في حالات مثل هيك بتصير؟ كثرت قلت؟
1: والله بتزايد بصراحة. يعني نكون إحنا
0: كم مرة بتكون خاطبة؟ معلش
1: يعني أنا
0: مرتين ثلاث،
1: مرتين ثلاث وأربعة في يعني تكون خاطبت قبل الدخول، طلقة إلى آخره، بترد بعد فترة تتجوز وتعقد كذا إلى آخره، فأصبحت نوع من التجارة. خلينا نكون واقعيين، بجوز كثير ناس من عن خلال منبرك يعني يلومني في هذا الحديث، لكن الحق قل.
0: لا لا هي موجودة.
1: كيف هي موجودة؟ هي ظواهر موجودة في مجتمعنا. هاي الظواهر بالذات الظواهر هاي يجب أن يتم معالجتها في نصوص قانونية.
0: في نصوص قانونية.
1: نصوص قانونية.
0: الا فرضا في ناس كثير هيك، الا اذا اثبتت بانها انه هي كانت يعني لا تنوي الا بشروط محدده طلبت الطلاق، مزبوط يقتنع فيها القاضي
1: في قناع، وفي هذا زي ما قلت لك القاضي لا يحكم بعلمه النهائي.
0: صحيح. لكن هناك قناعه وجدانيه لدى القاضي، مزبوط.
1: البينات، قناعه القاضي تتولد من البينات.
0: من البينات فقط،
1: من
0: البينات. لا اجتهاد عند القاضي.
1: يوجد اجتهادات
0: مبنيه على معلومات، معناته
1: مبنيه في مجال انه بعيد عن النص. مثلا في قاعده قانونيه بتقول لا اجتهاد في معرض النص.
0: صحيح.
1: لا اجتهاد في معرض النص، وبالتالي القاضي هنا له سلطه تقديريه للاجتهاد. في حال عدم وجود نص له سلطه تقديريه للاجتهاد في حال وجود نص، لكن وجود النص يجب أن يلتزم نصية
0: الله المستعان. الله، شكرا جزيلا لضيفي المحامي الشرعي الأستاذ عز الدين أبو عليان. شكرا لك ولحضورك لمشاركتك والمعلومات. شكرا شكرا. الله يحفظك. شكرا.
1: أنا أسعد.
0: الله يكرمك. شكرا شكرا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه وزير العدل بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام. مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026. الموافقة على تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 أشهر إضافية بانتظار إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد. وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير يقول إن ترامب سيناقش كيفية إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا مع بوتين وزيلنسكي. الكونغو تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 506 وفيات. أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: هي يا أردني.
9: النشامة وصلوا كأس العالم.

0: 999 دينار وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب ثلاث مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: آه.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الباسط. صباح الخير يا اخوي عبد الباسط.
1: يا صباح الورد، كيف اخوي ابو محمد؟
0: يا حياك الله.
1: لا بكي
0: ربي يعافيك.
1: اخوي ابو محمد، انا بعثت لك فيديو، يا ريت لو تبثه على الهواء وتخلي الناس تشوفه.
0: تبشر، اعطيني يا احمد.
1: صراحه لانه شيء بقشعر الابدان يعني.
0: شباب خلنا نبث الفيديو بالله للشباب، الناس اللي بتشوفه، ونشرح لهم عن الفيديو هذا. شو هذا الفيديو يا عبد الباسط؟
1: والله فيديو لمجموعة مصاحف مشتوتات عند حاوية النفايات.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وين هذا يا زلمة؟ بأي منطقة هاي؟
1: بربد والله.
0: مين العامل هذا الحكي؟
1: والله يا ريت لو أعرفه. والله انه شيء بقشر الابدان، مجموعه مصاحف يعني فعليا انه في منهن جداد
0: حاطين راميهن ولا حاطين بكيس بجنب على
1: بكيس بجنب الحاويه.
0: لا حول. طيب حطين مسجد يا زلمه، والله حطين مسجد يا زلمه. والله العظيم انه غريب عجيب هذا، قسما بالله العظيم.
1: والله حبيت ان اصور لك الفيديو وابعثكم اياه.
0: الله يجزيك الخير يا عبد الباسط، الله يجزيك الخير. بس بدي اعرف اسم المنطقه، بعينك الله اعطي الشباب المنطقه بالضبط. الله يجزيك الخير يا عبد الباسط، بارك الله فيك. خلص شباب شيلوا الفيديو، الله يرحم ابوكم، شيلوا الفيديو. ابو عمر صباح الخير يا ابو عمر.
2: هلا سعد صباحك استاذ عامر، كيف
0: صباحك؟ هلا يا سيدي، الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عسين الازعاج
0: ولو يا رجل، ابو عليك.
2: الله يحييك استاذ عامر. استاذ عامر، انا قبل يعني بتاريخ 21 الشهر في واحد حاط على الفيس بيض فاس بيض على الفيس وسعر كويس وما بعرف ايش. تواصلت انا وياه ايوه، واتفقت انا وياه على سعر الصندوق البيض.
0: بيش اتفقت يا الصندوق؟
2: الصندوق ب20 دينار.
0: ماشي.
2: ويوم اني رحت عليهم غادي قال بلتقي انا وياك على شارع المية.
0: ماشي.
2: اقرب للمسافة.
0: طيب.
2: قال احنا مزارعنا في المفرق، قلت ما في مشكله صلى الله وبارك، بلتقي انا وياك على شارع المية. التقيت انا وياه على شارع المية.
0: ايوه.
2: ظليت انتظر فيه من الساعة 4، موعدنا انا وياه على الساعة 4 مساء لغاية الساعة 9:30 تقريبا. ايوه. لما انه اجى لي، والله يا اخوي وكانت الدنيا مظلم يعني ليل. شايف؟ ايوه. ما يعني ما شفت البيض ولا شيء، يطلع البيض مخلوط بين فاسد وبين صالح. متى اكتشفته؟ عند اول تاجر والله بعته اياه، واقل من ساعه حكيت معاه قلت له البيض مش مزبوط، بيضك مخلوط بين فاسد وبين صالح.
0: ايوه. شو قال لك؟
2: بطلع منه ولا حياه الا من تنادي يا استاذ عامر.
0: لا حول ولا قوه.
2: ايوه. ما اقول لي 10 دقائق برد عليك. قلت ما في مشكله، 10 دقائق ما في مشكله. 10 دقائق والله يا اخوي زين بطل يرد على التليفون.
0: خلاص ما باعك اياه يعني. شو؟
2: بعد ما باعني اياه. اللهم صل على سيدنا محمد. ظليت ادق عليه للساعي 12 في الليل ما رد على التليفون. شايف كيف؟
0: كم صندوق اخذت منه؟ كم صندوق؟
2: اخذت منه 48 صندوق.
0: والله مبلغ.
2: والله 48 صندوق. ايوه. الساعه 12. الساعه 12 الظهر. والله يا اخوي رد على التليفون الاخ، وانه بيقول لي اسمع جاي. قلت اسمع جاي، البيض اللي اعطيتني اياه فاسد وانا الان بدي ارجعه. انا ما برضى لا سمح الله ولا قدر اني اضر الناس. ترضاها لابنك؟ قال برضاها.
0: لا حول ولا
2: قوه. قلت والله انا ما برضاها لمخلوق على وجه الارض، وكان حتى لو انه ايش مكان دي انتم يعني، ما برضاها لا سمح الله ولا قدر انه ينضر. شايف كيف؟ والبيض اللي اعطيتني اياه مش مزبوط، سواء انت مشتري من تاجر او انت مجاب مزرعتك بيضه مش مزبوط مختوم وشكله لام البيض لم يعني. شايف كيف؟
0: ودي
2: انه يقول لي ما برجع لك البيض، او حول. انا بعلمك بشتري منك في نص القيمه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: وتعي اساس انا تشتري مني بنص القيمه وانا اخذتهم منك امبارح يعني قبلها بيوم يعني باخذ منك. وحكيت لك قبل ساعي بعد ما فحص التاجر البيض، قلت لك البيض هذا فاسد. ايوه. وقلت لي اللهم صل على سيدنا محمد ما برجع لك البيض ما فيها ساعي. او قال بعلمك بعدل لك شو تسوي فيه. قلت شو اسوي فيه؟ قال بعدل لك على واحد في الكرك تبيعه عليه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: قلت اسمع جاي بدي احكي لك شغله. قال قلت ثق تماما، اي حدث واحد بحصل معه اي خطا ما بيعجبه الانسان اعرف انه عنده اخطاء سابقه. هذا ثمن رايح تدفعه، اذا ما دفعته بالدنيا راح تدفعه في الاخره. البيض اللي عندك فاسد انا ما برضى والله ابيعه.
0: طيب والله اسمع، انا بدي اخذ رقم هذا الزلم اللي باعك هذا الموضوع وابعثه للغذاء والدواء، بصير؟

0: في اي مشكله.
1: طيب خليك تحت الهواء، راح يوصلك محمد بالدكتور خالد الروسان، راح يوصلك محمد بخالد الروسان، توكل على الله ولا يهمك ولا يهمك. الله يجزيك خير يا ابو عمر، والله ابعثوه للدكتور الروسان.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. ومعانا يزن. يزن صباح الخير يا أخوي.
1: يسعد صباحك شغالة.
0: هلا يزن، تفضل يا أخوي.
1: أستاذ، بس أنا عندي مشكلة صغيرة.
0: أها.
1: أنا تزوجت، أنا عمري 23.
0: 23 عمرك.
1: تزوجت من فترة لما كان عمري، يعني لما تزوجت كان عمري 21 سنة. خلص بدي أستقر، بدي حياة، بدي أبلش حياة، بدي أبني أسرة. اللي صار انه لما تجوزت انقلبت حياتي لجحيم.
0: لا حول ولا قوة الا
1: بالله. تجوزت 31/7، 1/9 كان مرفوع علي دعوة في المحكمة.
0: شهرين
1: 1/9 كان مرفوع علي دعوة نفقة في المحكمة. هاي ابتداء يعني، وانهالت علي الدعاوى وانهالت علي القضايا. واللي صار انه انا من فترة 4 شهور اجاني ولد الحمد لله،
0: الله يخليه يا رب،
1: سميته فهد. الله يخلي لي
0: يا حي الله ابو فهد.
1: الله يحييك يا رب. الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: طبعا فهد حبيبي ما شفتوش الا لما كان عمره 2 شهر، شفته اول مره. لما انولد انا كنت في السجن بسبب انه انا مرفوع علي نفقه من والدته اللي هي حاليا طليقتي. لما انولد انا ابني كان كنت انا في السجن. لما ابني انولد شفته لما كان عمره 2 شهر. معلش سامحني.
0: احكي معلش، مقدر ظرفك.
1: يعني انا بدي افهم بس، كنت لما انا انطلبت كان علي طلب قضائي، يشهد علي الله انا ما لي اي علاقه بهاي الاشياء كلها، بعيد كل البعد عن مغافر، اسف، محاكم، شغلات زي هيك. انا انسان بحالي، ما يشتغل عامر.
0: نعم.
1: فاللي صار انه انا متجوز جديد ويعلم الله كيف تزوجت، ولسه علي ديون، انرفع علي نفقه وقاعد بحل مع زوجتي، ما عرفتش فانطلبت، ما عرفت ادفع فانطلبت. وحاليا انحبست، وابني اجى لما كنت في السجن، رفعت مشاهده. الحمد لله انه الواحد بيقدر يفوت على المحكمه بدون ما يندق عليه وينحبس، لان انا كمان حاليا مطلوب. يعني انا مش عارف احل حالي، عرفت استاذي؟
0: مطلوب على شو؟ على نفقة؟
1: مطلوب على نفقة، نعم.
0: طب مش قادر تدفع نفقة انت؟
1: انا مش قادر اطلع من البيت.
0: ليش؟
1: ما شاء الله، لانه انا مطلوب الي تقريبا يعني من شهر 10.
0: عندك محامي؟ انت عندك محامي؟
1: ما بقدر، انا مش قادر اطلع حالي من هذا الموضوع.
0: بالله خلي يزن يتواصل مع الاستاذ عز الدين، كان ضيفنا، ويدعمه. كمل. طيب كمل يا يزن.
1: فاللي صار معي انا صار يتراكم الموضوع علي، ومش عارف انا اطلع من البيت. ما شاء الله اقل شارع عندنا في الاردن فيه 3-4 دوريات، فانا ما بدي اضلني انحبس، عرفت؟ وبنفس الوقت
0: طيب انت قديش عليك نفقه يا ابو فهد؟ قديش عليك نفقه؟
1: صدقني مش متابع، لانه انا حاليا على نفقه الزوجه وتوقفت، لانه انا خلص صار في انفصال. حاليا في نفقه الطفل، انا متضايق لاني مش عارف اصرف عليه، انا مش عارف اطلع من البيت. ابني صار عمره هسه حاليا 4 شهور، انا مش عارف اطلع من البيت.
0: طيب يا ابو فهد بس اسمعني، انت موظف مش موظف صح؟
1: مش موظف، لا انا اعمال حره، انا صنايعي.
0: طيب صنايعي، انت بتطلع بتقدر تروح على القاضي وتقول له ترى انا غير قادر على ادفع النفقه بالوقت؟
1: ما في شيء اسمه هيك، ما في شيء اسمه
0: في يا اخوي. في يا ابو فهد في.
1: لا ما في، صدقني ما في. انا بحاول بكل الطرق، مثلا انا رحت على القاضي بحكي له انا بدي فتره مهله عشان اعرف اطلع اشتغل، فكوا عني طلب اشتغل بعدين اجي اسد، مش عارف. قال لي ما في شيء اسمه هيك.
0: قديش النفقه عندك بالشهر؟ قديش
1: عندي النفقه الزوجيه؟ كانت 85 في الشهر.
0: 85 بالشهر. ولما جاء الولد؟
1: حاليا الولد لسه القضيه منظوره، بجلس عليها، ويعلم الله كيف بطلع من البيت عشان اروح على المحكمه، يعلم الله. وكيف بروح على المشاهد اشوف الولد. انا صرت شايفه لحد الان الحمد لله 2 مرات. الولد يا استاذ عامر وضعه مزري. عمرك شفت ولد عمره 2 شهر؟ انا اول مره شفته والله عمره 2 شهر واظافره سود. يا استاذ عامر انا اسف.
0: بعده صغير يا ابو فهد، بعده صغير. يعني امه بتتخلى عنه انت ثاني؟ امه هاي
1: صدقني الولد مش معنيهم. حتى في الولد
0: ابو فهد
1: انتبهت على الولد. في زي نفخه، وكيف لما واحد يقع راسه وتنفخ راسه، اقسم بالله نفخه قد نص راسه. انا مش عارف اعمل شيء، يعني لا عارف اروح اتصرف اتابع الولد حتى صحيا، لانه اي شيء بتطلب انك انت تقدم هويتك، انا قدمت هويتي خلاص، تعال معنا على السجن.
0: طيب بس يا ابو فهد صلي على رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: هسا عندك طفل اسمه فهد الله يخلي لك يا عمره 4 شهور، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: انت من باب بجوز انه الضيقه، من باب انه انت مش قادر تشوفه، من باب عليك قضيه بتقول انه الولد غير معتنى فيه، بس انت يعني خذها بعين الاعتبار انه الولد هذا الابو الاربع شهور عند امه
1: استاذي
0: وامه.
1: لك بالله انا شهدت هذا الحكي بعيني،
0: لا حول ولا قوه الا. طيب لو بتاشي كان يعني بتقول له خذ الولد انت عندك.
1: انا الام بقدر شو يعني ام، الام كل شيء، انا امي كل شيء في الحياه، امي بس تشوفني انا مرشح بتنجن.
0: طيب ماشي،
1: بس
0: ها
1: انا قاعد بحكي عن القضيه اللي انا بشاهدها قدامي.
0: طيب عرفت؟ طيب اطلب منها اذا هي بتاش تكون الحاضنه تكون انت عندك الولد.
1: انا ورقه الضغط، انا بعثت لك استاذ رساله على الواتس بهي شغله بقى حكت لي في اللهم صل على محمد، اخت حكت انه الزوجه المطلقه ما بتقدر تطلع اي وثيقه لابنها. لا انا طليقتي طلعت شهاده الميلاد لابنها، كنت حاكي انا جاي على بالي اخذه طعم، وقالت لا وانا بطلع شهاده الميلاد، راحت طلعتها وطعمته هي وبعثت لي رساله لما طلعت شهاده الميلاد. انا بعت لك اياها على الواتس. يعني انا يمكن ما تقدر تحكيها انت على العام، بس انا بوضح لك انه لا هذا الكلام اقسم لك بالله مش صحيح. قاعدين هم بيحكوا شغلات، يعني انا قاعد بحكي على تربيه، قاعد بحكي على شوف ابني، قاعد بحكي على جيل قاعد بنهار. يعني احنا لازم نطلع هذا الموضوع،
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله. تقريبا جيل كامل يعني تقريبا 50% ناس طيب قاعدين بتطلقوا، أبناء مطلقات. طب هذول لا بيطلعوا سويين نفسيا، لا منتجين في المجتمع.
0: طيب
1: لا.
0: ماشي أبو فهد خليك، راح أتواصل عند محل محامي راح يفيدك بإذن الله. معانا محمد، صباح الخير يا محمد.
2: صباح الورد.
0: هلا يا محمد، هلا يا أخوي،
2: يعطيك العافية،
0: ربي يعافيك.
2: أستاذ أنا أول شيء أتشرف بنحكي على الهواء على ذاتكم الكريمة.
0: الله يحييك يزيدك شرف.
2: هاي الفرصة والله، هذه هاي الفرصة تقريبا اذا كنت ما تصدقني الي 4 سنين استناها.
0: الله اكبر.
2: والله والله ترى احنا جماعه النفقات وجماعه المحاكم الشرعيه قسما بالله لو تتنفس يا استاذ عامر انه مصيبه.
0: لا حول ولا قوه. شو ما قول لي، قول لي قصتك يا محمد.
2: استاذي يعني الشغله على السريع، يعني واحده ما بدها خلاص، ما بدها زواج خلاص، ما بدها مثلا حريه عندها، يعني بدها تعيش حياتها مثلا، ما بدها زلمة يكون مثلا
0: طيب
2: يأمر عليها، خلاص بدها تعيش شيء حر. هاي حرية شخصية، أنا غلطان؟
0: لا
2: ما في شيء.
0: طيب
2: طبعا أنا عندي أولاد.
0: كم ولد عندك؟ كم ولد؟
2: أنا عندي 4 أستاذ عامر، تقريبا 3 سنين ما شفتهم.
0: 4-3 سنين ما شفتهم؟
2: والله ما بعرف عنهم شيء، بس يجيني مسج من التأمين دخل مستشفى طلع مستشفى.
0: وليش ما تروح تشوفهم؟
2: الكرامة، كرامتي يا أستاذ عامر، كرامتي أنا كرجل.
0: يا رجل ضع في كرامة عند أولادك، أولادك.
2: والله أستاذ عامر. هسا أنا لما أشتغل طول النهار.
0: ماشي.
2: عشان أتعب أجيب لأولادي. تمام. وطول النهار بشقي عشان أشوفهم أحسن الناس.
0: طيب.
2: شو هالقانون؟ إيش القانون اللي يخليني أستزير ابني من ظهري جاي، من صلبي، من دمي، أجي أنا أزور زي ما أزور كأني سجين أو كأني أنا.
0: قديش عمرك برا عيالك؟
2: 18-17-13-8.
0: 18 و17 اختاروا امهم يعني؟
2: استاذ عامر يعني نورمال طبيعي راح يختار امه.
0: طيب الان ال 18 انت ما بتشوفه، ما بيجي عليك؟
2: والله يا استاذ ما بيجيني، لانه اللي حواليه البيئه. اذا بدك انا مستعد اثبت.
0: بس خيو أنا... بس خليك معي، بس هسه عندي ال 15 ما ظل فيها حضانه، وانت ولي امر هذا الطفل، فبالتالي انت بتقدر تشوفه.
2: استاذ عامر انا قلت لك اياها، انا اشوف ابني كاني انا داخل بسجن وابني جاي يزورني او ازوره. هذا ابني المفروض يضل معاي، المفروض اشوفه كل يوم، ادير بالي عليه. تشوف حالتهم انت.
0: طيب بتتواصل معهم انت؟ بتتواصل معهم؟
2: هسه انا بشوفهم ما بقدر، لانه قبلها مره حاولت، اجوا علي بالاذلال، يقول لي ما نقدر نعطيك اولادك، روح شوفهم بجمعيه او بشوفهم بغرفه.
0: حتى ابو 17 و18 سنه؟
2: والله اذا اجيت علي. طب استاذ عامر،
0: طب انت لحظه محمد، ما بترفع تليفون على ابنك؟ شلونك يا با، شو اخبارك، شو ناقصك، كيف قرايتك؟
2: عاملين لي عشان خواله وخوال خوال امه، عاملين لي حظر على الفيس، على مواقع التواصل. بنتي مثلا سمعت منك بتسب علي، بقول ليش سبيت علي مره بهالمرات؟ تحكي لي انا ما سبيت، ومستقرفه مني.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: هسه وصلت.
0: قديش صار لك مطلق؟ قديش صار لكم منفصلين؟
2: والله تقريبا 3 سنوات ونص.
0: 3 ونص؟ طيب يعني المفروض ابنك كان عمره 15 سنة 14 سنة ونص.
2: نعم سيدي أنا هي عندي.
0: يعني أنت مربيه وعارفه وشايفه بنتك موجود ومربيها وشايفها.
2: أستاذ عامر أنا لما صار الانفصال توفى رحمة أبوي.
0: الله يرحمه أحسن.
2: بهاي الموضوع كنت قاعد عند أبوي شهر ونص من المستشفى ما روحت عليه ما روحت على بيت ولا شفت إشي. لقيت أنا المحاكم تخش علي على المستشفى وأنا أبوي نازع.
0: لا حول
2: ولا عليك طلب عليك إشي مش قادر أطلع من باب المستشفى روحت من أبوي تعرف. يشهد الله علي أنس محمد المشاقبة.
0: نعم.
2: أنا ما راح أنسى اللي سواه القانون فيا والله أنسى سواها كل اللي صار معاي لما أموت. أنا أبوي بدفن فيه يشهد الله إنه أبوي دفى جسمه هو ميت حطه بالقبر بيرن عليه التلفون يشهد الله ما بيني وبينك إلا محرمات. أوري القانون أنا بدي أتصل لقاضي القضاء أقول له أنا بالنسبة لازم أتصل له اسمعها أنا بس من أبوي أخوي بيقول لي بيرن عليك شخص بقول له شو بدي فيه من هذا بفتح عليه خط لأنه كثير رن بيقول لي أنا جاب المحكمة هيك هيك وعليك طلب
0: بس بالمحكمة ما بيأخذك بيوم عز أبوك يا محمد. اسمع على كل حال اسمعني راح أوصلك مع الشيخ إسماعيل نوح إن شاء الله إنه نشوف يعني ماذا يقول القاضي في ذلك. والله يا ربي هد النفوس.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عن أردن شو هذا؟

0: أسعد الله صباحكم مجددا، ووصلنا إلى فقرة ما ينفع الناس، لأنه دائما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. أتحدث اليوم مع ضيفي استشاري غدد صم وسكري الدكتور نديم جراح مستشفى التخصصي. أول شيء الله يسعد صباحك، بارك الله فيك وشكرا لوجودك دكتور.
1: شكرا لك.
0: أتحدث وياك عن الغدة الدرقية،
1: نعم،
0: وعلاقتها بالوزن والطاقة والحالة النفسية وصحة القلب. طيب اليوم يا دكتور، كل واحد بصير بسمن شوي خصوصا بالصيف، تعرف قعود بقول لك روح افحص غدة درقية. سؤالي، هل فعلا الغدة الدرقية هي سبب رئيسي في زيادة السمنة أو الوزن؟ مش السمنة، الوزن.
1: تمام، بداية شكرا على الاستضافة وشكرا على اختيار التحدث عن موضوع الغدة الدرقية. السبب انه مجتمعنا في مشكلة كبيرة بأمراض الغدة الدرقية. ما عندنا دراسات محددة، بس من المشاهدة والمتابعة لدى كل الأخصائيين الكل يقول أنه فعلا في عندنا مشكلة اضطراب بعمل الغدة الدرقية، سواء نشاط، زيادة نشاط أو قلة نشاط، أو إذا فيها لا سمح الله أورام وهيك شغلات. السؤال اللي تفضلت فيه، نعم، والمقدمة اللي ذكرتها أساسية، أنه الغدة الدرقية ترتبط بالوزن، بالقلب، بكافة أعضاء الجسم، لا بل بكل خلية بجسم الإنسان. هي بنسميها بيت الطاقة.
0: صحيح.
1: الهرمون اللي بتنتجه الغدة الدرقية اللي هو اسمه باللغة العلمية T4 و T3، هاي الهرمونين هم اللي بنظموا عمل كل خلية في جسم الإنسان. ومجموعة خلايا بتساوي أنسجة، والأنسجة بتساوي أعضاء. أما موضوع الدرقية والوزن، فمن المقدمة هاي، بما أنه الدرقية هرمونه هو اللي بينظم الطاقة، فبلغة مبسطة إذا قل الهرمون طاقة الجسم بتقل، الحرق، الأيض بقل، إذا زاد الهرمون الأيض بيزيد. فبالتدريس الكلاسيكي يا أستاذ عامر، أنه بنقول أنه الغدة الدرقية لما تكسل الطاقة بتقل، وزن الإنسان بيزيد.
0: يعني لما يكون الإنسان عنده خمول بالغدة الدرقية معناته وزنه بيزيد.
1: نعم، هذا بالتدريس الكلاسيكي.
0: جميل.
1: مش الكل بيزيد وزنه.
0: طبعا.
1: بس اي شخص زي ما تفضلت وزنه عم بيزيد بشكل غير مبرر، ينصح انه يفحص الغدة الدرقية. بالمقابل استاذي، انه اي شخص وزنه عم زي امبارح اجتني حالة رجل وزنه عم بيقل، بقول لي دكتور انا باكل اوكي عادي، ليش وزني بيقل؟ طلع معه فرط شديد بعمل الغدة الدرقية
0: اللي بنسميها بالكلاسيكي نشاط،
1: زيادة نشاط. فنعم، هاي رسالة من خلالكم، انه اللي عنده زيادة وزن مش مفسرة غير مبررة، اقلها طبعا يفحص الغدة الدرقية.
0: طب شو ممكن علامات تدل على انه انت عندك نشاط او خمول بالغدة الدرقية دكتور، غير زيادة الوزن؟
1: تمام،
0: او انخفاض الوزن؟
1: اكيد. نقطة مهمة، يعني في كتير اعراض للزيادة وفي اعراض كثيرة للكسل.
0: نعم.
1: بدك نبلش بالزيادة ولا بالكسل؟
0: والله بالكسل.
1: الكسل زيادة الوزن، مع أنها مش يعني الكل.
0: صحيح.
1: اثنين، قلة الطاقة بما فيها التركيز الذهني، بصير عندهم الدماغ الضبابي، فوجي برين بنسميه. نظرا لقلة الطاقة، الحرارة بالإنسان، يعني قدرة الإنسان أنه يكيف درجة حرارته بتقل. بتلاقيهم حتى بأيام الصيف بيقول لك أنا شاعر إني بردان.
0: صحيح.
1: أوكي، هاي كلاسيكية. جفاف الجلد، الإمساك، أوكي، كله هذا إذا جمعناه على بعضه المحرك أو المسبب لإله قلة الطاقة.
0: صحيح.
1: بالمقابل زيادة الدرقية العكس، الطاقة بتزيد. الإنسان بتوتر، بيصير مش متمالك بأعصابه. تعرق شديد، ارتفاع هيت انتولرانس، يعني ببطل يتحمل درجة الحرارة العادية حتى. وفي نقطة هون قصة طريفة إذا سمحت لي.
0: طبعا دكتور.
1: لاحظت أنا بعيادتي أنه المراجعين اللي بيصير معهم تاتش بينهم بين السكرتيرة، هاي ملاحظة طبعا،
0: كلهم محمد
1: يا أخي، بيكون عندهم زيادة نشاط، مش قادر يتحكم بأعصابه.
0: صحيح.
1: مش قادر يقعد على الكرسي،
0: بريحك من التشخيص دكتور.
1: فعكس بعض، اللي هي طاقة كثيرة طاقة قليلة.
0: طيب عدم علاج الغدة له مضاعفات دكتور؟
1: 100%. خلينا نحكي على كسل الغدة الدرقية.
0: ماشي.
1: عدم علاجها حتميا يؤدي الى امراض القلب. السبب المبسط لها انه اللي معه، وهي نقطة مهمة كمان، اللي معه كسل درقية، الكوليسترول والدهون في دمه بتزيد بشكل هائل. فهاي اذا ما نزلت بتعمل تصلب شرايين قلب. ومن هون برضو رسالة من خلالكم، انه اللي معه ارتفاع كوليسترول وشحومات ثلاثية بشكل عالي جدا، وفجأة يعني قبل سنة كان عنده طبيعي وهلأ عالي جدا، أول خطوة لازم يعملها طبيبه أنه يفحص الغدة الدرقية. بهيك حالة بنعالج الدرقية، ما بنعطي دواء كوليسترول،
0: صحيح،
1: عشان الكوليسترول رح ينزل لما يأخذ دواء الغدة الدرقية.
0: والعكس النشاط،
1: لا النشاط مش كثير يعني حسب دراساتنا أنه بيأثر على الدهون. بس الكسل حتميا يرفع الكوليسترول. فبرضو رسالة، اللي عنده ارتفاع شديد بالكوليسترول والشحمات الثلاثية يطلب من طبيبه أنه يفحص له الغدة الدرقية.
0: طيب الفحص بالغدة الدرقية دكتور تنصح بأن يكون سنوي 6 أشهر؟
1: هلا ما في توصية زي هيك، ولكن في حالات معينة يعني أكثر سبب شيوعا لحدوث كسل الغدة الدرقية في العالم وفي مجتمعنا اللي هو قصور الدرق المناعي، سموه على اسم طبيب، سموه هاشيموتو.
0: هاشيموتو روسي هذا؟
1: ياباني.
0: ياباني هاشيموتو صح،
1: سموه هاشيموتو. اوكي، لما تكون الهاشيموتو موجود في الأسرة وخاصة بين الإناث، يعني الجدة والأم اوكي وأختها، فأنا بنصح الأم أنه تفحص كل بناتها بشكل دوري زي ما تفضلت، مرة بالسنة على الأقل يفحصوا هرمون اسمه TSH. فهي برضو رسالة من خلالكم لاكتشاف الحالات الغير ظاهرة.
0: طب دكتور في أورام اسمها غدة الدرقية، سرطانات؟
1: نعم سيدي.
0: هاي كيف كيف بتصير، كيف ممكن الواحد يعرفها شفائها؟
1: هلا هاي برضو نقطة مهمة، اللي معهم أورام الغدة الدرقية معظمهم بيكون وظيفة الغدة سليمة،
0: وظيفة الغدة سليمة
1: فما بيبين معهم أعراض.
0: أوكي،
1: مشان هيك بيجوا كتير متأخرين، تأنه يلاحظ أنه في كتلة برقبته
0: بتكون نافخة شوي.
1: هو بلاحظ، حدا بلاحظ كذا، بيجي بتفحص خوت خزعة، مع الأسف بيطلع ورم غير حميد،
0: غير حميد
1: خبيث. وفي إلها تصنيف، وفي إلها بروتوكولات، وفي إلها علاج طبعا.
0: في إلها علاج، يعني بتوصل لمرحلة الوفيات حتى لو كان مرحلة متأخرة ولا نادرة؟
1: طيب سؤال مهم، عشان أورام الدرقية الخبيثة، خلينا نسميها السرطانات،
0: ماشي السرطانات،
1: الكلمة اللي ما بحبها حدا، الوفيات فيها مش زي السرطانات الأخرى. يعني النوع الحليمي بنسميه باللغة الطبية بابيلاري، هذا إذا لما يكتشف وتنقام الغدة وتتنظف الغدة الليمفاوية ويليها جرعة يود، يفترض بإذن الله أنه هذا الشخص يكمل مشواره.
0: نعم.
1: فالسرطانات الدرقية ليست بسوء السرطانات الأخرى، إلا في نوع معروف هداك، يعني مع الأسف النتيجة تبعته سيئة حتى لو تم إزالة الغدة.
0: دكتور وهو نادر. في ناس على رأسها بتفتح، بتروح على الشات جي بي تي، بتسأل الشات جي بي تي وبتقول له، بقول له أنت ممكن يكون عندك غدة درقية، روح افحص. بتعاجز يفحص، بروح بيشتري دواء غدة درقية وبصير ياخده مخاطره.
1: يعني عن جد سؤال مهم في هذا الزمن،
0: لأنه كله شات جي بي تي والله يا دكتور.
1: ما هاي النقطة، هلا احنا صار عنا من قصة الشات جي بي تي، يعني بيجي المريض خاصة الصغار بالعمر، الختائر اقل، بيجي معه التشخيص،
0: صحيح.
1: ففي ارتكل، مقالة رائعة نزلت مؤخرا، بيقول لك احنا صار دورنا تشخيص التشخيص،
0: تشخيص التشخيص،
1: دايجنوز ذا دايجنوز،
0: صحيح.
1: وهات اقنعه انه مش هيك،
0: صحيح.
1: خلص جاي الشات جي بي تي حكى لي هيك يعني هيك،
0: صحيح.
1: فبنعود لل،
0: مع انه دكتور حتى لو رحت يعني انت يصير عندك حاله، لازم تروح انت على الطبيب وهو الاصح. شو ما قرات، شو ما كان عندك معلومات، الافضل انه يروح على، انا على السرير على الطبيب. ليش بدرس سريري وبدرس كل هذه المواد ب 12 سنه و 13 سنه؟
1: صحيح،
0: عندنا مشكله بهي والله يا دكتور.
1: هلا احنا لا يجوز انه الطبيب شو ما حكى هو الصح، وانا بدي هيك وانا بدي لا، هذا الطب تغير زي زمان، يعني لازم المراجع يكون مثقف،
0: صحيح،
1: ويصير حوار،
0: صحيح،
1: واتفاق،
0: يفهم على الطبيب شو بحكي.
1: يصير حوار بينهم ويوصلوا للتشخيص.

0: الصحيح والعلاج المناسب.
1: نعم، أعود إلى موضوع أخذ الدواء للغدة الدرقية من غير تشخيص طبيب.
0: خطأ فادح، خطأ فادح. يعني عم بنشوف كل يوم كل يوم قصص زي هيك، زي ما حكيت بالأعمار المش الجديدة خلينا نسميها الصغار. نعم. بقرأ كذا كذا، بروح ومع الأسف بدخل على الصيدلية وبياخد الدواء اللي بده إياه.
1: صحيح،
0: هاي نقطة
1: عندنا مشكلة
0: يوما ما جديرة بالدراسة
1: والله، مشكلة
0: والحوار يعني.
1: صحيح.
0: ف يعني موضوع الغدة الدرقية لا يؤخذ بسهولة، زي ما تفضلت يعني احنا عم نحكي عن سنوات وسنوات من الدراسة والخبرة والكذا. ف وما شاء الله يعني بمجتمعنا الخدمة الطبية، كنت احكي قبل ما ندخل، متوفرة بشكل رائع.
1: صحيح.
0: جدا.
1: صحيح.
0: احنا
1: صحيح.
0: مقصد للسياحة العلاجية وكذا وكذا، ومستشفياتنا مش انه مدح. صح. مش مدح،
1: لا ممتازين احنا
0: من الطراز الاول.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: يعني الحالات الصعبة بيجونا من الخارج، بيجي الصبح بوصل المطار، بيجي على المستشفى بدون مبالغة، بتشخص بنفس اليوم إذا لا بكرة الصبح.
1: صحيح.
0: وبيخلص.
1: صحيح بيخلص.
0: بأماكن أخرى بالغرب مثلا بده أشهر تيوصل للأخصائي.
1: دكتور بأمريكا صاحبي صار عنده مثل القشب على وجهه جفاف، 6 ساعات وإحنا بالإيرجنت فتنا عليه وعطانا مرهم حقه $250، بيجيش قد الاصبع الصغير للامانه. نعم. يعني هي انا عايشه وشايفها،
0: هذه قصص واقعيه.
1: صحيح.
0: مش مبالغه.
1: صحيح. طب دكتور خليني ارجع، عجبتني موضوع الكلاسيكي، لانه الكلاسيكي دائما بقول لضيوفي بسطوا المعلومه للناس حتى تصل بالشكل الصحيح. يعني هناك بيقول لك يا اخوي اشرب قهوه الصبح وكثر، هاي كويسه للغدد. صحيح.
0: اوكي، هلا الكافيين عليه كتير اقوال. الكافيين سيدي بكميه معتدله مفيد. مفيد للغدة الدرقية، ما في دراسات محددة على الدرقية، ولكن الكافيين أكرر بكميات معتدلة. معتدلة بقدرش أعطيك الرقم
1: قديش. كم فنجان. صحيح.
0: أخصائي تغذية. أوكي. بس مادة الكافيين مفيدة لاستقلاب الجسم، للميتابوليزم، للأيض.
1: طيب دكتور أنا بدي أسألك سؤال، من الأكثر عرضة للغدة الدرقية، نساء ولا رجال؟
0: تمام، سؤال جيد. النساء.
1: ليش؟
0: ليش؟ سؤال لسه أجود من السابق.
1: الله يكرمك يا دكتور.
0: جهاز المناعة عند النساء أقوى من الرجال.
1: المناعة أقوى من عند النساء من الرجال.
0: فالحالات المناعية عند النساء بشكل عام أكثر.
1: أها.
0: وعلى رأسها الغدة الدرقية. فحالة القصور الدرق المناعي مثلاً، أوكي.
1: عرضة أكبر.
0: الدرق المناعي.
1: صحيح.
0: هو كثير أكثر عند النساء من الرجال.
1: الفحص الدقيق للغدة الدرقية كيف يتم؟ لأنه أحيانا يعني بتروح على مختبرات 2-3 تكون نتائج مختلفة. أقول أحيانا أو نادرا للأمانة، كيف تكون؟ يعني أنت اليوم شجعتني أروح عمل فحص غدة درقية ولا يا دكتور؟
0: مش غلط،
1: لأنه أنا صار عندي زيادة بالوزن فجأة وخمول. والله
0: أعمل
1: ما بدي أعمل. شو الفحص الدقيق للغدة الدرقية؟
0: طيب إليكم التالي. لدى طبيب خبير صدقا العديد من الحالات تتشخص بالسيرة المرضية.
1: بالسيرة المرضية.
0: طبعا I have to confirm. لازم
1: طب شو هاي استشارة ببلاش يا اخي، انا شو بتقول؟
0: لا طبعا لازم اثبت.
1: ماشي ماشي.
0: بعمل فحص الدم.
1: صحيح.
0: هلا اكتشاف مرض الغدة الدرقية سهل لدى الخبير، لدى الاخصائي.
1: صحيح.
0: اللي هي فحص دم وسونار او صورة ملونة بنسميها. اوكي. بس المهم انه كيف اللي بده يحلل المعلومات يعرف يربط الامور ببعض.
1: صحيح.
0: فبهيك حال التشخيص سهل لشخص ذو خبره.
1: صحيح.
0: فتشخيصه مش صعب.
1: مش صعب
0: ابدا.
1: طيب ممكن يكون التحليل يا دكتور، انت هذا اخذني لسؤال، التحليل يقول لك لا ما عندك شيء لغده درقيه ويكون عندك، ممكن معناته؟
0: طيب هلا هيك بدي افكر ثواني.
1: فكر.
0: يعني بيجوني حالات هون وأنا يعني مستشفيات الجامعة درستنا فيها وكله بيجونا حالات يا أخي بتقول هذا معه فرط غدة درقية أو زيادة نشاط. بيطلع الفحص سليم. أوكي. هلا 2 سيناريوز، الأول إنه معه أعراض تشابه الدرقية وما معه. اثنين أستاذ عامر إنه الفحص الآن هيك بس بعد أسبوع رح يتغير. عشان الفحص ديناميكي.
1: يعني أفحص أكثر من مرة
0: إذا الحالة تستدعي.
1: إذا الحالة تستدعي.
0: إذا الأعراض والظواهر طبعاً الأعراض تختلف عن ظواهر والفحص طلع مكتمل انتهينا التشخيص متكامل. بس في حالات زي ما تفضلت تماماً بنقول لهم غيب أسبوع غيب أسبوعين
1: افحص وارجع
0: افحص عشان الهرمونات عنا متحركة ديناميكية
1: صحيح.
0: فالهرمون مثلاً النخامية اسمه TSH بده 10 أيام تيتغير بجوز الآن أمامي أوكي بس بعد 10 أيام يكون اتغير
1: صحيح صحيح صحيح والله هي معلومات دقيقة عشان هيك انت وين ما تروح على تشات جي بي تي مش راح يعطيك هاي التفاصيل دكتور ابدا
0: صحيح
1: يعني تشات جي بي تي ماشي بقرأ لك صورة اشعة يعني من هذه بكون فيها 75-80% لكن غير ذلك صعب.
0: تسمح لي اضيف على هاي النقطة
1: طبعا
0: موضوع التشات جي بي تي وغيره يعني هذا سيستم ادخلت عليه معلومات بيعطيك معلومات بس ما عنده الانتويشن ما عنده الحدس
1: صحيح
0: ما عنده خبرة البشر اللي على مدار 700,000 سنة الموجودة بدماغ كل إنسان فيه
1: صحيح.
0: فمش حيقدر يحلل أكتر من هيك
1: والحالة مش موجودة عنده مش لامسها فبالتالي نعم. في سيرة
0: سيرة المرضية
1: سيرة المرضية موجودة عنده
0: yeah.
1: طب دكتور سؤال أخير معلش
0: تفضل.
1: يزعجك اللي بتشوفهم بعض الأطباء ولا أعمم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بزعجك لما تشوفهم يعطوا معلومات خطأ أو يعطيه الناس معلومة منقوصة بس تعال لعندي وأنا بزبطك
0: يا أستاذ عامر
1: والله أنا بهمني هاي الجواب والله بهمني
0: يعني نقطة موضوع مؤلم مؤلم نعم مش مفيد للجمهور هو مؤلم أظن حان الوقت أنه يصير ضبط للأمور
1: نعم يعني اليوم كمان أنا بدي أدعي الإخوان المشاهدي اليوم الساعة 3 إن شاء الله راح يكون الدكتور أيضا ضمن برنامج مرهم والحديث عن السكري اليوم إن شاء الله
0: والسمنة
1: فاليوم التواصل أيضا مع الدكتور إن شاء الله والله أنا يا دكتور أكمل معك بس عندك اليوم برنامج ثاني شكرا
0: كم.
1: شكرا جزيلا لاستشاري غدد الصم والسكر الدكتور نديم الجراح من المستشفى التخصص شكرا لك دكتور
0: هلا سيدي
1: شاف الله الناس وعافهم ألتقيكم غدا في لحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا أنت استغفرك أني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه وزير العدل بمراجعة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام. مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2026. الموافقة على تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة 6 أشهر إضافية بانتظار إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد. وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير يقول إن ترامب سيناقش كيفية إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا مع بوتين وزيلنسكي. الكونغو تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 506 وفيات. أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
5: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM، معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل على

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا على إذاعة عين 98.3. هلأ بلش مشوارنا، خليكم معنا على السماء.

طبعا على طاقم الإذاعة ضياء الفخم. إن شاء الله يكون يوم نفسيتي تكون منيحة معنا. بادي، يزن، مين كمان؟ حواري، معتز، اليوم إبراهيم معاقب. يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية.

طبعا اليوم مشوارنا يا جماعة فيه جوائز، والجوائز أكيد ما في طبيخ. يعني أي حدا اليوم بتواصل معنا عن طريق التليفون أو عن طريق الواتساب، مسجات، فويسات، اتصالات، رح يدخل معنا بالسحب. رح نربح 5 أشخاص نهاية الحلقة من بيتزا القيصر. يعني اليوم لازم تشاركوا معنا عشان ريحوا حالكم من الطبيخ وما تطبخوا.

طبعاً اليوم موضوع حلقتنا يا جماعة عن القرارات الفجائية أو القرارات السريعة اللي بناخدها بحياتنا. أول قرار بناخده الصبح أول ما نفتح عيوننا، شو بدنا نلبس؟ شو بدنا نشرب؟ قهوة، شاي، زهورات؟ شو بدنا نلبس؟ لبس المناسب ليومنا. بس اليوم كل حدا قرر إنه هو بدي يعمل دايت وما بدي يأكل أكل جاهز وما بدي يخبص بالأكل، ما يشارك معنا، لأنه إحنا اليوم رح نربح جوائز من بيتزا القيصر. فالقرار اللي بيجي دايماً يوم الأحد، يوم الأحد يا جماعة بتحسه هو الفاصل بين حياتك المخبطة صحية تماماً وبين إنك تبلش حياة صحية. فإحنا دايماً وكلنا يوم الأحد نبلش دايت، يوم الأحد بدنا نروح على الجيم، يوم الأحد بدنا نصير ننام بكير وما نسهر بالليل عشان نصحى مصحصحين، بدنا ننام 8 ساعات عشان ينزل وزننا، بدنا ننظف أكلنا. فيوم الأحد بحسه هو الفاصل، بس هذا يوم الأحد ولا عمره أجا، ولا مرة من الأسبوع أجا، كل أحد من أجل الأحد اللي بعده.

عميل مثلي أنا كل أحد بحكي بدي أبلش حياة صحية، وكل أحد ما بدي أخبص بالأكل، وكل أحد بدي أروح على الجيم وألتزم بالجيم، وكل أحد كمان بحكي إنه خلص ما رح أخذ قرارات فجائية وأتعصبية. يعني بدي بحكي إنه أنا قراري اليوم بدي ما أعصب، ما في إشي ينرفزني، ما أعمل ولا أي إشي أو أبعد عن الناس الطاقة السلبية. بس نفس الشيء يوم الأحد ما بيجي يا جماعة، لهيك في قرارات بتاخديها بحياتك هي قرارات بدائية بس انتي ما بتطوريها. بس أنا دايما بحكي إنه نيال نيال نيال كل حدا بياخد قراره بيلتزم فيه.

نحكي عن كمان القرارات الكبيرة اللي بناخدها بحياتنا، قرار الزواج، قرار الخطبة، قرار الانفصال. هاي القرارات بالوقت الحالي عم بنشوفها يا جماعة أسهل من موضوع إنه نبلش دايت. ما بتعرف كيف يعني الزواج بهاي الفترة بمجتمعنا كتير موضوع بطل ياخد قيمة أو بطل ياخد من منظور تاني، البيت، الأسرة، الأمان. هلأ صار عبارة عن صفقة الزواج بآخر فترة،

بس أنا من اليوم يا جماعة بدي أخذ قرار بلين، كيف ليش ما بعرف. بدي أحكي لها أول إشي صباح الخير، وتاني إشي بدي أخذ قرار فيكي. بدي أخذ قرار بلين، خلاص عن جد أخذ قرار بلين. كمان في قرار الجماعة بتحسوا هذا القرار كتير صعب، قرار تغيير الشغل وقرار الاستقالة، ولا شو رأيك يا ضياء؟

طبعا هلا سؤالي لكم لكل حدا عم بسمعنا، شو اصعب قرار اخذته وشو اسهل قرار اخذته؟ بدي تجاوبوني كلكم على 0784 463 31. وفي كمان شغله بدي رايكم فيها، شو نعمل بلين؟ لين تنبيه، انذار، ترويحه، خصم يوم، احكوا لي شو القرار ممكن ناخده بلين عشان تلتزم تبطل تتاخر. يلا شاركوني على الواتساب أو على الاتصال على 0784 463 31. وأي حدا بيحكي إنه نعطي لين إنذار أو استقالة رح يدخل معنا بالسحب.

0: يعني أنا قررت من اليوم إنه اليوم يوم القرارات العالمي إني أنا أبطل عصفورة لزوزة بتخاف على مصلحة الشغل كذا مذا. لا أنا من يوم طالعة أصير عصفورة مش لزوزة يلين، وبدي أبلش فيك اليوم عن جد، بدي أبلش فيك. بعدين يا جماعة بعدين ليه ما بتلتزم؟ شو أعمل فيها؟ شو رأيك أبو خالد؟ خلاص إنذار صح؟ أنا برأيي أعطيها إنذار خلاص. ولا واحد؟ لا هلأ الزيادات عندي ما على الفاضي يا جماعة. إذا أنتم فاكرين نعطيها زيادة على الراتب تلتزم، لين لو أعطيناها زيادة تريبل على راتبها عمرها ما رح تلتزم. مثل يا جماعة إنه الموظف اللي مش ملتزم دايما الموظف شطور، والموظف المش ملتزم دايما هو بيعطي للشركة. هاي المشكلة وإنه ما بتكمل، يعني دايما بيحكوا لك الموظف الملتزم يعني ها مش كتير، بس الموظف المش ملتزم والمشاغب دايما شطور، ومشكلة إحنا بنحبها ما نقدرش نستغني عنها، هاي المشكلة.
1: ليالي فيها عشنا ومليون ذكرى، ده ما بينا كتير.
0: بدي أرجع أسألكم نفس السؤال، شو القرار اللي أخذتوه بحياتكم غير لكم حياتكم للأسوأ أو للأحسن؟ وشو القرار اللي كل يوم بتاخده وبتحكي بدي أغيره وما بتغيره؟ وشو رأيكم شو نعمل بلين؟ أعطوني هيك، أعطوني أجوبة للين، استقالة، تنبيه، طارد، شو بتكون نعمل بلين؟ على 0784-463-31. ولا تنسوا أي حدا بتصل معنا أو ببعث لنا مسجات على الواتساب، فويسات، مسجات، رح يدخل معنا بالسحب للربح 5 نهاية الحلقة من بيتزا القيصر. خليكم معنا على السماء، فاصل وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.
1: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير وصباح النور.
1: ممنوع صباحكم
0: لين جميعا. ممنوع تحكي اليوم, ممنوع لين تحكي اليوم.
1: على ايش رندا بتحكي لي؟ اسمعي لينا اليوم احنا مضطرين, طبعا ما بعرف لسه هاي المعلومه الجديده كمان اللي ما بعرفها, انه رندا الاتش ار كمان
0: ما دخل,
1: فقالت لي بدي اعطيكي تنبيه. فخلص يعني شو بدنا نعمل, امرنا الله الله. انا اليوم لبست لكم البقره الضاحكه. طبعا اول ما دخلت على الاستوديو الكل قلب الموضوع تخويت. قديش الوجبه عندك؟ دي كف شو كفكاو كفكاو مش مشكله
0: خلص
1: يا جماعه. الفكره يعني مش ضروري الواحد دائما يكون رسمي, يعني احيانا نحل الواحد يغير
0: لين يعني متى بدك هيك تاخذي قرار. هلا جانا مسجات يعني انا سالتهم شو رايكم شو نعمل بلين عشان تلتزم بطل تتاخر.
1: طب نسالهم على الاتصال شو رايك.
0: يلا
1: يلا يا صباح الخير. صباح النور.
2: بندر معك. بندر مراكش.
1: بندر بندر كيفك؟
2: يا هلا والله, شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. هلا كان موضوع الحلقه اصلا الصبح عن القرارات اللي بتيجي فجاه, بس هلا السؤال تغير. شو كيف لازم يتصرفوا معي الاذاعه بما اني كل يوم عم بتاخر؟
2: يعني والله ما نعرف شو بقول لك. اختي مش بايدك, مش لازم اللي برا.
0: مش بايدها يا بندر.
2: لازم اللي برا من الوضع اللي برا, يعني لازم ينطوك شويه مجال.
1: انا داري يا بندر.
0: طب بندر عندي سؤال, قد ايه المجال, قد ايه المده؟ شهر شهرين ثلاث؟
2: لا خليها مفتوحه.
0: مفتوحة. أوكي.
1: والله يا بندر انك شيخ, خاصة نضل ربط بندر دايما.
0: طب بندر سؤال, شو القرار اللي اخذته بحياتك غير لك حياتك؟
2: اني بلشت ادرس.
0: انه
1: بلشت
2: ما بدي ادرس. بعد فترة رجعت درست.
0: ممتاز. طالما احلى القرارات
1: هاي. على اي عمر, على اي عمر بلشت تدرس؟
2: كبير كبير, كنت 35 سنة.
0: والله حلو حلو. شايف هيك القرارات بتغير حياتك, مش قرار التأخير. الله يسعد صباحك يا بندر.
2: صباحك
0: يا اهلا
1: وسهلا. في كمان اتصال ولا نكمل ضياء؟ ناخذ كمان اتصال.
0: ممنوع تاخذ اتصال. صباح الخير.
1: لا هاي لا جد شخصيه الاتش ار, خليني اتربع لها يا جماعه.
0: كيفك؟
3: الحمد لله.
0: عرفني باسمك.
3: بلال اللبناني. بركان.
0: اهلا يا بلال. بلال شو القرار اللي اخذته بحياتك غير لك حياتك للاسوء او للاحسن؟
3: اخذت قرارين. واحد ممتاز وبندمش عليه. وقرار بتندم عليه طول حياتي يعني صراحه. القرار الأول اللي اتصل معي مرة في 2015 صديق إلي الله يرحمه, اللي بقول لي إذا فيش تشتغل معنا في الشركة. ما فكرتش, قلت له أوكي. من هذاك اليوم حتى أنا مشتغل معهم, يعني توفى الرجال وهي ابنه ما شاء الله ماسك الشركة محله, وأنا بعد من داهم. أحسن قرار هذا أخذته صراحة.
1: ما ندمت على هذا القرار؟
3: لا ابدا.
1: طب والقرار الثاني اللي ندمت عليه؟
3: القرار الثاني لما حاولت اجدد سيارتي احدث عن طريق البنك.
1: يعني ما بتنصح ابدا اي حد يحدث سيارته عن طريق البنك؟
3: لا والله, لاني صراحه يعني نص الراتب قاعد بروح وما في بركه المال ولا في اي شيء صراحه, يعني وماكل هوا لابعد الحدود.
1: والله حاسين فيك. طب قديش بده القرض تقريبا؟ يعني عندك
3: يعني ان شاء الله سوي قرب ان شاء الله سيد ضايل له سنه بالضبط, يعني شهر 7/2027 بيخلص الحمد لله.
1: طب يلا الحمد لله. اسمع احكي لك, خدها من جانب تاني, انه انت ماخذ سياره انت حاببها, فيعني بحاول اخفف عليك بس مش ضبطه معي والله صراحه. الله يكون بعينك. شو بدي احكي؟
3: هو المشكله ان انت عارف انا عندي يعني الله يخلي لك, انا عندي بنات وفي عندي بنت تخرجت في الجامعه.
1: الله يخلي لك يا
3: عمي. والله يخليك. وهسيت بعد يعني كنا التزامات الجامعه, قلنا مكرمه بس في التزامات خارجيه, مصروف شهري وكذا.
1: صحيح.
3: هسه هي بس خلصت امبارح بتقول لي بابا بدي 50 ليره براء الذمه, بدي 90 ليره
1: مصايب. هاي مصايب.
3: فحص من عارف شو اسمه هذا, فحص مزاوله بينه الممرضه, ست ليرات برائز شو اسمها هي عدم محكوميه.
1: هذول قصدك المصاريف اللي بتطلع كل يوم هيك فجأة؟
3: مش فكر فيها.
1: اسمع انا حبيت اطمنك بشغله, انه دائما اول 100 سنه صعبه, بعدين الحمد لله الامور بتمشي.
3: والله كثير معناته انا هيان بشهر 7 بشهر 10 ان شاء الله بطبق ال 60, يعني ضل 40 سنه.
1: يعطيك الله يعطيك طول العمر يا رب ويسعد صباحك ويا اهلا وسهلا.
0: يعني قبل الاتصال كتير هيك انتو يا جماعة عالين, يعني تخيلوا واحد بحكي لك اجلدوها زيادة 50 دينار عشان تلتزم. احنا نخصم عليها ما بدنا نزيدها.
1: اجلدوها؟
0: اجلدوها.
1: كيف يعني اجلدوها زيادة 50؟
0: يعني اعطوها.
1: الله يرضى عليك يا رب. اتصلي الآن مكالمة صوتية.
0: احنا نخصم عليها 50 دينار.
1: ما لا يا جماعة الا الخصم. انا ما عنديش مشكلة 20 تنبيه الا الخصم. طب كمان اتصال جندا.
0: يلا صباح الخير.
4: الو الله يسعد صباحك. السلام
0: صباح
4: عليكم.
0: صباح الورد. وعليكم السلام. كيفك يا علي؟
4: يا حياك الله استاذ رندا. شو اخبارك؟
0: كيف الله يسعدك. كيف امورك؟ ان شاء الله تمام
4: الحمد لله. استاذ رندا ام ايش المحروس؟
0: ايه
4: ام ايش؟
0: ام سند.
4: ام سند الله يحفظ لك سند اخواني يا رب.
0: الله يسعدك
4: استاذ دين. الله
1: انا مش ام حدا والله. انا لساتني سنجل.
0: ام 44.
1: ام 44
4: بعرف. الله يستر بيتك
1: الله يسعدك
4: ابن الحلال.
1: الله يسعدك يعني. طب
4: اول شيء بالنسبة للقرارات أنا هو قرار وحيد أخذت وندمت عليه جدا جدا جدا اللي هو يوم ما أخذت قرض من البنك زي ما تفضل الأخ الكريم اللي قبلي. هذا أكثر قرار ندمت عليه. طبعا هو الحمد لله قرب تخلص يعني 2028 شهر 6 إن شاء الله بخلص. والشغل الثاني بالنسبة للأستاذ لين شو تتوقع بالنسبة لي كحكم يعني لك يعني كقرار
0: خصم منيح؟
1: لا,
4: لا لا
0: لا
1: لا نسمع خلينا نسمع
4: حرام حرام
1: مالي.
4: حرام يعني أنت أستاذ أم سند يعني أستاذ رندا أنت حضرتك لو أنك أنت غبتي تقبلي بخصم؟ لا
0: يعني إذا كنت أكثر من مرة وراء بعض ممكن
1: تقبلي ما بتقبلي.
4: تنبيه عيني. تنبيه عيني يعني
0: يلا خلص. تنبيه شفوي لعيونك يعني ولا يهمك.
4: تنبيه شفوي ومن بعده بدال اليوم 3 أيام.
1: الله يسعدك.
0: من بعده سمعتي؟ من بعده بدال اليوم 3 أيام.
1: شكرا لك يا علي.
0: يسعد صباحك يا علي.
4: الله يسعد صباحك وشكرا جزيلا.
1: اهلا يا اهلا. اسمعي انا حاسه حالي باجتماع اهالي واهلي جايين عند المستبعدين هيك اقسم بالله.
0: لا في اسمعي المسجات عم توصلنا ولا حدا يعني ضدك كله معي كلين.
1: الله
0: يعني اعطيها زياده 20 دينار على الراتب تلتزم.
1: يا حبايبي يا حبايبي شوفوا اي حد ببعث مسج
0: يعني دقيقه في مسج ثاني
1: جد بنرفع راتبي شو ما كانت القيمه انا راح اتبرع فيهم لاي شخص من الناس اللي إذا فعلا صدر القرار.
0: بس هذا المسج كتير حبيته. دقيقة تأخير بتداوم ساعة زيادة. هيك مديرته بتعمل يعني أنت بتتأخر دقيقة بتداوم ساعة زيادة.
1: شو هالمديرة؟ هاي المديرة أكيد في مواقف شخصية بينها وبينك أو هي بتكرهك مستحيل.
0: بعدين المسج تعلق بغير شغلي. استني ستلين أكيد انشغلت فعذريها بدون تنبيه أو إنذار.
1: الله يرضى عليك طيب. استاذ الاستاذ الفخم اكتبوا لي
0: طلع انا هذا اللي بعت لي المسج احكي لي اسمه يا ضياء اللي هلا بدي احكي. رندا انت اللي بدك انذار. أنا؟ أوكي. ليه ما بتتعاقب؟ هي حجر أساس. بلاش نعمل مقاطعة وضلي أنت وأبو خالد لحالكم.
1: يا حبايب قلبي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم يا رب.
0: بعدين جايينا مسج ثالث اللي هو لويش بدك تخصم عليها؟
1: عن جد لويش؟ اسمعوا عن جد بتبين أصلاً مشاعر زميلك بالعمل من وراء هاي المواقف. خلص ببين الأشياء اللي
0: شكراً. أعطيني اسم اللي حكى رندا أنت بدك إنذار. بعطين دار ولين
1: هاتشك لأبوي. الله يرضى عليك يا بابا. طب يا جماعة كنا عم نحكي عن القرارات الفجائية اللي فجأة بتخطر على بالنا تمام. بس بتعرفي يا رندا انه بأحيان بتكون هاي القرارات الفجائية اشي منيح. اسأليني ليش
0: ليه.
1: اوكي شو هذا شفتوا النفس انتو سامعين؟ انا ما عم
0: بحكي
1: اكثر من طريقه. القرار الفجائي هذا بعد الاتصال بحكي لك ليش منيح.
0: خلينا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
5: صباح الفل.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
5: اهلا يا حبيبتي الحمد لله نشكر الله.
1: شو هالصوت الحلو هذا
5: حبيبتي؟
1: حبيبه قلبي عارفيني
5: بس احكي لك مع كل نسمه ومع صوت الطيور الحاني مع كل نغم حزين وكل أغنية مفعمة بالأمل والألم مع دقات كل قلب صادق مع كل بيت شعر دقيق مع كلمة حب مع كل همسة بين البحر والرمال مع كل ذكرى لقصة حب خالد فلتكن معك تلك الكلمات كذكرى. ففي الذكرى خلود وفي الخلود وجود وفي الوجود حياة وفي الحياة ذكرى.
1: وفي الذكرى شو؟ وفي الذكرى فكرة، صحيح؟ شو هالكلام الحلو؟ شو هالحكيات الحلوة على الصبح؟
0: يا سلام، عن جد شو
5: الكلام؟
1: أنا لين هيرند، رند هاي معك.
0: صباح الخير.
5: كيفك يا لين؟
1: هلأ صارت أنا كنت معك، أرجع لك؟
5: مين حبيبتي؟
1: حبيبة قلبي.
5: فبالنسبة للقرار، أنا من يوم الأحد مقررة إني أروح أزور أخوي بالمستشفى، ولكن عشان برنامجكم هسا حبيت إني أتأخر شوي.
1: يا حبيبة قلبي ألف سلامة،
5: بدك تربحوني إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله، بتربحي إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبة قلبي،
0: وألف سلامة على أخوك.
5: إلي صديقة ربحت عندكم، وكل يوم تتصل فيه بتحكي لي عن بيتزا قيصر، يعني شوقتني لإلها صراحة.
0: إن شاء الله بتربحي معنا وتدخلي معنا هلا بالسحب. الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
5: الله يرضى عليك إن شاء الله.
1: أنا هوا.

0: صار؟ صباح الخير.
1: خير.
0: يا صباح الورد.
1: كيفك يا رند؟
0: يا أهلا وسهلا.
1: كيفك يا أم سند؟ أم سند بعدين اسم بدوي.
0: أنت شايفة بالله.
1: نحن بدو من بني فخر.
0: يا أهلا وسهلا فيكي.
1: من بني صغر من قرايب فيصل الفايز.
0: إيمان أنت صح؟
1: لا احنا سكان اربل بس قرايبنا بعمان ساكنين.
0: يا اهلا وسهلا فيكي يا زينب. يا اهلا وسهلا فيكي زينب. كنا نحكي عن القرارات اليوم. شو رايك؟ شو القرار اللي اخذتيه غير لك حياتك؟
1: على لين. كيفك يا لين؟
2: الحمد لله كويسه. انت كيفك؟
1: الحمد لله
2: حبيبه قلبي.
1: احكي لهم يفتحوا لك الامور مفتوحه. تضل معك تتاخر زي ما بدك تدللي.
2: الله يرضى عليك ويسعدك يا حبيبه قلبي.
0: كثير هيك يا جماعه بكبر راسها.
1: لا تحسبوها
2: خليها تدللي.
1: مش بيدها التأخير. ليش؟ لأنه في أزمة سيارات بالشارع.
2: أنجد كل شيء صار فجأة.
0: خلص ماشي عشانك يا زينب.
1: ما بتدري شو صار معها يعني تسرع عشان تضرب سيارتها.
0: شايفة؟ خلاص لا عشانك يا زينب مشيناها لين هاي المرة.
2: الله يسعدك يا زينب.
1: مشي لها إياها. أنت الأرتار حكوا لها بس أنت مشي لها إياها يعني.
0: خلص ولا يهمك يا زينب.
1: أنا إيش تحكوا بعدين؟
0: عاد نحكي عن القرارات. في قرار أخذتيه بحياتك غير لك حياتك لشكل أحسن أو لشكل أسوأ؟
1: بكثير. قرار أخذت والله فتح عيوني عليه صح لما بشوف. قرار أخذت كويس إلي كثير كثير إني اتجهت لحفظ القرآن.
0: يا سلام.
1: وهي نحفظت الحمد لله البقرة لعند سورة الأنعام. الحمد لله الحمد لله.
0: يا سلام الله يقويك يا زينب يسعد صباحك. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: باخذ هذه صباح النور.
3: كيفك يا رند؟
0: يا اهلا عرفني باسمك.
3: انا ابو لين.
0: ابو لين. عمو ما بعرف شو تعمل يا عمو. اشكي لك على الهواء ولا تحت الهواء؟
2: لا ما شاء الله يفصلوه.
3: لا والله بدافع عنها. الموضوع شكله جينيتك.
0: يا
2: بقول لك جينيتك الموضوع جينتك. لانه هو عنده نفس الجينز يعني.
0: يعني ما في يعني بدنا حل يعني حل هلا.
3: وانت بديت الحلقه لما حكيتي اللي بتاخر عاده بكون الاكثر انجازا وهذا
0: يعني هذا الشيء طبيعي.
3: هي دراسه صحيحه.
2: شفتي
0: يعني احنا شو حكينا؟
3: اكثر واحد اتاخر لكن اكثر واحد منجز دائما بالشركه
2: ولحد
3: الان بنص الخمسينات. والاكثر انجازا والاكثر تاخرا.
0: الله يعطيك العمر والصحه يا عمو. بس صراحه يعني كثير هيك كثير. ما في حل معها يعني.
3: ما بعرف يعني انا ضد فكره انه تتاخر. بس حتى بالتيم اللي عندي اللي بتاخر بكون عنده انجاز كويس
2: بسامحه
3: يعني مع موضوع التاخير.
0: حبيبي يا والله معك حق عمو بهاي الشغله. فعلا اي حدا بتاخر بكون منجز. اي حدا مشاغب بكون منجز. وهي كل الصفات هاي فيها الحمد لله.
3: يعني الحمد لله هي القناة كلها بالتوليفة اللي فيها كل الشباب. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك يا عمو.
3: من مصر عامر ضياء جيتاوي وحضرتك والأسماء كلها الموجودة. العبادي والله إنه القناة بتجنن.
0: من ذوقك يا عمو. من ذوقك هذا.
3: والله يا رب هيك يتمم لكم دائما على خير بكل أموركم. قناة حلوة. ما بعرف بس قراركم اللي بدكم تاخذوه بلين خذوه بس.
2: حبيبي يعني يا بابا حبيبي.
0: قرار حب سارك. اكيد يا عمو لا تخاف. ما بنقدر بنحبها هاي المشكله.
2: حبيبي شكرا لك يا حبيبي.
0: يسعد صباحك يا عمو. يسعد
3: صباحك.
0: شكرا. جيناتها شو اكثر من
2: الموضوع جيناتكس يعني طلع الموضوع فيه جين. انا مش عارفه لا فكرني كان فهمت. شوفي انا غير على عائلتي يعني. انا اهلي في جهه, امي وابوي في جهه, وانا في جهه ثانيه. انا بحسيني جاي من مكان ثاني. فاهمه كيف يعني؟ يعني انا اهلي عادي ممكن تلاقيهم ياكلوا مشكله السكينه
0: يعني. خلاص فصلت الجينات على الجينز. بحس لو بنطلون قماش كان التزمت.
2: ممكن صح.
0: طب خلينا نطلع فاصل ونكمل معكم.
2: نرجع

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
2: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم كان موضوعنا عن القرارات اللي بناخدها بحياتنا.
1: يا أختي اليوم كان موضوعك عني ولا قرارات ولا إشي.
0: قرارات اللي بناخدها بدين اليوم بحياتنا. فمنروح على قرار هيك لين كل بنت بالشتاء بتبلش فيه. بحكولك إحنا بالشتاء نصنع أجسام الصيف.
1: بالشتاء؟
0: بالشتاء.
1: أوكي.
0: هذول الناس الطبيعيين. بس إحنا شو بنعمل بالشتاء؟
1: نصنع أجسام الشتاء.
0: السمنة.
1: صحيح.
0: فبالشتاء كتير بنصحوا الناس، أغلب البنات بلشوا يعملوا دايت نهاية الشتاء عشان هيك يدخلوا على الصيف. تعرفوا أوعى الصيف كيف يا جماعة، هيك خفيف لطيف بزي أوعى الشتاء. أوعى الشتاء تحسها مضبضبة، يعني بتلبس جاكيت بتلبس كذا ما ببين واحد كتير ناصح. فأوعى الصيف لا، الواحد ببلش يخفف عشان شو؟ عشان يخفف أكل.
1: صحيح.
0: بس بالوقت الحالي لين ناخد اتصال قبل.
1: أي ريت. يعني.
0: صباح الخير.
2: ألو. صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
2: الحمد لله بخير. أنا حابة أشارك معكم بخصوص التأخيرات اللي كنا نحكي عليها قبل شوي.
0: تفضلي.
1: الله أكبر.
2: بس بدي أحكي إنه أهم شيء راحة نفسية الموظف مرتاحة، فبغض النظر إذا هو تأخر أو لا. المهم إنه ما يجي على الشغل يكون تكون أموره تمام ومرتاحة.
1: اعترفي إنه أنت بتشتغلي مع بابا بالمحل الآن.
2: أكيد.
1: كيف أنا أعرف؟ يا جماعة أنا
0: عرفت صوتها يعني؟
1: ما أقسم بالله إن أنا مو حافظة أصواتهم، بس هذا الأسلوب الراية اللي بيشتغلوا مع بابا بالمحل.
0: يعني إنه لا تخافي عليها لونا، صح؟ إحنا معنا لونا.
2: معك لونا.
0: لونا لا تخافي نفسيتها يعني فوق اللوج. فوق اللوج حتى كمان.
1: لونا كيفك شو الأخبار؟
2: الحمد لله بخير.
1: يا حبيبة قلبي أنا حبيت هذا الفريق، أنا كل ما يصير معي مصيبة بتصيروا بترنوا بتنقذوني. يعني بابا حكى جيناتكس وأنت حكيتي لنا إيش موضوع نفسية.
0: نفسية لازم يكون نفسيته مرتاحة حتى لو يجي متأخر.
1: طبعاً.
0: يعني الحمد لله كنا بنشتغل على نفسية لين.
1: عاد لو تشوفي لونا بابا شو عمل فيه الصبح.
2: دقايق.
0: بعد
2: عشر دقايق ما
1: رح
2: يكون نهاية.
1: عشر دقايق ما بتضايق. والله
0: تمام يا لونا، ولا يهمك، الله يسعد صباحك. ايش هذا الفريق مش طبيعي يعني.
1: مش بي
0: تعرف ليش؟ لانه نص الشعب الاردني متاخر.
1: صار تعرف طلعت مع بابا بشغل مصيبه. والله ما بعرفهم جد، انا ما حافظه اصواتهم. تعرفي
0: هو لانه كل الشعب الاردني متاخر فامورك تمام، يعني امورك طبيعيه. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: كيفك مسند؟
0: يا اهلا.
3: ترى انا جيتك فجاه يا لين.
1: الله يسعدك، والله انك شيخ الشيوخ.
3: ابو حمدان.
1: بعرف يا ابو حمدان.
0: يا
1: طبعا
0: يا ابو حمدان
3: انت مش هو، انا فزعت لك على طول، وديت لها رندا قلت لها انت اللي بدك انذار.
0: انا هو انت.
3: نعم.
0: يعني ليش يا ابو حمدان؟ طبعا شو عملت لك
3: الحجر الاساسي؟ انا حسيت انه في انقلاب عليها الصبح عشان هيك تدخلت كيف ما تيجي.
1: شوف الضمير
0: يعني نبلش ام سند، وكيفك يا ام سند، بعدين بتحكي انت اللي بدك انذار.
3: لا مش هيك، يعني انا بعطيك حافز هيك شوي، يعني انه انت منجزه وبعدين يعني بداوي.
1: انا شوفي لو انت كنت
0: منك بركه يا ابو حمدان.
1: احكي لك رندا، لو كان الموضوع بالعكس رح يعمل نفس الشيء، يحكي لي انا بدي انذار.
3: هو لا والله.
0: لا والله.
3: يلا انا حقالي انا اللي رنيت. يلا ماشي.
1: تعال تعال.
3: خليكي مع انا شغلت ابوك. يلا.
1: تعال. طب تخلينا نحكي لك يا ابو حمدان. سؤال. من عشرة بالاردن كم واحد بتاخر؟ من عشرة نقدر نحكي.
3: من عشرة تسعة ونص.
1: تسعة ونص.
0: تسعة وخمسة وسبعين.
3: تسعة ونص اكيد.
0: الله يسعد صباحك يا ابو حمدان.
3: الله يسعد صباحك.
0: بعدين لا انت عودت على اسلوبه يعني بجبر بعدين بكسر.
1: بجبر بكسر. انت ما بتكون عارفه انا انبسط ولا ازعل ولا اضحك، بس هو قلبه طيب. دائما الناس اللي بتجبر بتكسر قلبها طيب.
0: خلص يا ريس. طب خلينا نرجع لموضوعنا، نحكي عن موضوع هلا منتشر اخر فتره لين عن ابر التنحيف، عن ادويه التنحيف اللي بياخذوها الناس. ما بيستنوا على حالهم، ما بيصبروا على حالهم، ما بيصبروا انه تنزيل الوزن بشكل بطيء هو التنزيل الصحي. دائما بنلجا خصوصا البنات بنلجا لتنزيل سريع. هلا شو بيحكوا لك؟ الفتره اللي نصحتي فيها اعطي لجسمك كمان نفس الفتره تنحفي فيها. بس احنا هذول البنات مشكلتنا احنا ما عندنا صبر وما عندنا طولة بال على هذا الموضوع. دائما بنلجا للحل الاسهل اللي هو حل الابر التنحيف المنتشر بالوقت الحالي. والمشكله اللي بتعرف شو المشكله؟ بياخذوها اغلبهم بدون وصفه صحيه، يعني بدون ما يرجع على الدكتور، بدون ما يكتب لهم فحوصات. هي اصلا ابر سكري وضغط وهي التفاصيل. بتعرفي لين؟
1: صح.
0: بس بدون فحوصات بيروحوا بيلجوا هاي ابره التنحيف بيشتروها من الصيدليه بياخذوا دوزات على كيفهم بصير عندهم مضاعفات. وكان في كمان دكتور مع برنامج بصوتك مع استاذ عامر بيحكي قد ايه صار يجي مضاعفات هلا عن ابره التنحيف فعليا ابر يعني مضاعفات مخيفه نزول الوزن بشكل مفاجئ الوجه بيخرب الجسم بيخرب فيعني بتمنى بتمنى كل حدا عم بسمعنا انه اذا بدك تنحف وما عندك صبر على القليله اعمل فحوصات يعني اعمل فحوصات انك انت قادر تاخذ هاي ابره التنحيف او لا. غير كمان لين عمليات التكميم قد ايه في ناس بموتوا من عمليات التكميم عمليات الشفط. فيا يعني عن جد اي حدا بسمعنا ما عندنا مشكله انه انت الواحد بيكون متضايق يعني مثلا وكثير بمجتمعنا هاي الفتره اخر فتره عم بتعرضوا لتنمر
1: صح
0: تنمر السمنه
1: التنمر هو اللي بيخليكم اصلا
0: هي اساسها التنمر هي اساس التنمر اللي بيخلي الواحد يلجا لهاي التفاصيل السريعه بده ينحف باسرع وقت. فان شاء الله انه كل حدا عم بسمعنا انه على القليل يفحص يراجع دكتور يتأنى قبل ما يعمل اي اجراء صحي بدون يعني استشاره الدكتور
1: 100%. يعني احكي لك شغله يعني يا رندا احيانا احنا بنشوف الشغله من بعيد ما بنكون حاسين فيها بس لما تكون انت شخص سمين كل الناس عم بتعلق دائما نصحان
0: ثمين ولا سمين
1: سمين او ثمين ما هو كل الناس ثمينه صراحه. فالفكره انه قد ما بتسمع تعليقات اول شيء بيخطر على بالك يا انا بدي اخذ ابره تنحيف يا انا بدي اصمع يا اني بدي اروح على الجيم ولكن الجيم مستبعد
0: طبعا
1: خصوصا للناس اللي المليانه بتحكي انه انا يعني حركتي اصلا صعبه فانا كيف بدي اروح على الجيم فبتختار الاحل الاسهل. وللاسف للاسف انه عمليات قص المعده ما بنعمم ولكن البنات اكثر شيء ممكن بيكون لها جوانب سلبيه واعراض سلبيه كثير مضاعفات سلبيه ممكن تؤدي للوفاه للبنات اكثر من الشباب كمان اذا لاحظتي رندا. فهاي الفكره يا جماعه مخيفه يعني انا ايش العمليه اللي انا عشان كم شغله ولا كمان كم كلمه ولا عشان انا ما بدي ابذل مجهود زياده ولا عشان انا ما بدي اتعب حالي انا اضطر اروح على دكتور اعمل 1 2 3. لا خلينا مع بعض نشوف الفيديو.
0: فريق الاعداد حضر لنا فيديو خلينا نشوفه مع بعض.
4: رحت للمستشفى فحصت يعني سوى لي أشعة رنين ولقوا عندي تسرب.
5: أنا ما كنتش عارف إن أنا بعد العملية هعيش 3 أسابيع على سوائل شفافة على مية حادقة أو مية مسكرة أو مية بس.
6: عملية التكميم بنات ما أمزح من شخص لشخص تفرق. يعني مثلا أنا بعاني من دوخة من غثيان من هذا غيري بيسويها ما رح يعاني من شيء.
5: العملية دي أحسن حاجة حصلت لي في حياتي، رجعت لي صحتي، رجعت لي نفسيتي، رجعت لي إقبالي على الحياة.
7: هاي مأتيك ما شاء الله زي حجم البيبي. أوكي ربنا يشافيك وجدنا قلت لك فتك وصلحنا.
8: هذه العملية نتائجها ممتازة بإذن الله، يتم فيها التخلص والشفاء من عدد من المشاكل الصحية المزمنة مثل السكري النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل توقف النفس أثناء النوم، وكذلك مشاكل أخرى مثل آلام الظهر والركب.
9: في خطأ مهم قوي قبل العملية هو أن الشخص يكون معتقد أن العملية هتخسسه بدون ما هو يبذل أي مجهود أو يغير المايند سيت بتاعته أو يغير من اللايف ستايل.
0: يعني في آراء بتحكي لك أنه هي غيرت لي حياتي وآراء حكت أنه أنا قعدت 3 شهور بس على السوائل البيضة الشفافة اللي هي المية. هلأ إحنا ما عندنا مشكلة بالعكس إذا كان الإجراء هذا صحي وعم بياخده دكتور عشان إجراء صحي ما عندنا مشكلة أنه السمنة اللي كتير كمان بتعمل مشاكل بتعمل أمراض. أوكي. بس بتصفي أنه هو الواحد إذا كان مثلا لين وزنه 80 بعمل عملية تكميم وزنه مثلا 100 بعمل هذا سهل انه ينزل الوزن
1: صح يعني ما في داعي
0: عملية تكميم.
1: يعني في واحدة طلعت تحكي انه انا ما كنتش عارفة انه انا في 3 أسابيع لازم انا ما اكل فيهم ما اشرب فيهم غير سوائل. صراحة الحق عليها مش على الدكتور. اوكي ممكن عليها الدكتور حق بس انا كبنت مثلا داخل اعمل عملية بدي اعرف شو لازم اكل شو لازم اشرب شو مجرياتها قديش صعبة بحضر حتى فيديوهات العملية كيف بتصير.
0: هي مشكلة معاكي حق
1: هذا طبيعي
0: من جسم لجسم يختلف
1: طبعا. بس يعني الواحد لو بده يعمل انفه بيفتح بيشوف العمليه مثلا كيف بتكون كيف بتنعمل كيف تتسوى وشو اجراءاتها وشو مضاعفاتها. يعني الواحد لازم يكون مدرك لهذا الموضوع مش خصوصا مواضيع الصحه رندا. يعني غلط صغير شغله صغيره بتخرب الدنيا بعدين. هاي المعده اللي شفتها عن جد معده
0: هاي معده حجم معده
1: ما انا معدتي اتحبت الدره يا ماما حبيبتي بدك تحكي لي بتاكلي بتاكلي بتاكلي باكل يا شيني.
0: فعلا هو لين مشكلة التكميم له كتير مضاعفات وزي ما حكيت لك تختلف مضاعفات من شخص لشخص. يعني مثلا في كمان واحدة بالفيديو قالت هذا أحسن إجراء أخذته بحياتي إذا هيك هو ما يعني ما طلع عندها مضاعفات كتيرة. أما اللي بقول لك أنا عشت 3 أسابيع على مي شفاف هو مو قادر يأكل يعني هو ما بقدر يأكل معدته مو مستحمل الأكل تفهم علي. وهلا شفت فيديو اخر فتره ما بعرف اذا هذا الحكي صح، هلا مع اتصال مع الدكتور رح نساله هذا السؤال، انه الاخذوا ابر المعروفه باوزمبيك او منجارو او كل هاي التفاصيل بفقدوا حاسه الشم وحاسه التذوق.
1: هلا معقول يعني هاي عن جد
0: ببطلوا يشموا ويتذوقوا؟ فعليا انا سمعت من بنتين ماخذين اوزمبيك بطلوا لا يشموا ولا يذوقوا بعد فتره، وبتحس انه هم صاروا لانه لين هم بحسسوك بالشبع تمام. فانت بتصير تشوف الاكل كيف إنه معدتك مليانة، بس طلع الأكل بصير تقرف من الأكل.
1: صح صح صح.
0: فهم فعليا فقدوا حاسة الشم والتذوق.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الأوزبكي في طشقند. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. الحكومة الإسرائيلية تتحدى المحكمة العليا بشأن قرار يتعلق بالهيئة الناظمة للبث. بيانات شحن تقول إن أسطولاً من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز. الكونغو تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 506 وفيات. الجيش الروسي يقول إنه أسقط 519 مسيرة أوكرانية خلال الليل. 85 ديناراً وعشرون قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع.
0: عين المونديال
2: برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا مرة تانية. يعني بلشنا الساعة الثانية معكم ولنحكي أكثر بموضوع التكميم وقص المعدة، موضوع الإبر التنحيف عم بياخدوها آخر فترة. معنا على الهاتف الدكتور أحمد عبده رئيس قسم جراحة. يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا وصباح الخير لكم جميعا.
0: صباح الورد دكتور.
1: أهلا فيك، حياك الله
0: دكتور. كنا نحكي قبل الفاصل عن موضوع إبر التنحيف الطالعة منتشرة هاي الفترة وعن التكميم، هل هذا الموضوع صار ترند؟
1: والله شوفي، من بلش نحكي عن السمنة، السمنة مرض مزمن وعمليات السمنة كتير قديمة، يعني أنت ما تتخيلي أنه هي بلشت من السبعينات، من 1970، يعني من قبل 60 سنة تقريبا. بس كانت المشاكل كتيرة وما في تطور المنظار وما في تطور الأجهزة الحديثة اللي هو المكابس والشغلات اللي نستخدمها في العمليات، فوقفت فترة طويلة لرجعت في بداية الألفينات لما صارت في تطور حديث، تطور العلم تعرف يتطور على العمليات دائما، فاتطورت كتير وصارت ترند. اللي ترند حاليا هو الناس كلها صارت ترند انها بدها تخلص من السمنة، تعالج السمنة بغض النظر عن الطريقة. يعني هو صار الناس كلها عندها وعي كبير انه السمنة مرض، مشاكل لها جوانب اجتماعية، لها جوانب نفسية، لها جوانب صحية اكيد مهمة، فصار الترند فعليا هو التخلص من السمنة بغض النظر عن الطريقة.
2: بغض النظر، صحيح.
0: طيب دكتور، هلأ قدي الوزن اللي بتعمل عليه عملية التكميم؟
2: يعني لأنه في بعض الناس بيكونوا
0: فعلا وزنهم مش كتير عالي،
2: بس بيحكوا احنا بدنا نعمل تكميم او احنا بدنا نعمل قص معدة او الى اخره.
1: شوفي، هو بدنا نيجي نحكي التكميم له دواعي علمية، يعني هو نحط له دراسات. بالعادي هو ما في رقم وزن لأنه احنا بنحسب كتلة الجسم. أختي كتلة الجسم تعتمد، لأنه يعني بيجيك واحد طوله 1.90 ووزنه 110، يعني مش ما عنده سمنة، غير عن بنت ممكن يكون وزنها 90 كيلو بس طولها 1.50. فهي بتنحسب كتلة الجسم، بنحسب احنا بالعادة الوزن على مربع الطول. هلا آخر جايد لاينز، آخر دراسات انحطت ب 2022، صارت تحكي إنه اللي بيكون كتلة الجسم تبعته أكثر من 35 مع فشل الرجيم، يعني ما زبط معاه رجيم ودايت لمدة 6 شهور، بيحتاج يعمل عملية.
2: نعم.
1: أو كتلة الجسم أكثر من 30 مع فشل الرجيم زائد عنده أمراض مرتبطة بالسمنة. إيش الأمراض المرتبطة بالسمنة؟ إحنا بنختصرها بعنوان كبير عشان كلياته، يعني السكري إلها دخل بالسمنة، الضغط إلها دخل بالسمنة، تكيس المبايض إلها دخل بالسمنة، الوجع الركب الديسك إلها دخل بالسمنة،
0: الغدة،
1: يعني الغدة إلها دخل بالسمنة. كل هاي المشاكل، الأمراض اللي إلها علاقة بالسمنة وكتلة جسمه فوق 30 وفشل الرجيم. لاحظي دائما بنركز عليها إنه لازم الواحد يحاول بالطرق الطبيعية، دايت ورجيم وكذا ورياضة
2: قبل ما يلجأ لحل طبي،
1: قبل ما يلجأ للعمليات. نعم.
0: طب دكتور، هلأ عم بتعطوهم مثلا الخيار اللي قبل العملية، الإبر المنتشر بالوقت الحالي اللي هي أوزمبيك مونجارو وهاي الأسماء؟
1: والله شوفي، بدي أقولك الصراحة، هذه الأدوية لها يعني كل إشي، ما فيش إشي خلينا نبسطها، ما في إشي صح مطلق وخطأ مطلق. إحنا ما بنعطي لكل المرضى هاي الإبر، هاي الإبر بدك تكوني عارفة هي حل مؤقت، يعني المريض بنزل وزنه بس إذا ما حافظ حيرد يرجع. هاي الإبر المريض اللي بيمشي عليها بيمشي عليها على طول، هي مش كورس بتتاخد،
2: ما بقدر يوقفها،
1: إشي ما بقدر يوقفها، اللي بوقفها برجع جسمه برجع زي ما كان برجع أكتر. يعني أنا كمية المرضى اللي قاعدين بنعمل لهم عمليات أخذوا ونزلوا ورد رجع وزنهم هم الغالبية.
2: أوكي.
1: عشان هيك إحنا بنعطي هاي الإبر، هاي الإبر يعني بدي أقول لك إلها مدواعي صراحة، إلها شغلات بتكون كويسة.
2: صحيح.
1: بيجي ناس خطورة العملية عالية، بيجي ناس كبار كتير بالعمر ما بزبط يعملوا عمليات، بيجي ناس صغار كتير بالعمر، بيجي ناس عندهم سمنة مش واصل لمرحلة العملية.
2: نعم.
1: فيعني ممكن تعمل له إياها تساعده، في ناس نكتب لهم الإبر. بس أنا بدي أقول لك ما فيش ولا موديلتي من الخيارات الجراحية أو العلاجية بديل عن الثاني، كل واحد إله ناسه.
0: يعني طيب لو وقته
1: بزبطش انت، يعني مثلا لازم تعملي عملية احكي بدي اخذ دواء، بصراحة ما بزبط. في ناس بزبط لهم دواء، في ناس بزبط لهم مش دواء بدون عملية.
2: صحيح.
1: في ناس بزبط، فكل واحد هو كلهم موديليتيز، يعني بدائل مكملين بعض.
2: طب دكتور، هلا انت حكيت لنا انه في ممكن ناس صغيره بالعمر بتعمل عمليات، بس قبل ما اسال عن عمليات الاطفال، متى ممكن تكون عمليه التكميم خطيره على المريض؟ يعني ايش الاعراض اللي ممكن مثلا تخبره انه ممكن تكون خطيره عليك هاي العمليه؟
1: شوفي، هلا ما في العمليه، طبعا هي عمليه كبيره،
2: نعم،
1: ودائما عمليه تعد، يعني احنا بنحكيها امنه مقارنه بايش امنه، نحسب ريسك وبنفيت،
2: أوكي،
1: الخطورة مع المكسب.
2: نعم.
1: فأنا إنه عندي خطورة من العملية، طبعا العملية فيها خطورة، فيها نسبة حدوث من المضاعفات، صحيح هم 1% 2%، يعني 98% 99% ما بصير معاهم إشي، بتكون أمورهم كويسة، بس ما زال 1% موجود، صح ولا لا؟
2: صحيح صحيح.
1: طيب 1% موجود، صفت، أنا ما برجع للعملية لأنه أنا حابب أعمل عملية، عندي 10 كيلو زيادة بدي أروح أعمل عملية، لا، هنا إحنا ما بنرفض هاي الأمور. هلا بس تيجي تحكيني، ما أنت سألتيني سؤال، إمتى بتكون العملية أخطر من ناس تانيين؟ الناس اللي عندهم مشاكل تميع، الناس اللي عندهم تجلطات، الناس اللي عندهم أمراض قلب،
2: أوكي،
1: الناس اللي كتلة الجسم بتكون 70، تعرفي أنا بحكي لك اللي من عندنا 35، بس أنا شفت مرضى 220 كيلو وزنه.
2: أوف، وصار في نتائج فعلا بعد العملية، يعني إذا كان هالقد الوزن عالي؟
1: نعم،
2: يعني النتائج كانت يعني مبشرة بعد، يعني إذا كان
1: 200 طبعا 200. طبعا طبعا، لا لا لا لا لا، شوفي، نجاح العمليات بطريقة مبهرة ونزول المرضى بطريقة مبهرة، بصراحة أنا ما بفوق العملية أو بحكي، بس بحكي لك الواقع، هي علاج للسمنة على أساس إنه السمنة مرض.
2: صحيح.
1: فإحنا لما بنيجي، زي لما بناخد الدواء للضغط، زي ما بناخد دواء للسكري، زي ما بناخد دواء للغدة، هي نوع من انواع العلاج، سواء دوائي او عمليات. هذا الحكي بده تقييم. هذا تيجي كده سالتيني مين اللي خطوره؟ الخطوره في ناس عندهم انقطاع نفس، في ناس عندهم مشاكل تميع، في ناس عندهم مشاكل قلب، في ناس بيكون عندهم مشاكل تجلطات، هذول مش، في ناس عندهم مشاكل بالصدر والرئه، هذول بتكون الخطوره اعلى من الناس العاديين، وكل ما زادت كتله الجسم كل ما زادت الخطوره.
0: طيب دكتور، دكتور الاطفال والمراهقين بعملية التكميم، إيش العمر المناسب اللي بتبلش إنك أنت تعمل عملية تكميم لأطفال المراهقين بالسمنة؟
1: شوفي يا أختي، هلأ بالعالم، هو إحنا بنمشي على جايد لاينز، خطوط عالمية حطت لك

0: 14 سنة بتكون بالغة ومكتمل نموها وطولها ووزنها، يعني انت بتشوفيها بتفكري انها صبية 25 سنة مثلا عمرها، مش وهي عمرها 14، وممكن يكون شاب عمره 14 سنة. ويعني احنا بيهمنا علامات البلوغ، هل وصل لمرحلة البلوغ،
1: نعم
0: هل هو بالغ فعلا، هل هو وصل لمرحلة النمو ولا لسه في مرحلة الطفولة لسه بنمو يعني.
1: طب
0: فهون
1: دكتورة، دكتور عفوا عفوا منك، سوري مقاطعة، بس هل ممكن هاي العملية تأثر على الحوامل مثلا، يعني بعد الحمل، بعد أو قبل
2: الخلفة
1: الإنجاب مثلا؟
0: هي العملية بنعملها للي بيكون عندهم صعوبة في الإنجاب عشان
1: بتساعد.
0: تصير تخلف،
1: أوكي، يعني
0: لأنه مرات السمنة بتسوي صعوبة في الحمل.
1: صحيح
0: بتروح بتلاقي تسمع يا بنت راحت عند الدكتورة قالت لها أنت مش عارفة تحملي، أنا أخذت نزلي وزنك،
1: صحيح
0: لأنه بصير في تكيسات مبايض وبصير صعوبة في الحمل. فبيجي هاي من الأمراض المرتبطة بالسمنة، بيجي بنت وزنها يعني عندها زيادة وزن، بس عندها الأمراض المرتبطة بالسمنة، إني أنا بحاول أنجب، بحاول أخلف، بحاول أحمل ومو عم تزبط أموري، نضطر نعمل لهم عملية.
1: اوكي.
0: بعد العملية بيحملوا وبيجوا يباركولنا،
1: طب
0: بيحكوا لنا
1: الحمد لله
0: أخبار
1: الحمد
0: حلوة
1: لله،
0: إحنا حملنا.
1: يعني هي شغلة بتكمل كتير شغلات يعني.
0: طبعا طبعا،
1: بس
0: بس
1: دكتور،
0: طبعا بدي أحكي معلومة، ما بصيرش الحمل أول سنة بعد العملية.
1: اول سنة بعد
0: يعني إحنا
1: العملية. اوكي
0: بنعمل العملية لازم لما بده يحمل المريض بعد سنة من العملية.
1: نعم.
2: طيب
1: اوكي
2: دكتور، ابر التنحيف اللي منتشرة
0: معك.
2: بالوقت الحالي، شو رأيك فيها وشو مخاطرها اكتر من التكميم؟
0: لا لا لا لا، برضه نحكي كلام منطقي، ابر التنحيف وهي الشغلات كويسه للي بيحتاجها، كويسه اذا عند الحاجه. نسب المضاعفات والمشاكل اللي بتصير، في عندها مشاكل، في عندها مضاعفات عالميه ومثبته، بس نسبتهم يعني شيء 1% شيء 2%، برضه مش نسب عاليه يعني بصراحه عشان نكون للاحقاق. فهم مش عاطلين، بس انا لما باجي بتطلع انا بدي ادفع حق ابره، مش رخاص يعني، احنا خلينا نحكي كلام برضه، هم مش ابر رخيصه وعلاجات رخيصه. انا بدي ادفع حق ابره كل شهر واضل ماشي عليه لمده مثلا 6 شهور ونزل وزني، وبعدين وقت الدواء بيرجع. طب انا ليش دخلت في هاي الدوامه؟ عشان هيك لازم يقيمك طبيبك، طبيب السمنه يقيمك انت بتحتاج ابره وهذا الخيار الانسب، ولا بتحتاج علاج، ولا بتحتاج عمليه. مرات كثير بيجينا مرضى عندهم عملية، عندهم سمنة مفرطة، وبحكي لك أنا عندي مشاكل بالتقييم، بتطلع عنده مشاكل سواء عند الغدة النخامية أو بالغدة الدرقية أو فبنعطيه أدوية وبنعطيه علاجات وتنحل مشاكله. يعني مش ضروري كل
2: طيب
0: واحد عنده سمنة يكون الحل تبعها عملية.
2: طيب دكتور، عم نسمع الناس اللي أخذت إبر الأوزمبيك أو المونجارو إنها بتفقد حاسة الشم والتذوق، هذا الحكي صح؟
0: هلا من الشغلات، من المضاعفات اللي موجوده، انه فقدان حاسه الشم او التذوق ممكن يسوي تدرن، او حب ندوات على الغده الدرقيه ممكن يسوي التهاب على البنكرياس، ممكن يرفع انزيمات الكبد.
2: يعني موجودة هاي المضاعفة.
0: طبعا موجوده، بس احنا كلمه موجوده يعني انا حكيت لك في موجودين، بس نسبتهم 2% 3% 1%، معناته اكثر من 97 98% من الناس تاخذ، ما بصير معها اي شيء.
1: اوكي. طب دكتور، في شغله، في ناس بيحكوا انه يعني احنا عم نسالك على الاشياء اللي بنسمعها، انه بعد التكميم
0: طبعا
1: في ناس بترجع بتكسب وزن، يعني اوكي بيفقدوه بس بعديها بترجع بتكسب وزن، متى ممكن تكون هاي الحالات؟
0: شوفي، هلا التكميم انت صغرت المعده
1: نعم.
0: وصار المريض بياكل كميه قليله.
1: اوكي.
0: هلا وانت التكميم هي عمليه احنا بنسميها ميتابوليك سيرجري، لانها بتغير عمليه الايض، بيرفع هرمون الجي ال بي 1 وبيرفع الجي ال بي 4 وبنزل بلغي هرمون الجريلين، هذول شويه يعني انت ما تفكري انه بس صغر المعده، لا هي بتغير في عمليه الايض كمان عند الانسان.
1: نعم.
0: فعشان هيك بنزل المريض.
1: اوكي.
0: هلا انا صغرت المعده، بس المعده جزء من الجسم، ممكن اذا الواحد بيضغط على نفسه بياكل زياده الا ترجع تكبر وتتمدد.
1: صحيح.
0: هذول بيرجع فينا تقريبا نسبه من 15% تقريبا، يعني في ناس بتحكي لك 20، في ناس بتحكي لك 10، بتاخذي
1: يعني
0: افريج 15%.
1: هاي للناس اللي ما عندها إرادة ولسه بدها، يعني
0: بالضبط.
1: بدها تكمل حتى لو انها عاملة عملية.
0: انا بدي احكي لك اياها، اللي بيرجعوا بنصحوا احنا دائما بنحكي لهم انا بعمل لك، بحطك على الطريق، بس انا مش
1: انت
0: ساحر،
1: بدك تكمل
0: انا
1: الطريق.
0: عصا سحريه، انت
1: صح
0: بدك تكمل الطريق.
1: صح
0: اللي بصير ياكل وبيضغط على حاله تكبر معدته، بعد سنه سنتين كبرت

0: معدة، برجع ياكل كميات برجع يزيد. زائد الجزء الثاني منهم ما بياكلوا كثير وما بيضغطوا على حالهم، بس بيكونوا احنا بنسميهم سويت ايتر. سويت
1: اوكي
0: ايتر هدول مدمنين على الحلو، يعني هو بيقول لك انا
1: زي
0: ما بقدر، لازم الصبح اكل حلو، لازم بالليل انا بصير جسمي لازم اكل حلو. هدول برضه انت تعرفي قطعة
1: هيك دمر
0: الكنافة،
1: العملية.
0: قطعة الكنافة فيها 1000 كالوري، زاكية ماشي، بس
1: اوف
0: 1000 كالوري انا انت بالضبط، قطعة الكنافة 1000 كالوري، ال 200
1: احنا احكي
0: البولونجية
1: لك للاسف للدكتور هذا موضوع خارج هاي القصه، بس احنا كل جمعه بناكل كنافه.
2: حبتين وثلاثة.
1: كل جمعه رايحين على البلد بناكل
0: اه
1: كنافه،
0: بعرف، يعني احنا علينا
1: فمصيبه.
0: نطلع، احنا علينا نطلع قطع، يعني انا لما باجي بحسبها طب هذا بنمسح سمنة فيها بعد الاكل. الحلو فيري هاي كالوريز، بكمية صغيرة وبتجوع ما بتشبع، يعني
2: هي
0: انت
2: فعلا
0: بعد ما
1: بتجوع.
0: تاكلها.
1: صح.
0: فهدول اللي بياكلوا السويت ايتر هدول بيكونوا بياخذوا كمية كالوري كبيرة بكمية أكل صغيرة،
1: اوكي
0: هدول
1: مية
0: بيرجعوا
1: مية
0: بنصحوا،
1: اوكي
0: هدول بيرجعوا بنصحوا. فعشان نعرف مين اللي بيرجع ينصح بعد العمليات، اثنين، يا بياكل حلو كتير ومش قادر يوقف،
1: يا ما عنده إرادة.
0: يا إما ما عنده إرادة بضل يضغط على
1: صح
0: حاله وياكل تيستفرغ وياكل ويكبر معدته ترجع
1: ترجع
0: لمعدته.
1: زي ما هي.
0: بس كتير مرضى، والله كتير مرضى بالمئات اشتغلناهم، و5 سنين و7 سنين وكويسين وبجنن وبيحكي لك احسن شيء وما رجع ينصحوا. واكيد بتشوفوا انتم ناس كتير عامله عمليه لها
1: طبعا
0: 5 سنين ولها 7 سنين ما رجع. هلا طبيعي، شوفي واحد وزنه 120 نزل ل 70 ارتفع شوي صار 80 كيلو، يعني مش الموضوع اللي، بس انه احنا بنحكي في ناس لا بتكون
1: ترجع لنفس
0: 150
1: الوضع.
0: بنزل
1: نفس
0: ل 70.
1: الشيء. اوكي يعني دكتور احكي لك شغله، احنا هاي كانت الاسئله كلها ببالنا صراحه، وانت جاوبتنا عليها، ممكن ريحت بال البعض وفهمتهم انه فعلا الموضوع بحاجه لاراده، واذا انت كان عندك اعراض 1 2 3 ممكن تكون العمليه خطيره، وهي الاسئله اللي لازم تكون براس اي مريض. وانا بعرف انه دائما الدكتور بيسال عن التاريخ تبع التاريخ
2: تاريخ
1: المرضي،
2: مرضي
1: شو وضعك، شو عندك مشاكل، شو الادويه تبعتك، فهي الامور بتكون اسهل. ممكن هاي الحالات الخطيره اللي عم نسمعها دكتور من الناس اللي ما بتركز بهاي التفاصيل كلها، فبتشكرك صراحه دكتور على هالنصائح
0: لا
1: الحلوه.
0: وبدك، لا من كمان احكي لك معلومه صغيره، الناس هذول في اكثر من جانب، يعني في في مستشفيات غير مؤهله لانك تعمل هاي العمليات فيها، في دكاتره غير مدربين وعلى مستوى انه يعمل العمليات او يتعامل مع المضاعفات اللي بتصير، في ناس ما بتتابع المريض، المريض بده متابعه بعد العمليه لاسبوع اسبوعين وشهر وشهرين، بده اخصائي تغذيه، هاي رحله علاج متكامله. فاحنا كل ما تشيل حلقه من هذا الموضوع بتدخل المريض بخطوره.
1: صحيح.
0: هي الحلقات انحطلت هاي عشان توصل المريض انه يعمل العمليه بسلام.
2: صح. معك حق
0: انا
2: دكتور، معك
0: اذا
2: حق.
0: بدي اوفر فلوس شوي من هون وبدي اوفر، انا بوفر على صحتي، يعني احنا ما بنوفر بتليفون بنشتريه، ما بنوفر بلبسه، ما بنوفر
1: نوفر على
0: اكله،
1: صحتنا.
2: صح.
0: بس بنروح بنوفر على صحتنا، بدور مين ارخص دكتور بيعمل العمليه في البلد، يا اخي ما هو مش منطق ارخص واحد بيعمل العمليه،
1: مصيبة.
0: في شيء غلط، في شيء غلط، يعني انت بترخص على حالك،
1: مليون
0: روح
1: بالمية،
0: لدكتور كويس.
1: مليون بالمية دكتور.
2: شكرا دكتور، ونشكر الدكتور أحمد عبد رئيس قسم الجراحة
1: شكرا
2: على
1: لك يا
2: وجوده
1: دكتور.
2: معنا، وإن شاء الله كل حدا بيسمعنا يستفيد من هالحكي يا رب.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية.
2: خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير.
8: للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر ورد.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني دادا جروب دوت جو.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الورد لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. يعني احنا هلا بين البنين، احنا هوا ولا مش هوا يا جماعه؟
1: احنا هوا. وطبعا خلينا نحكي لكم اخر الاخبار اللي صارت.
0: يس.
1: اخر اخبار عندنا هيفاء وهبي
0: وهبي
1: بفستان زفاف مع سان ليفان. مين ما بعرف سان ليفان اللي بغني اغنيه يا حبيب قلبي يا نانو. ليه ما بتحط لنا هاي الأغنية يا ضياء؟
0: بغني يا صباح الورد. صح ونفسه
1: يا صباح الورد.
2: وعلى بعد نروح.
0: والله نروح. والله
2: مش عم جرب اطلع انا اصلا مفروض.
0: ضياء رح تتعامل معنا بس بالأغاني، نعرف شو بده. ما في خبر طالع نازل في حدا مشتري لمرته سيارة؟
1: لا، نسرين طافش طلقت من جديد. إذا بتحبي أخبار،
0: ما جاب لها سيارة،
1: ما جاب لها سيارة. وأبوها شيمي ما زال يبحث عن التايجر الضائع. يعني إذا
0: بعده كمان.
1: نعم.
0: خلينا يا جماعة، أي حدا بعرف محلات عندها تايجر خلينا نلبس لين تايجر.
1: ليش اختلاقي هاي بلبسين انت تايجر؟
0: بضبطش أنا ألبس
1: بقرة. يعني أنا البقرة هاي ممكن تجذب، يعني مش عارف بدي أحكي لك بتجذبش فيها. حتى تاخد فائر بتجذب.
0: طيب خلينا نحكي لهم مين كمان عن سيارات زيكر، شو رأيك؟
1: أكيد طبعا
0: نحكي لهم قد إيه إنه السيارات بتكون هيك شكلها ممتاز من برا ومن جوا، وقد إيه بيكون شكلها حلو. وأي حدا بيحب يشتري لمرته سيارة أسعارهم منطقية.
1: يعني عن جد أبوها شي مش بيفرق عنا صراحة.
0: عن جد بدنا سيارة
1: بدل لمرته، بيجيب لها سيارات وبيجيب لها ألماس وبيجيب لها ذهب وبيجيب لها جزيرة.
0: إحنا وفرنا عليهم،
1: وفرنا عليهم صح؟ من زيكر
0: سيارات زيكر، صيانة 8 سنين على السيارة كاملة وخمس سنين على البطارية.
1: فنيين مختصين
0: وأماكن مخصصة. يعني خربت سيارتك ما في داعي توقف على الباب العمارة 3-4 أيام مو لأي حدا يصلحها، بتوديها على الوكالة، ناس مختصة، ناس تفهم بموضوع السيارات لمدة 5 سنين على صيانة السيارة كاملة.
1: ما تنسي الضمان
0: كمان، 8 سنين على السيارة كاملة وخمس سنين على البطارية.
1: فعلا احنا يعني جد لما بدنا نحكي عن هذا الموضوع، خصوصا هلا احنا ترند الصيف والبروبوزل، بدنا ندخل على الجد. يعني اللي بيقدر يجيب صراحه ويدلل، شو يعني شو بيجي فيها. حتى الطلاب اللي خلصوا جامعات وابوهم مسكهم وقال لهم بابا
0: هلا نجاح التوجيه،
1: نجاح التوجيه اللي ابوهم بيحكي لهم بجيب 90 وبجيب لك سياره، يعني ما لكم الا زيكر. بعدين ما شاء الله رندا، يعني اللي بتحس السيارات هيك مرتبه
0: فخمه. فعلا
1: هاي الشغله اللي احنا بنركز عليها. بعدين انا ما بعرف ليش عندنا هاي ثقافه انه اذا مثلا كل البلد راكب نوع سياره معين انا لازم اكون راكب نوع نفس هاي السياره. خلي الواحد مميز، خلي سيارتك تكون ماشي بالشارع ناس فعلا تحكي بشو نوعها، شو هاي
0: حقلين.
1: شو بتختلف. فهاي الفكره
0: هلا
1: يعني.
0: التوجيهي عم بيقدموا امتحانات في نتائج توجيهي. اي حدا واعد ابنه او بنته اول ما ينجح ويجيب معدل يجيب له سياره ما إلى غير زيكر، لانه فعليا ضمان موجود، ضمان البطاريه 8 سنين على السياره، 5 سنين كمان صيانة. فيعني بتشتريها لابنك لبنتك سواقة جديدة، سواقة لسه أول سيارة بتشتري ليها، لازم تكون قوية ولازم تكون مكفولة. فالحل إنه مش بس تشتري سيارة مدة إنه خلاص تتركها شهر شهرين زي التليفون زي الأواعي، لا، هاي السيارة رح تضلها معك العمر كله. فخليكم اختياركم ممتاز من زيكر، زيكر دائما هو الحل.

0: خلص يعني أي حدا حكينا بده. في كمان شفت فيديو بقول لك في رجل حكى لمرته بدي اياك تنحفي تمام كل كيلو ذهب لا كل كيلو نزلته أعطاها ليرة ذهب أو كيلو ذهب. فتخيل أن حدا يحكي لك تنحفي وكل كيلو أعطيك ليرة ذهب
1: يعني شو بدي أحسن
0: يعني صراحة أنا مع أنه
1: أنا
0: هو
1: عمل كيلو وأرجع
0: عمل حافز لمرته قال لها كل كيلو بتنزلي إليك ليرة ذهب وفعليا كل كيلو كانت تنزله كان يوديها على الصايغ يشتري لها ليرة ذهب
1: يا جماعة.
0: ونزلت هي بوزن كتير منيح لأنه هو كان يحفزها
1: بالزبط.
0: فقدي حلو يكون اللي هيك الحافز يجي ذهب
1: الحافز يجي ذهب. مش هون الفكرة كمان رندا أنه الأسلوب قديش بيفرق يعني بدل ما يجي يحكي لك صايرة قد البقرة روحي انحفي يجي يحكي لك كل مثلا أنا بحب شكلك بس كل ما تنحفي كيلو أنا بدي أجيب لك ليرة ذهب.
0: حلو يعني هلأ شفت أنا كمان لين الفيديو فعليا فعليا الفيديو هيك بتحسي أنه كتير حلو وقد هي بتحكي عن تجربتها انه انا فعليا كل ما انزل كيلو بيجيب لي ليرة ذهب. فيعني انا مع انه هيك اي حدا بيسمعني وحاب انزل وزني يجيب لي ليرة ذهب.
1: احنا شو اليوم احنا ورطنا الزلام جيبوا سيارات وذهب ما تجيبوش ايش الدنيا
0: لا لا خليه يجيبوا ذهب. هلا ما حدا اصلا بيجيب اشي بس بوصلهم من اشيائي كم غرض وخلص
1: بس

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: مكملين معكم موضوع نزول الوزن وليرات
1: الذهب. احنا كلنا بالذهب حبيبتي اخر شيء.
0: وصلنا مسج هلا يا جماعه, في شاب بعتنا انه انا فعليا بعطي مرتي 50 دينار كل كيلو بتنزل عليه, يعني مرته عامله دايت بعطيها 50 دينار كل ما تنزل كيلو. شوفوا قد ايه ما احلى هيك الحافز انه كل ما تنزل كيلو حد يجي يعطيك 50 دينار, ليش رايك؟
1: يعني والله ما في احلى من هيك. بس انا مع ليرة الذهب صراحه.
0: ليرة الذهب انت
1: مش انا وصلتني المسجات, انت قبل ما نسالهم وصلتني هون, خليني اشوف لك كمان شو المسجات. بس وصلتني قصه غير المسجات بحكيها بعد.
0: اوكي
1: عندنا هون خلينا نشوف ايش وصلنا مسج. آية عطايلة, أوكي آية بتحكي أنه أنا مع هذا الموضوع ودائما الأسلوب بيفرق, وصراحة كل ما كانت أنصح كل ما كان المكسب أعلى. شفتوا أنا قلت لكم أنا بنصح 20 كيلو بنحف ال 20 كيلو عشان أرجعهم ولا لا؟ كمان عندنا أحمد محمد أبو سيف بحكي لا هذا الحكي مش منطقي, هي ليش تنصح من أول؟
0: طب خلص تسحط يا أحمد.
1: شو مالك يا أحمد؟ هلأ أنت لما تنصح وتصير يعني هيك مليان وتنام على جنب وتقعد تستنى الطبخة هتحكي لك إشي؟ ما هتحكي لك إشي صح ولا لا؟
0: طبعا هو كمان يعني الشباب بدين ما
1: بيستحملك
0: يعني ما بيحملوا ما بيجيبوا أولاد, فكل ما حرام المرأة فعليا كل ما حملت وجابت أولاد بزيد وزنها, يعني في عوامل خارجية عن زيادة الوزن.
1: طبعا كمان وصلنا مسج من مجد. مجد بيحكي أنا صراحة كتير بحترم الرجل يلي بيعرف كيف يتعامل مع مرته بالطريقة الصح, وأنا متأكد أنه وزنها هلأ صار 6 كيلو.
0: 6 كيلو أنا ممكن 4.5 جماعة
1: فعلا.
0: طب خلينا كمان لين خلصت المسجات نسحب ولا بدك تحكي لنا القصة؟
1: قبل ما أسحب هاي القصة رح أحكي لكم ياها ورح أترك التعليق لإلكم. طبعا في محامية أردنية مسكت قضية لأحد الأشخاص, فبتحكي أنه امرأة عشرينية طلقت 13 مرة ووالدها أجبرها على ذلك بقصد التكسب. تخيلي يعني تتزوج تطلق تاخد المصاري, تتزوج تطلق تاخد المصاري وتروح. يعني بدناش نحكي أنه كيف قدرت تتزوج 13 مرة, ننسى هذا الموضوع. بس شو نفسية الأب؟ شو لأي درجة ممكن وصلت الموضوع لهاي الدناءة صراحة؟ هاي كلمتك لوين وصلنا؟ فيا جماعة عم نسمع كتير قصص هلأ في حالات نصب الزواج ونصب الطلاق والمؤخر والمقدم وإلى آخره. يعني أنت بتنصدم إنه من متى صار موضوع الزواج تجارة ويلا عادي مشاعر الناس مش مهم وصفقة؟ يعني هلأ صار موضوع الزواج فعلا صفقة عمل. في أشياء بتكون واضحة إنه بتكون مبين هذا ليش متزوج هذا وهاي ليش متزوجة هذا. بس هاي أنا أتزوج 13 مرة وأبوي خليني أطلع عشان أخذ المصاري بالضبط معهم 14 لهلا.
0: خلينا التعليق لبكره تعالي خلينا نسحب نشوف مين فايز معنا
1: اليوم. معك تنتين ومعي تنتين.
0: يلا أوكي بواسطة.
1: أوكي طبعا اليوم رح نشوف مين رح يربح معنا من بيتزا القيصر. اليوم هيك غداكم من عنا, بتقدروا تتواصلوا معهم بعد ما نعلن أسماء الرابحين.
0: محمد خالد.
1: محمد خالد ألف مبروك يا محمد. حسي اسم تاني رح يكون شاب ولا بنت؟
0: مش عارفة صراحة ما عندي الحاسة السابعة.
1: ما عندك؟
0: عبد الله أحمد.
1: شاب.
0: شاب.
1: يلا محمد وعبد الله خلينا نشوف إيش فيه كمان. أوكي مش توقع يا دوب ماسكة حالي.
0: خلينا بطيئة يا زمان.
1: عمر النجار ألف ألف مبروك يا عمر. ألف مبروك. أوكي انتم مركزين معي اني مش عارفة اغش يعني
0: ايش مجال بتعرف ايش ولا اشي طبعا
1: تعالوا هيك نخربطهم بصراحة الاسم الاخير بده خربطة
0: يعني.
1: مش انه بغش يعني مبين اني ما بغش صح انتوا ليش قد يعني الاوراق كبيرة خلاص ليش متحمسة هلا مش من سيربح المليون بعد 4 ساعات خلينا نقعد 4 ساعات ها هاي طلع معنا اسم حمزة وليد شو اليوم كل اللي فاز شباب أنا شايفة مع أنه أنا كنت حابة أفوز لونا جرب آخر واحدة
0: لا ما في مجال بس
1: ما في خلاص اليوم أربعة
0: بكرة.
1: يلا ألف مبروك حمزة عمر محمد إلى آخره ألف مبروك
0: أي بكرة كمان لين في عنا جوائز أي حدا بتواصل معنا عن طريق التليفون أو عن طريق الواتساب بدخل معنا في السحب
1: أكيد طبعا يا جماعة بيتزا القيصر يعني أكيد كلاتكم تعرفوها هاي البيتزا اللي احنا تربينا عليها من أجيال كتير قديمة والفكرة أنها كتير زاكية وأنا هذيك المرة كنت عم بحكي معهم عندهم السميكة والرفيعة وفي الإشي اللي بيحكوها
0: المحشي أطراف المحشية.
1: فأنا من الناس اللي دائما بكب الأطراف بس لما تكون محشية
0: مع القيصر لا ما بتقليها كاملة
1: يسعد صباحكم
0: تبعتهم كتير زاكية ومبروك للربح وصحتين وعافية على قلبكم

0: شوفوا يا جماعة، هلا وصلني أحد الأخبار. هو مش خبر، بس هو مواطن أردني عم يحكي إنه أنا لما تقدمت لبنت أهلها رفضوني عشان أنا راتبي 350 دينار. أنا ما زعلت لأنهم رفضوني ولا أنهم حسسوني إنه الموضوع وصمة عار، زعلت لأنه البنت راسبة توجيهي. هلا أنا أحكي لكم الفكرة، دائما الشخص اللي بيتشمت بغيره ما يزعل لما الأشخاص تتشمت فيه. أول فكرة كان عم بينتقدها هذا الشخص إنه ليش البنت راسبة توجيهي، سوري، وفوق هذا عم يطلبوا مثلا حدا راتبه عالي ولا حدك. أنت بتستناها تكون مثلا ناجحة عشان تكمل شغل وتكون عندها وظيفة عشان تصيروا تتقاسموا الراتب مثلا، حياة تشاركية، ولا أنت متضايق من الموضوع عشان وصمة عار؟ هاي الشغلة فكرة إنه ليه دائما الناس بتتضايق من أفعال الأشخاص وما بتحسبهم على ردات فعلهم. لو بدنا نحكي عن الموضوع من البداية، يعني الأب أنا بشوف إنه إله الحق إنه يعرف مثلا هذا الشخص كيف شغله وما كيف شغله، بس مش من حق الأب إنه يرفض بأسلوب خاطئ. ممكن يخلص يحكي يعطيكم العافية ما في نصيب من دون ما يدخل بالتفاصيل، هذا إشي غلط. بس مثلا أنا موقف الشاب إنه هو عم بيعاير إنه هي ليش راس بتوجيهي ولا هي ناجحة توجيهي ولا هي شو واضحة ولا هي شو أمورها. البنات ما إلهم دخل بتصرفات الأهالي، وما بزبط أنت كشاب تقعد تعاير بنت بشهادتها وأنت بني آدم مثلا شغلك 1 2 3. فهي الفكرة يا جماعة، إحنا ما بعرف متى حنخلص منها، هاي الروح التنافسية اللي عند بعض الشباب وعند بعض البنات، هاي جابت هاي عملت هاي معدلها قليل، هذا ليش يطلب أكتر، اللي عينهم ضيقة في كل شغلة رندة. عن جد هاي ديش مستفزة الشغلة.
1: والله مستفزة، معاكي حق.
0: أنت وين رحتي؟
1: معك.
0: لا في عندك خبر عشان هيك، في خبر هيك بصصفه رندا بيكون في خبر عندها.
1: في خبر كثير ضحكني.
0: شو ايش بضحك؟
1: بعيدا عن
0: الكآبة
1: اللي حكيتها ريم، بس في عن جد خبر ضحكني. في فيديو منتشر على السوشيال ميديا اخر فتره انه في واحد مشتري غساله عن طريق الفيسبوك، تمام، غساله مستعمله. بعد ما وصلت الغساله على البيت، الغساله يعني طلعت ما بتشتغل، خربانه، فرجع بده يحكي مع صاحب الغساله لقاه عامل له بلوك. تمام، فهو خلص يا حرام نحط تحت الامر الواقع، قال بصلح الغساله، صرت مشتريها. بعد ما صلحها وجاب مصلح فكوا الغساله، لقوا جواتها رزم فلوس، يعني الغساله محشيه رزم فلوس، عشان هيك الغساله ما بتشتغل
0: يا عيني.
1: فهو تحولت قصته من انه واحد نصب عليه بموضوع غساله خربانه لموضوع انه مليونير صار ورا الغساله. بقول لك رزم جوا الغساله، يعني انا بتخيل انه مرته كانت تخبيهم عنه جوا الغساله.
0: بعدين منيح انه كان واقف فوق راس الناس.
1: ففعليا الفيديو اللي طلع هو هم بيطلعوا بالغساله عم بفكوا فيها وطلعوا فلوس من جوا الغساله. فالغساله من كتر ما هي محطوط جواتها فلوس بطلت تشتغل، فالزلمه هو قرر يبيعها. وقرر انه هو بده ينصب على هذا الشخص ويبيع غساله خربانه، بس هو الكسب بالنهايه.
0: شفتي كيف؟
1: فقدم الموضوع صراحه حلو، ضحكني انه يعني الواحد بيكون نيته انه هو بينصب على الشخص، بس سبحان الله شوفي كيف ربنا عوضه بهذا.
0: الله يبعث لنا هيك غساله بحياتنا. قلبي يعني لك يا رندا.
1: هلا بدي افوت على الفيسبوك بس ادور على
0: الغساله. بدي افتح الغساله صراحه، بدي افتش اذا فيها شيء. لا احنا ما بتلاقي فيها شغله، احنا الاشي الوحيد اللي ممكن تلاقيه بالغساله
1: 10 قروش.
0: لا غير العشر قروش، في شغله مستحيل تلاقيها، انه انت ممكن سوري جوز خصوصا الجرابات،
1: فردة الجرابات
0: انت بتحطيهم التنتين، ما بعرف مو قادر افهم ليش بتطلع واحده، طب الثانيه وين بتروح؟
1: تاكلها الغساله.
0: هذا الاشي دائما بيختفي في الغساله، نفسي اعرف وين بيروح. يا جماعه اللي عنده فكره
1: يحكي وين فردة الجرابين بتروح،
0: وليش الدينار بضل زي ما هو ما بنقص نصين.
1: اليوم هلا يعني خلص انتهى مشوارنا معكم حلقه اليوم، بنشوفكم بكره بنفس الموعد من الساعه 10 للساعه 12. خليكم معنا لبكره، رح يشتاقونا صح؟
0: أكيد طبعا، وأنا رح أشتاق لكم. سعد صباحكم،
1: يلا باي باي
0: باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يفرض سيطرة عملياتية على بلدة حداثة في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن بلدة حداثة شكلت مركز نشاط لحزب الله، وتم تدمير أكثر من 90 بنية تحتية، وأنه قضى على أكثر من 20 عنصراً. بيانات شحن تقول إن أسطولاً من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز. زيلينسكي يدعو قمة الأطلس إلى قرارات قوية بعد هجمات روسيا على كييف. 85 ديناراً وعشرون قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: من أرض

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن بلدة حدث شكلت مركز نشاط لحزب الله، وأنه دمر أكثر من 90 بنية تحتية، وأنه قضى على أكثر من 20 عنصرا. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقر بالإجماع مقترحا بإجراء تحقيق في انتهاكات الأبيض بالسودان وفق وكالة رويترز. المكتب الحكومي في غزة يعلن استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. 73,098 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن قمة حلف شمال الأطلسي ستبحث حاجة أوكرانيا لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحة والعافية من البلايا والغنى عن الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا بك علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي له ضرورة وموقع ومكانته في الفقه الإسلامي، ولذلك كان أول عمل أو من أوائل الأعمال التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة لما أسس الدولة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام بنى السوق، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى السوق في على باب المدينة، وكان لليهود سوق، وهذا السوق فيه من المعاملات الغير شرعية ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حاب إنه ينفصل، وهو كان يحب عليه الصلاة والسلام وكان يرغب بكل عمل يخالف فعل اليهود، فبنى عليه الصلاة والسلام السوق وشرع فيه الأحكام الشرعية. هاي الأحكام لازم كل مسلم مرتبط بعمل في مال وفي بيع وشراء أو في تجارة لازم يكون محيط بهاي الأعمال حتى لا يقع لا سمح الله في الربا أو في المحظورات الشرعية. ومن هذا الباب كان ضروري نناقش بعض المسائل والقضايا اللي بتحصل يعني في حياتنا اليومية من البيع والشراء، ولابد وآكد على من يعمل بهذا ويتجر بهذا ويشتغل بهذا إنه يقرأ فقه المعاملات المالية الإسلامية حتى تكون معاملاته شرعية إن شاء الله، وربنا يبارك في أرزاق الجميع. معنا فضيلة الدكتور موسى الزعاترة مفتي جنوب عمان، حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله دكتور،
0: الله يكرمك ويبارك فيك. سيدي، أهمية إنه يكون في للمسلمين سوق يشتغلوا فيه ويتجروا فيه، كيف انعكست على المسلمين بأنه صار إلهم اقتصادهم الخاص فيهم بعيد عن المعاملات اللي بتخليه يضطر يخوض في معاملة محرمة شرعا ويبلش يبحث عن أبواب ونوافذ من خلالها يحلل السلعة ويأخذ بأضعف الأقوال بس عشان مشان الله تكون معاملتي صحيح. يعني اليوم المسلمين خارج دول الإسلامية، نحكي دول الغرب أو كذا، بيعانوا جدا مع المؤسسات المالية هناك، خاصة لما فيها نوافذ إسلامية، فبيضطر مرات يخوض في الربا غصب عنه وبيضطر يبحث عن فتاوى، أو بيقول لك خلص ما أنا هيك خربانة، خليني يعني حط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما دخل المدينة بنى السوق صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المنبر وأهله. جزاكم الله خير يا دكتور على هذا اللقاء الذي يتجدد بكم. الحقيقة أن المسلم الأصل فيه قبل أن يشرع في المعاملة البيع أو الشراء أو الإيجار أو ما شابه ذلك أن يقوم بالسؤال. الذي يحصل أن بعض الناس يعني يحصل منه الخطأ في المعاملة ثم يسأل بعد أن يكون قد تورط. صحيح. والأصل بالمسلم أن يتعلم العبادة ويعرف أحكامها سواء كانت عبادات أو معاملات. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة ورأى أن اليهود يسيطرون على السوق قال للصحابة رضي الله عنهم اتجروا ولا تدعوا السوق لهم، يعني هذا من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فلذلك يجب على المسلمين أينما كانوا أن يحققوا قدر الكفاية الذي يتحقق فيه الحلال والحرام في أمور دينهم. فلذلك هذا السوق أمر عظيم، يعني
0: النبي كأنه وفر بيئة منافسة لليهود. نحكي هذاك السوق قائم على الربا، قائم على الغرر والجهالة، يعني كل احتيال و كل معاملة فيها يعني ظلم للآخرين واستغناء للغني والشخص الغني، وإنه يستغل الطرف الآخر اللي هو الفقير كان موجود.
1: نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه
1: صلى الله عليه وسلم
0: وضع بيئة تنافس هاي البيئة بحيث تحقق العدالة لصاحب المال، وكذلك ما تظلم بنفس الوقت الفقير واللي بيحتاج انه يدخل السوق ويتعامل في معاملة.
1: هي الشخصية الإسلامية، يعني انت الان كمسلم لك شخصيتك التي تميزك عن غيرك من الناس. فلذلك أنت حينما تسأل عن الحلال والحرام لا تعتقد أن هذا الأمر هين عند الله سبحانه وتعالى. أنت من الناس المميزين عند الله سبحانه وتعالى لأنك تسأل عن أحكام التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقات الناس. فلذلك تجد أن من الأحكام الشرعية وخصوصا البيع من الأحكام التي تنظم علاقة المسلم بغيره. صحيح أن العبادات تنظم عبادة المسلم بربه، لكن المعاملات أيضا لا تقل أهمية عن ذلك حينما تنظم علاقتك مع المسلم الآخر. فبالتالي هذه الشخصية التي تبرز في هذا المثال الذي تفضلتم به أن النبي عليه الصلاة والسلام حض الصحابة على العمل وعلى النزول إلى السوق ولا يكتفوا بقضية الجلوس في المساجد، فحثهم عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى السوق والتعلم والتعليم. ولذلك كان عندنا باب كامل في الفقه الإسلامي هو يسمى باب المعاملات، لأن هذه المعاملات تنظم حقوق الناس بينهم وبين بعض، لأن الحقوق دكتورنا تقوم بين الناس على المشاححة، يعني يطالبك بها وبحقوقه أمام الله سبحانه وتعالى. حق الله سبحانه وتعالى يسامحك الله به جل جلاله إن شاء ذلك، لكن الناس إذا أنت أخذت وظلمت وقصرت في تعلمك لأحكام البيع وأحكام السوق، نعم قد تدخل في الإثم والحرام من حيث تدري أو لا تدري.
0: وهي سيدي تميزت فيها المالية الإسلامية موضوع الحسبة، إنك تدخل على السوق ويكون يعني هو والي موضوع الحسبة ويدخل على السوق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دخل وشاف صبرة الطعام، تحكي لنا قصتها سيدنا عمر كيف كان يؤمر الناس. فموضوع الحسبة وضبط الأسعار والرقابة على السوق بحيث أنه ما يظلم المشتري، هذا شيء موجود في المالية الإسلامية، مش موجود في الرأسمالية. يعني الرأسمالية أنت بقول لك عندك حرية مطلقة إن شاء الله تعمل شو ما بدك، يعني في النظام الإسلامي ممنوع تبيع مثلا السلاح وقت الحرب،
1: صح،
0: لكن في النظام الرأسمالي لا، انتجوا فرصتك، هاي فخار كسر بعضه،
1: صح،
0: أمشي أنت تربح. فنظام الحسبة والرقابة الإسلامية كمان أضاف للمعاملات المالية الإسلامية، وهذا النظام الإسلامي يعني ميزان كويس حفظ بحقوق الناس بالكلية، يعني سواء البائع أو المشتري.
1: يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهذا فعلا مهم جدا، أن تعطي إجازة لمن يمارس العمل، وهذا الكلام حقيقة يعني من المهم بالضرورة أن لا يمارس الأعمال إلا من أخذ إجازة. هذه الإجازة قد تكون تزكية من شيخ، أو قد تكون من مربي، أو قد تكون حتى من جهة معينة، أو يعني الآن في عندنا مؤسسة تسمى مؤسسة التدريب المهني، هذه المؤسسة تعطيك جواز أو تعطيك تزكية لهذا الصنايعي ليمارس الأعمال، لأنه بعد أن يمارس الأعمال هو بتعطيه إيش؟ بتعطيه فنيات هذه الشهادات، فنيات صناعة المهنة، أما لا تعطيك فنيات التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أنت قبل أن تعطي هذا الإنسان الذي يأتيك ويسألك عن حكم وشراء هذه السلعة، أنت راقب الله سبحانه وتعالى، لا يكن مجرد البيع والشراء مجرد بيع دنيوي. استحضر في حياتك أنت هذا البيع الذي بعته سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا يتحرك ولا يتزحزح من مكانه حتى يسأل عن أربع أمور. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن ماله، أول شيء بدأ فيه المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
0: هو الشيء الوحيد راح يسأل عنه سؤالين، سبحان الله، المال.
1: نعم، لذلك سيدنا عمر كان رضي الله عنه يقول الغني البخيل غبي، يحاسب في الدنيا محاسبة الـ يعني يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء. لذلك لابد لنا أن نتعلم هذه الأحكام حتى لا نضيع الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألنا، حتى يسأل عن أربعة، عن ماله، من أين اكتسبه، فيما أنفقه، هذا ستسأل عنه. فهذه المعاملة الصورية الشكلية التي

0: آداب وأحكام لازم يعني يرتبط فيها هذا البائع أو هذا التاجر من الصدق والأمانة إلى آخره. يعني مثلا آخر أزمة مرت في السوق عندنا أيام مضيق هرمز وقالوا حرب وما حرب، الشمعة صار حقها 5 دنانير والفانوس صار حقه 25 دينار. ليش؟ لأنه التاجر ارتباطه فقط في الدنيا وتحقيق المكاسب، يعني ما جعل أبدا هامش ربح ادخره للآخرة، لا بده يحاول يكسب بأكبر عدد ممكن من المال وتجميع الثروة ولو على حساب الناس ولهفتهم ولوعتهم للبحث عن الفانوس خوفا انه راح تصير حرب او راح تصير الى اخره. فقديش مهم انه حتى اللي بتاجر او عنده دكان او عنده مصلحة او عنده مؤسسة او عنده شركة يكون اول شيء بيخاف ربنا سبحانه وتعالى ويتحلى بأداب الإسلامية في التعاملات المالية.
1: شوف دكتور، هذا الملحظ أيضا يعني جزاكم الله خير، قضية الأخلاق، أخلاق التاجر المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر منها حديث التاجر الصدوق، يعني اللي لا ينفق سلعته بالحلف الكاذب، النبي جعل له منزلة من منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء، يعني له منزلة خاصة. لماذا هذه المنزلة؟ لأن البيع ليس صوريا عنده، أنت حينما تبيع كأنك تبيع الله جل جلاله، لأنك تراقب الله في تصرفاتك. هذا الفرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم المؤتمن والأمين يراقب أن الله يشاهده، فسيجلس هذه الجلسة الذي باعها وشراها عند الله سبحانه وتعالى، هل بيّن العيوب، هل ذكر الآفات وما شابه ذلك. فهذا ملحظ مهم جدا، أن يكون الإنسان الدافع له على كل شيء في حياته هي أخلاقه. فلذلك هذه الأخلاق والأمانة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأخلاق بشكل عام بجملتها يترتب عليها الحلال والحرام، يترتب عليها معنى الإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان. يعني إن حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، ذكر الإحسان أنه مقام المشاهدة. يعني إيش يعني مقام المشاهدة؟ يعني أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني راقبك، راقب تصرفاتك. وهذا التصرف يعني حقيقة حاضر في حياة الصحابة الله يرضى عنهم، حينما جاء عمر رضي الله عنه وكان يتفقد أحوال الرعية، وهذا ليس من التجسس، بالعكس هذا يعني لولي الأمر أن يتفقد أحوال الرعية ليعرف ما هو الحلال، ما هو الحرام، من الذي يلتزم بضوابط الشريعة ومن لم يلتزم. فلما وجد هذه المرأة التي تخلط اللبن في الماء، وقصتها مشهورة، الأم تطلب من البنت أن تخلط اللبن حتى يوزن، فهذه البنت يعني على صغر سنها إلا أنها رفضت مثل هذا التصرف. لماذا؟ مع أنها يعني ستبيعه وستربح به أكثر. يعني أنت لو حطيتي هاللبن مع شوية مي وزدتي راح يوزن ويبيع أكثر، ويعني الأمر يعني ما حدش. فلكنها كانت تشاهد الله سبحانه وتعالى، فكانت تقول لو كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. تخيل هذه المسألة لو حضرت في حياتنا. أنت حينما تبيع سيارتك أو حينما تؤجر بيتك
0: سيدي، أنت تحكي على كل التفاصيل للأسف. نعم. بتلاقي صاحب محل الخلويات بيكون جاي تليفون معطوب بورد وخربان ولا إشي، بيصلحه بحيث أنه يسلك 2-3 شهور يعني، وبعدين خلص ببيعه وهذاك يدبر حاله. صاحب السيارة بيكون فيها عيب بيخفيه حتى ما يعرفش هذاك، ببيعه. قبل فترة كنا نتكلم عن الخضرة وإنه كيف بيضبط وجه البوكسة ومن تحت يعني بتكون غير مقبولة. هاي الأشياء اللي الناس سبحان الله اليوم صارت تمتهنها كمهنة، بحيث إنه بده يتكسب وبده يربح بأي صورة، ولا كأنه ربنا سبحانه وتعالى موجود في حياته.
1: كنا في المدينة سيدي المنورة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، فأحيانا تستغرب من بعض أخلاق التجار حقيقة. كنا بنفوت عن دكان من دكان يعني نسأل، فسألت أحد الإخوة عن دزينة المسابح، فحكى لي سعر، فروحت على اللي جنبه فحكيت له كم السعر، فأعطاني سعر أعلى من ذلك السعر. فقلت له جارك يعني يبيعني بسعر أقل، فقال لي لا أصدق ولا أكذب. فيعني كأنه يعني يريد يقول إن شئت أخذت من عندي، يعني كانوا يعني يحرصون على إذا أنت استفتحت أنا بستفتح هيك، يعني كانوا في يعني في عصر من العصور أنه يعني خلص أنا ما استفتحت روح عند جاري خليس. فكانت أخلاق التجار فعلا دلالة على أخلاق الإسلام، وهذا هو المعنى السامي الذي يجب على التجار أن ينتبهوا له، أنك لا تمثل شخصك،
0: وهذا سبب إسلام.
1: نعم، أنت تمثل الإسلام،
0: التجار المسلمين اللي دخلوا

0: أندونيسيا
1: كانوا سبب في إسلامهم أخلاق التجارة.
0: اليوم نعم. أكبر دولة مسلمة أندونيسيا.
1: نعم
0: كان سبب إسلام هذيك المنطقة كلها تجار مسلمين.
1: صحيح.
0: هاي أهمية يعني هاي رسالة للتاجر والله.
1: أي والله.
0: هاي رسالة لكل تاجر.
1: صحيح.
0: إنه تجارتك مش بس مع الناس وتتكسب أنت. اتكسب وكون مع النبيين بس بصدقك مع الله سبحانه وتعالى.
1: يا الله.
0: الله يكرمك. خلينا نطلع فاصل سيد المرجع.
2: ويترك أثر. ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع. خليكم بالجو. عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وتكلمنا عن أهمية النظام المالي الإسلامي وكيف أنه بيحقق توازن بين البائع والمشتري صاحب رأس المال واللي بيقصد السلعة، وأنه هذا النظام نظام يحقق العدالة للجميع بما يحفظ يعني حقوق الجميع، لا ضرر ولا ضرار. كنا نتكلم سيدي إحنا الأسبوع الماضي عن أركان العقد، وتوصلنا وصلنا إلى صيغة العقد، صيغة العقد اللي هي الإيجاب والقبول، وحكينا عن بيع المعاطاة، إنه في اليوم صارت صورة من البيوع بطلت بإيجاب وقبول. الإيجاب القبول بمعنى إنه أنا بعطي السلعة للكشير والكشير بيدقها على هذا، هذا كأنه إيجاب وقبول وأنا بدفع. الآن هاي الصيغة إلها شروط.
1: نعم، ذكر السادة الشافعية شروط من شروط الصيغة، قالوا من تلك الشروط أن لا يتخلل هذا الإيجاب والقبول كلام أجنبي، يعني كأن يكون يتكلمون عن البيع ثم يتكلمون عن أمور الدنيا ثم يعودون يعني يتكلمون عن هذا ليش عن هذا البيع. فقالوا إذا كان هذا الكلام الأجنبي يؤثر في صحة العقد أو من حيث اختلاف الموضوع، قالوا نعم هذا يؤثر، فلا بد من إعادة الإيجاب والقبول على نفس هذه السلعة حتى يخرجون من خلاف السادة الشافعية في المسألة. قالوا إيش؟ قالوا أن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي، يعني خارج عن أمور البيع، وأيضا أن لا يتخلل هذا الإيجاب والقبول سكوت طويل. السكوت الطويل قالوا الضابط فيه ما أشعر أو ما يشعر الإعراض عن القبول، يعني أنت تقول له بعني ذلك فلا يرد أو لا يجيب، هذا عدم الإجابة يعني يترتب عليه كأنه عدم الرضا أو عدم الموافقة في البيع. وأيضا أن يتوافق في المعنى، يعني أنت تقول له بعتك هذه السيارة فيقول قبلت شراء البيت مثلا، فهذا يعني يؤثر في صحة البيع لأنه ليس هناك توافق في المعنى. وأيضا أن يتلفظ يعني به بحيث يسمعه من بقربه، أن يقول بعتك ويقول ذلك قبلت. الآن البيع الإلكتروني قد يكون يعني الإشارة المفهمة والإيميل يدل على الإجاب والرد على هذا الإيميل يدل على القبول، فيكون قراءة أو كتابة ولكنه يقبل في حكم الإجاب والقبول. أيضا من الشروط عدم التأقيت، لأنه بالتأقيت تصبح هذه المنفعة عبارة عن إيش؟ عن إجارة، فلا يجوز أن يقول له بعتك هذه السلعة لشهر مثلا أن يؤقتها له، لا، هي يعني
0: البيع على
1: نعم، إلا بعض الحقوق قالوا التي يعني ممكن أن تستأجر وتباع بيع كبيع الارتفاق أو المسير يعني مسير الماء أو ما شابه ذلك، هذه منافع نعم، لكنها قد تكون على التأبيد وليس على التأقيت. وأيضا عدم التعليق، يعني أن يقول شريت منك هذه السلعة إذا جاء زيد مثلا على سبيل المثال فيقول ذلك قبل، لأن هذا فيه غرر، متى يأتي زيد ما ندري متى يأتي، فلذلك نعم يعني قالوا هذه الشروط التي الصيغة التي تؤثر أو التي ينبغي أن تكون هذه الشروط موجودة في الصيغة في صيغة العقد.
0: طيب سيدي، إحنا في عنا مجموعة من الأسئلة، بس قبل ما ندخل فيها، في عنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه نهى عن بيع وشرط. شو معنى نهى عن بيع وشرط؟ واليوم هل يدخل في هذا الحديث معنى إنه واحد مثلا يفوت على محل كهربائيات ويقول له أنا بدي أشتري مثلا منك الخلاط بس بشرط إنه تكفل لي مثلا مدة 6 أشهر، إذا خرب برجعه أو
1: الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط. الشروط يعني كما قسمها الفقهاء منها شروط توافق مقتضى العقد، توافق مقتضى العقد يعني لا تتعارض معه، كأن يشتري هذه السلعة بشرط أن يثبت له خيار العيب فهذا البيع جائز، أو التي
0: هذا نفس الكفالة
1: نفس
0: اللي هي خيار العيب مثلا مشتري سيارة بقول له إنه مطورها مثلا من هالسنة ما يخربش معي أو جيرها مثلا.
1: الآن إذا كان هذا العيب يعني خفي لا يعلمه البائع يعني يعني لا يعلم به وباعه على ذلك صح البيع، لكن هنا إيش قالوا أن لا يكون الشرط ينافي مقتضى العقد، يعني هذا من الشروط الثانية التي ينافي مقتضى العقد، كأن يقول لك شريت منك هذه السلعة أو بعتك هذه السلعة بشرط عدم بيعها، هذا ينافي مقتضى العقد لأن الانتفاع يعني هو صاحب السلعة حينما يشتريها من البائع هو حر التصرف بها.
0: وهذا بتصير هاي في بتصير مرات بقوله أنا بدي أعزك بالسيارة بدي أبيعك إياها بس بشرط أنك ما تبيعها.
1: نعم هذا العقد يعني لا يصح بناء على هذا الشرط لأن هذه الشروط أحيانا تفسد العقد يعني بالكلية. فنعم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نهى عن بيع وشرط الشرط إذا نافى مقتضى العقد كأن بعتك على أن لا تبيع هذه السلعة لا يجوز. إذا كان يوافق مقتضى العقد موافق مثل إيش خيار المجلس خيار الشرط يعني أنه يشترط فيه أن إن بان معيبا سيرده هذا لا حرج فيه. وأيضا الشروط التي توثق العقد أو العقود مثل الضمان مثلا أو الرهن بعتك هذه السلعة بشرط أن ترهنها لحين سداد المبلغ فأتنازل لك بها فهذا لا حرج في هذه الشروط. هاي مستثنى من النهي العام. النهي العام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط إذا الشرط معروف به المعروف إذا خالف مقتضى العقد. أما إذا لم يخالف مقتضى العقد
0: فأي شرط بيكون جائز
1: فيعني المسلمون على شروطه.
0: طيب سيدي في عندنا مجموعة من الأسئلة يعني تتعلق في موضوعنا. في شخص بيسأل شو حكم الشراء من مواقع تجارة إلكترونية والدفع بالفيزا كارد.
1: يعني الصورة هذه تتمثل أن هذا الذي معه البطاقة إما أن يكون هذه البطاقة هي من رصيده الشخصي فيقوم بالشراء من رصيده الشخصي فهذا الحكم يعني بالجواز إذا كانت السلعة مباحة التي يقوم بشرائها. إذا كانت مباحة فالبيع صحيح إذا كانت هذه البطاقة من رصيده. أما إذا كانت البطاقة التي تكون قرض من البنك أو بلا رصيد
0: اللي بتكون هي الفيزا المغطاة بسموها
1: لا هذه بتكون غير مغطاة. المغطاة إذا كانت المغطاة له
0: الفيزا له غير مغطاة
1: غير مغطاة بتكون يعني عبارة عن كأن البنك أقرضك مبلغ وأخذ عليه فائدة فهذه لا يجوز التعامل بها لأنها قرض جر نفع فهي ربا.
0: طيب في شخص برضو بيسأل أنا عندي متجر إلكتروني ببيع منه بضاعة فكيف أحسب زكاتي؟
1: الآن المتجر الإلكتروني إحنا بنقول لهذا الأخ إذا كانت هذه البضاعة الموجودة عندك قد شريتها بقصد التجارة وحال عليها الحول تزكيها إذا يعني بلغت نصابا وحال عليها الحول زكاة عروض التجارة. يعني بشوف أنا في آخر السنة كم بلغت هذه الأموال المودعة عندي أو التي كانت عندي على في المتجر تبعي الخاص الإلكتروني إذا بلغت هذه الأموال النصاب وحال عليها الحول فأنا علي 2.5% منها. لنفرض أنه عندي 10,000 دينار الآن معي بعد أن بدأت من أول الحول إلى الآن فصار معي 10,000 دينار الآن أزكيها 2.5% علي 250 دينار منها زكاتها زكاة عروض التجارة.
0: طيب في ناس بيحكي أنه السؤال بيحكي أنه التورق المصرفي جائز فشو رأيكم خاصة في التصرف في التورق اللي بتجري البنوك الإسلامية عنه؟
1: الآن التورق هو طلب الورق اللي هو النقد. يعني في الفتوى عندنا في دائرة الإفتاء يعني قسمنا التورق إلى قسمين التورق المصرفي المنظم الذي تقوم به المؤسسات تعطيك هذه المؤسسات سلعة معينة أو ما شابه ذلك تقول لك أنا أشتريها لك وأبيعها ويقوم المصرف هو بكامل العملية. مثل هذه المعاملة نحن في دائرة الإفتاء العام لم نفتي بجوازها بل قلنا أنها حرام. أما التورق الفردي الذي يقوم به بعض الناس يعني يشتري هو السلعة ويقوم هو نفسه ببيعها لطرف ثالث الفتوى عندنا أن هذا التصرف يكره بلا حاجة. أما إذا كان له حاجة فيبقى يعني حكمها في حكم الجواز حسب الحاجة الذي اضطر إليها هذا المتعامل بهذه الصورة. فهي يعني صورتان الصورة الأولى الفردية والصورة الثانية المنظمة. المنظمة أفتينا بتحريمها أما الفردي قلنا بجوازه حسب الحاجة ويبقى حكمه بالكراهة إذا لم يكن هذا الشخص مضطر لأخذ مثل هذه السلعة وبيعها في طريقة أخرى حتى يتحصل على النقد.
0: في شخص بيشتغل في بيع وشراء الأراضي فهو بدخل سمسار بين البائع والمشتري يعني بوفق بيناتهم وبيأخذ عمولة على هذا الشيء حكم أخذ العمولة للسمسرة؟
1: يعني حكم السمسرة عندنا جائز، يعني أن يدخل بين اثنين ويأخذ مقابل هذا هذه الخدمة مبلغ 2% من التاجر ومن صاحب الأرض و2% من الذي اشترى. فهذا يعني لا حرج به، شريطة أن لا يكون هناك غش وخداع في الثمن. لو قام هذا السمسار بتركيب سعر على المشتري بينه وبين صاحب الأرض، نكون هنا قد دخلنا في الإثم إذا رتبوا بينهم وبين بعضهم سعر زيادة على السعر المتفق عليه. صاحب الأرض يريد 20,000، فهذا السمسار ذك قال أنا أتيك بشرة ويضيف من عنده 5,000.
0: أقول أنا بجيب لك 20,000 وما لكش علاقة.
1: نعم، الآن إذا صاحب الأرض يعني لم يكن صادق ولا صريح مع الطرف الآخر، دخلنا في إيش؟ دخلنا في الشبهة. الأصل أن يقول صاحب الأرض أو صاحب الذي يريد أن يبيع هذه الأرض قال له نعم أنا أوكلك ببيعها بالرقم الذي تأتيه، أنا أريد 20,000 فقط. في هذه الحالة نعم تختلف عن تلك الحالة، هناك ركبوا سعر، أما هنا وكله بالبيع، حكى له أنا بس بدي 20,000 والزيادة لك، كأنه تبرع هو بحقه وثمن الذي حصل عليه بهذه ليش من ماله، يعني يقبض 25,000 إذا كان قد اتفق على 25,000 ويعطيه 5 بناء على الاتفاق المسبق. أما أن يركب سعر ويخفوا هذا السعر عن صاحب أن الشرة، يعني يدخلون في الشبهة في هذه الحالة.
0: في شخص بيسأل عن تقديم الهدايا من بعض المراجعين لموظفين في دوائر حكومية.
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا الموظفين غلول، لو كان يجلس هذا الموظف في بيت أبيه هل كنت ستهديه شيئا؟ يعني ابن اللتبية هذا الذي وكله النبي عليه الصلاة والسلام بجمع أموال الزكاة، وهي قصة مشهورة، أتى بأموال من الزكوات من اليمن فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل لو جلست في بيت أبيك وأمك كان يهدى إليك شيء؟ أنت لأنك كنت في هذا المكان وفي هذا الموقع أهدي إليك هذا الأمر حتى تحابيهم في الزكاة، لأجل ذلك أعطوك. فلذلك هذه شبهة، النبي عليه الصلاة والسلام قد أعدها من الرشوة. فالراشي والمرتشي كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر يعني منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يعني هي أصل اللي هو بدي هديه ليش؟ يعني عشان ينجز له معاملة، فهي رشوة. الواجب على الموظف سيدي،
1: الموظف في هذه الحالة أن لا يأخذ هذا الأمر ويتورع، لأن هذا فعلا المواطن الذي يقوم بإعطاء الموظف هذه الأمر يريد محاباته حتى يعني ييسر أموره. الآن هذا المواطن إذا يقول إذا أنا ما مشت معاملتي إلا بهذا الأمر، نقول له اذهب إلى الأبواب الأخرى، اذهب إلى مدير هذا الموظف، اذهب إلى المسؤول عن هذه المؤسسة، لعل هذا الموظف الذي يعني
0: بأخر بالعمد عشان بده رشوة،
1: يعني عنده شيء من الفساد مثلا، إذا ذهبت إلى مديره قد يعني يلزمه بأن يسرع أمور المعاملة إذا كانت معاملة شرعية وقانونية. أما إذا كان فيها شيء من حقوق الناس وأردت أنت أن تعطي هذا الموظف شيء من هدايا فهذا غلول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. سيدي، في شخص بده يشتري أسهم في شركات التأمين التجاري عشان يتداولها، هل هذا جائز؟
1: الآن التأمين التجاري بالنسبة لهذا التأمين هو يقوم على إيش؟ يقوم على يعني مبادلة مال بمال على سبيل العوض، وهذا يعني قمار. أما إذا كان هذا التأمين يقوم على التكافل، على التكافل بمعنى أن المبلغ الذي يؤخذ من الناس يقوم على سبيل التبرع والهبة، إذا كان هذا الأمر التأمين يقوم على التكافل فلا حرج في الاستثمار في أسهم هذه الشركات. أما إذا كان هذا التأمين يقوم على التجاري الذي هو مقابلة المال بالمال مقابل عوض، فهذا يعني يدخله فيه المقامرة، والأولى في المسلم ترك مثل هذه الأمور لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل آخرته أيضا.
0: نعم. آخر سؤال سيدي، في شخص بيحكي أنه إله جار على دين غير دينه لكنه بحاجة للمال، لو تصدقت عليه هل يجوز أولا وهل إلي أجر ثانيا؟
1: يعني الصدقة على غير المسلم يعني بعض الفقهاء أجازها، وهذا من باب استحباب أو من باب إظهار يعني كرم الإسلام والمسلمين، فإذا قام بالتبرع به لكن على أن لا تكون هذه من الزكاة، لأن من مصارف الزكاة يعني يشترط فيها الإسلام. أما كصدقة عادية يجوز أن يعطى منها، يعني ليرقق قلبه أو يحببه بالإسلام. يعني في بعض الفقهاء ذكروا ذلك أنه يجوز له أو لنا أن نعطي هذا الغير المسلم شيء من الصدقات يعني لنحببه بالإسلام.
0: إذا كانت من الزكاة، إذا كانت كان مؤلف قلوبهم مثلا، هذا إلا يعني بإذن ولي الأمر،
1: هذا مصرف خاص، يعني لابد لولي الأمر من الاطلاع على الحالة. أما بشكل عام يعني الصدقات
0: الفقراء والمسلمين المساكين
1: الصدقة إذا كانت لغير المسلم كصدقة يعني قال بعض الفقهاء بجوازها.
0: طيب بارك الله فيك سيدي،
1: الله يجزاك خير ويكرمكم
0: إن شاء الله. نلقاكم يوم غد إن شاء الله. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: فصل شبيب.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: الآن بلا لحظ لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن بلدة حدث شكلت مركز نشاط لحزب الله، وأنه دمر أكثر من 90 بنية تحتية، وأنه قضى على أكثر من 20 عنصرا. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقر بالإجماع مقترحا بإجراء تحقيق في انتهاكات الأبيض بالسودان وفق وكالة رويترز. المكتب الحكومي في غزة يعلن استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. 73,098 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن قمة حلف شمال الأطلسي ستبحث حاجة أوكرانيا لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: صاحب عيد وزين
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: عيني على عيني.

ريان شامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يقول إنه يجب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يؤكد أن نجاح عمل اللجنة يتمثل بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة. مجلس السلام بغزة يقول إنه يجب أن تتيح عملية نقل السلطة للجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها بشكل مستقل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريف

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يسعد مساكم مستمعينا بأول حلقة من حلقات برنامج مرهم. برحب فيكم، أنا دينا شومان. اليوم رح يكون في معانا مجموعة من الضيوف. يسعد مساكم مستمعينا بأول حلقة من حلقات برنامج مرهم. برنامج مرهم هو عبارة عن برنامج طبي، وكل يوم اثنين رح أكون معكم أنا دينا شومان مع طبيب مختص عشان يجاوب على كل أسئلتكم. تواصلوا معنا على الرقم 078-46-31. طبعا بتصير معنا أشياء بحياتنا بنعتبرها أنها أشياء عادية، زي مثلا شرب المي الزايد، الحاجة لدخول الحمام بشكل متكرر، التعب اللي مش مربوط بسبب معين، ومنروح بنربط هاي الأشياء بالأرق، بقلة النوم، بعدم القدرة على أنه مثلا الإنسان بيكون جسمه تعبان، فبصير يربط هاي الأعراض بالأشياء اللي عم بتصيبه. بس لا، أحيانا جسمنا بيكون عم بيحاول يعطينا إشارة أنه في إشي غلط، ومن هون ببلش موضوع حلقتنا اليوم بمرهم. رح نفتح ملف مرض السكري على الهادي وبدون أي تعقيد مع ضيفنا الدكتور نديم. طبعا دكتور نديم هو أخصائي سكري وغدد صماء مستشفى التخصصي. أهلا وسهلا فيك دكتور، منرحب فيك.
2: أهلا بكم.
1: دكتور، دائما في مقولة بتحكي أنه في الأردن لا، ما في بيت يخلو من مرض السكري، هل هاي المقولة صحيحة؟
2: تمام. بداية شكرا للاستضافة، بشكر عين إذاعة عين والقائمين عليها، بسعدني أكون مع الدكتورة دينا، وجدا مسرور أنه البداية لمرهم تبدأ مع السكري.
1: مرض السكري
2: ليش؟ عشان انتشار السكري في مجتمعنا وصل لدرجات غير مسبوقة في التاريخ، ومع الأسف مش رح نرجع للأرقام السابقة، الأمور كل ما لها عم بتزيد. الجملة اللي ذكرتيها شبه صحيحة، يعني تقريبا كل بيت حيكون فيه شخص مع سكري نوع ثاني، أو حالة بنسميها حالة ما قبل السكر، اللي هي الحالة هاي إذا الشخص ما انتبه لإلها خلال 5 سنين تقريبا بتتحول لسكر.
1: دكتور، إيش اللي خلى مرض السكري فعليا منتشر بهاي الطريقة وبشكل تصاعدي؟ يعني إيش الأسباب اللي وصلتنا لهاي المرحلة؟
2: تمام، هذا سؤال كتير بنطرحه وكتير بنناقشه بالمؤتمراتنا المحلية والإقليمية والعالمية، إنه واي، لماذا، ليش عم بيصير هيك؟ جينات الإنسان كبشر ما بتتغير بسنة وسنتين وعشر سنين ولا 50 سنة حتى، فجينات مجتمعنا هي نفسها ما تغيرت. اللي تغير على مجتمعنا هو أنماط الحياة.
1: نعم.
2: يعني انت صغيرة بالعمر، يعني انا عاصرت جيل قديم وجيل حالي،
1: اكلهم غير، حياتهم غير،
2: الحياة كلها كانت غير.
1: مزبوط.
2: الحياة كان فيها حركة، كان الاكل صحي وجيد، وما كان في درجة الانفعال العالي الموجودة هلأ.
1: حياة مريحة هلأ كمان
2: كانت
1: مريحة، كأنه ما عم نمشي زي قبل.
2: سيدنتري، يعني هاي بنسميها حياة القعدة، الناس اللي قاعدين ما بتحركوا كتير، دائما بالسيارات وكذا. النوم ست دينا، زمان الناس كانت الساعة 11 انكترت تفوت تنام. عمان الساعة 11 بالليل، بهذا بالستينيات سبعينيات ثمانينيات القرن الماضي، بعد الساعة 11 بتلاقي الشوارع فاضية، ما في أضواء كثيرة، الناس تخلد إلى النوم،
1: بياخذوا الوقت الصح تبع النوم كانوا.
2: نعم.
1: يعني
2: عشان هلا دراساتنا اثبتت، هلا بالمناسبه اثناء حواري مع حضرتك لما احكي دراسه حكت، فهي دراسه محكمه متفق عليها، مش انه من الخيال مثلا. هلا دراساتنا المتفق عليها الان انه قله النوم هو عامل خطوره رئيسي لحدوث مرض السمنه والسكري. وبأي لقاء لما بدنا نتحدث عن السكري النوع الثاني، أنا عم بحكي هلأ مش النوع الأول، لا يمكن أنه نحكي عن السكر بدون ما نحكي عن السمنة
1: مع بعض بيجوا
2: هنا وجهين لعملة واحدة.
1: لعملة واحدة. طب دكتور، الناس لما تسمع أنه في أنواع للسكري، يعني في سكري نوع أول نوع تاني، في كمان سكري الحمل،
2: صح؟
1: خلينا هيك نبسطها للناس، نفهمهم إيش الفروقات اللي بينهم.
2: تمام. هلا ضروري المجتمع يعرف أنواع السكري. النوع اللي شائع في مجتمعنا وفي العالم على وجه الكرة الأرضية هو النوع الثاني، اللي هو النوع المرتبط بالسمنة، بأنماط الحياة والوراثي إلى حد ما. أوكي. النوع الثاني بيكون المحرك لحدوثه هو ظاهرة مقاومة السمنة، ظاهرة مقاومة السمنة، مقاومة الإنسولين،
1: مقاومة الإنسولين
2: التي هي ناتجة عن مرض السمنة. فإذا حدثت هذه الظاهرة والشخص ما انتبه وعنده خلفية وراثية، الوضع هذا يتحول إلى سكر من النوع الثاني.
1: هذا اللي هو منتشر مع الكبار، خلينا نحكي أكتر إشي.
2: هاي نقطة مهمة. لما درسنا طب في القرن الماضي درسونا أنه النوع الثاني موجود بالكبار. الآن عم نشوف النوع الثاني متكامل باليافعين.
1: يافعين
2: 12 سنة 14 سنة، شبه كل يومين والثالث بيجينا شخص، يعني باعتبار بعده طفل ومعه نوع ثاني،
1: سكري نوع ثاني.
2: نعم.
1: هذا كان بالعادة بيصيب النوع الأول هذا العمر.
2: بالضبط. عشان نمط حياة الفئة هاي من الأعمار مع الأسف غير صحية، أبدا غير صحية. نسبة السمنة عندهم عالية،
1: طريقة الأكل،
2: معظم الوقت على الشاشات،
1: فيش حركة،
2: السكرين تايم بنسميه،
1: مفهوم.
2: ونوع الأكل اللي عم بيصير. فهذا النوع الثاني. النوع الأول بالتدريس الكلاسيكي بنعتبره نوع مناعي، عادة بيصير بالصغار نتيجة أنه فيروس بيهاجم الجسم، الجسم بيطلق أجسام مضادة بتروح على البنكرياس بتخربه، بيظهر النوع،
1: يفرز أنسولين.
2: بالضبط. فبيصير النوع الأول. هلا في سكر مهم جدا ومش ماخذ حقه بالمجتمع عنا، اللي هو سكر الحمل.
1: الحمل
2: بتكون السيدة قبل الحمل ما معها سكر، أثناء الحمل بيظهر.
1: إيش سببه هذا دكتور؟
2: سؤال مهم. سببه أنه يا أختي ست دكتورة دانا، أنه بالحمل، الحمل هي حالة مهيئة لحدوث سكر، علشان طول الحمل المشيمة والجسم بفرز هرمونات متعددة لأجل استمرار الحمل ونمو الجنين. الهرمونات هاي تعاكس عمل الإنسولين عند الأم، فإذا بنكرياسها شوي ضعيف
1: بيصير عندها،
2: بيرتفع السكر،
1: بيرتفع السكري عندها.
2: هلا من حسن الحظ انه معظم الحالات بعد الولادة السكر بيرجع طبيعي، يعني خلال ايام بيرجع طبيعي، ولكن حسب
1: في امكانية انه يصيبها النوع الثاني. انا
2: ممتاز
1: بعرف.
2: ايوه، حسب دراسات ودراساتنا في الاردن، انه السيدة الاردنية، وهي رسالة من خلالكم، السيدة الاردنية اللي بيصير معها سكر حمل، اوكي، يعني تعمل كل الاحتياطات فيما بعد حتى بعد نهاية الحمل انه ما يتحول لسكر نوع ثاني.
1: في نسبة معينة دكتور
2: بتختلف، يعني حوالي، من بقدرش اعطيك رقم محدد، بس حوالي 15-18% من السيدات اللي صار معهم سكر حمل بيصير معهم سكر نوع ثاني بدون حمل، خاصة اذا السيدة وزنها كبير، فمع الأسف بيصير
1: بتطور لسكري نوع ثاني.
2: هلا في نوع رابع، بس للعلم يعني، انه هذا سكر ثانوي، اللي هو الشخص غير مهيئ انه يصير معه سكر، ولكن اذا صار معه مرض اخر زي مرض كوشنج، ارتفاع الكورتيزول، او التهاب مزمن في البنكرياس، بيصير معه سكر،
1: بيعارض عمل الانسولين.
2: فهو نوع نتيجة مرض اولي في الجسم،
1: هذا بسبب مرض، يعني هاي حالات
2: مش هي الشائعة.
1: طيب دكتور، هلا انا مثلا، خلينا نحكي بعيد الشر عنهم، يعني حدا من اهالينا مصاب او معاه مرض السكري، هل فعلا موضوع الوراثة، يعني انا رح يصيبني سكري، ولا انا بقدر اقطع هاي السلسلة؟
2: تمام. الوراثة بتلعب دور. الوراثة بالنوع الاول موجودة بس اقل من النوع الثاني. الوراثة بالنوع الثاني لا تنتقل بصفة سائدة، it's polygenic بنسميها، يعني عدة جينات إذا وجدوا بيشتغلوا مع بعض، وإذا ظروف الحياة والأنماط الحياة للشخص غير صحية هذا الشخص بيصير معه سكر.
1: يعني مو شرط يصيبه سكري،
2: مش شرط،
1: يعني عادي ممكن الوقاية والاهتمام بقدر يحافظ على حاله.
2: أكيد أكيد. فهاي برضو رسالة للجميع إنه يا جماعة اللي بأسرته في سكري وبلش وزنه يزيد، يعني يعتبر حاله أو حالها مشروع سكر،
1: لازم ينتبه
2: فورا. فورا على البكير يجب أن يبدأ الشخص بحماية نفسه من حدوث السكر.
1: طيب دكتور، صح في مقولة عندنا بالأردن بتحكي فلان زعل وبين معه السكري أو صار معه سكري من الزعل. هل فعليا الزعل هو مسبب أو هو بظهر السكري أصلا بيكون موجود وبيطلعه؟
2: تمام، إليك المفاجأة. الانفعال بشكل عام سواء كان حزن أو فرح،
1: تنين
2: الانفعال اسمه انفعال، يطلق هرمونات الانفعال،
1: كورتيزول والأدرينالين،
2: يس. ومشتقاته. أوكي، فالزعل هيك بحد ذاته علميا ما بيساوي مرض سكر، ولكن الشخص اللي مهيأ جينيا وبيئيا انه يصير معه السكر ويتعرض لحالة انفعال طويلة الأمد بيظهر السكر،
1: بيبين السكري معه.
2: بيظهر السكر،
1: واللي بفرح زيادة كمان ممكن.
2: لا، بمعنى أنا يعني
1: فهمت
2: لتقريب الصورة أنه الانفعال بشكل عام بهيئ الشخص أنه يصير معه سكر. هلا هاي الجملة كل يوم نسمعها بالعيادة وبالمستشفى، معك سكر يا خالتي؟ والله من الزعل.
1: من الزعل.
2: طيب الكل زعلان، يعني الكل متضايق، بس انه الزعل هو سبب هيك مرض السكر؟
1: لا
2: هو اظهر زي ما تفضلتي مرض السكر.
1: طيب دكتور، في موضوع يعني بالاردن انت بتعرف موضوع التدخين قد ايه منتشر عندنا في الاردن، قد ايه نسبه الارتباط ما بين التدخين ومرض السكري؟
2: هلا الارتباط بده ينحكى عنه من وجهتي نظر سيد دينا. اولا اللي معه سكر بنعتبره حالة مشروع مرض قلب مع الأسف. هذا مش تخويف، هذا تثقيف اسمه، عم بنثقف الناس. فاللي معه سكر، وكل كلامي هلا بالأساس عن النوع الثاني. فاللي معه سكر
1: مشكلة بتكون عندنا المشكلة لازم اللي هي أدوية بتكون، يعني مش اللي بيصيبه وراثيا، خلينا نحكي اللي هو النوع الثاني.
2: هلا له مواصفات كثيرة بس خلينا نعتبره النوع الثاني بشكل عام. هدول الناس يعني متفق علميا انهم هدول مهيئين انه يصير معهم امراض قلب وغيرها. مشان هيك قبل ما احكي على الدخان، انه هدول الناس بنكون كتير شديدين بضبط عوامل الخطورة الاخرى على مرض القلب، على رأسها اضطراب الدهن والضغط والتدخين،
1: ثلاثة مع بعض.
2: فهل هاي رسالة برضو من خلالكم؟

0: أنا كنت رئيس الندوة عن السكري والدخان، وعرضنا دراسات محكمة، محكمة يعني ما بيختلفوا عليها اثنين،
1: دراسات عالمية
0: عالمية ومنشورة بدوريات طبية، إنه الدخان السيجاريت الدخان بحد ذاته هو عامل خطورة لحدوث السكري. طيب، غير إنه وجود الدخان مع السكر النوع الثاني يعتبر يعني مع الأسف عامل خطورة هائل لشرايين القلب. فبالمقابل أكيد تعرف إنه نسبة التدخين في مجتمعنا عالية جدا
1: جدا،
0: زيها زي نسبة ارتفاع السكر في المجتمع. فبدك بدنا نتوقع إنه معظم، بديش أقول الكل وإن شاء الله أكون غلطان حتى، إنه معظم اللي معهم السكر النوع الثاني بدنا نتوقع إنهم بدخنوا عشان النسبتين عاليين في المجتمع.
1: يعني هدول الأمراض كلها مرتبطة بشكل مباشر مع بعض، خلينا نحكي.
0: نعم، الحالات المزمنة بالأخير كلها ترتبط ببعضها.
1: طيب دكتور، في سؤال رح نسأله رح نجاوب عليه بعد الفاصل، موضوع إبر السكري والطريقة اللي عم باخدوها الناس في طريقة غريبة هاي الفترة عشان ينحفوا. متابعينا بنرجع لكم بعد الفاصل عشان نجاوب على موضوع الإبر اللي عم نستخدمها بشكل خاطئ.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان

الآن 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: على عين. كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا فيكم متابعينا من أول وجديد. رجعنا لكم مع الدكتور نديم جراح، أخصائي سكري وغدد صماء. وقبل الفاصل حكينا عن موضوع إبر المنجارة والأوزمبيك أو إبر التنحيف بشكل عام. دكتور، بدي تعليقك على هذا الموضوع.
2: هذا موضوع مهم وحان الوقت أنه ينحكى عنه عشان بسبب سوء الاستخدام لهذه الأدوية. هاي الأدوية هي عائلة دوائية بلشنا نعرف عنها من قبل 10 سنين، وبلشت دراساتها تنزل واحدة وراء الثانية. عائلة دوائية ممتازة للشخص للحالة الصحيحة. أول ما نزلت هاي العائلة الدوائية هي عبارة عن هرمون اسمه GLP-1. أوكي. Yes. هرمون طبيعي موجود بأجسامنا، تم تصنيعه على شكل دواء. أول ما نزلت هاي العائلة الدوائية نزلت كدواء لعلاج السكر،
1: يعني هي تستخدم لعلاج السكر
2: أكيد، وهي أصلا نزلت كدواء لعلاج السكر. من أول دراسة وتاني دراسة تبين أنه هاي الأدوية بتساعد على نزول وزن وبتحمي شرايين القلب لدى السكريين.
1: لا، برضو للمرضى، احنا عم نحكي عن المرضى اللي عندهم سكري.
2: تمام. لما طلعت ظاهرة انه بيساعد على نزول وزن عن طريق ضبط الشهية في الدماغ وتأثيره على المعدة، بحيث ان المعدة بتصير صعب تتقبل كمية كبيرة من الطعام،
1: بقلل الشهية
2: وبخلي المعدة متوسعة، بحيث ان الانسان صعب يضل يعبي معدته اكل، بنزل الوزن. نتيجة هاي الظاهرة اللي طلعت، شركات الأدوية اتحمست، طورت الأمور، صارت تنتج برودكتس أو منتجات جديدة أوكي على شكل أدوية لتنزيل الوزن.
1: صار استخدامها لتنزيل الوزن، بطلت لعلاج السكري.
2: لا، ضلت للسكري، وفي فئة منها اتسجلت بالـ FDA's هنا وفي العالم كأدوية لعلاج مرض السمنة. من هنا بدأت قصة اهتمام الناس اللي أصبح غير مبرر.
1: استخدامها بيستخدموها يعني على الرايح والجاي.
2: نعم، الاستخدام أصبح غير مبرر أكثر من اللزوم، وفي حالات لا تستدعي أصلا أنها تستخدم. الأسوأ من هيك أنه الاستخدام بدون استشارة لا طبيب ولا صيدلي.
1: في فحوصات لازم يعملوها، في أشياء لازم يتأكدوا إنها تمام قبل ما ياخدوا هاي الإبرة.
2: 100%. فهاي رسالة من خلالكم يا جماعة، هذا دواء يعني، مش حقيقة إنه مجرد باخده بكرة بنحف. لا، هلا بحكي لك قصص بنواجهها بالعيادات ففي بروتوكول. إذا الشخص بده يفكر ياخد هذا الدواء، مش مجرد انه انا وزني زيادة بروح باخد، لا، مش انه اذا زي انه معي صداع باخد حبة باراسيتامول، لا
1: وخلص،
2: لا، في بروتوكول، في سيرة مرضية لازم تتاخد، في فحص اكلينيكي لازم يتم، وفي بروتوكول لازم نتطمن على الغدة الدرقية، على المرارة، على البنكرياس والجهاز الهضمي و
1: في حالات كتير من كانسر صابت الغدة الدرقية. أنا بعرف إذا كان في عندهم مثلا احتمالية إنه يصيبهم بسرع الموضوع.
2: صحيح.
1: صح؟
2: صحيح. هاي أحد القصص اللي كنت بدي أحكي لك إياها. سوء الاستخدام صار إنه أكتر وجه من أوجه سوء الاستخدام إنه الشخص بيروح على الصيدلية بيشتري العلاج وبيبلش من حاله. لا يجوز. لا يجوز. هلا من القصص الغريبة العجيبة، يعني بفكروا الناس انه انا باخد بنزل وزن انتهى الموضوع. فلأجل مناسبات اجتماعية في سيدات يعني عرس بنتها بعد شهر مثلا، بتروح بتاخد اوبر شهر قبل عشان تنحف. هذا مش هيك نصنع الدواء. يعني موضوع الغدة الدرقية، أنا وزملائي وزميلاتي في مجال الغدد الصم صرنا نكتشف حالات سرطانات مع الأسف بالغدة الدرقية لأناس عم بياخدوا هاي الأبر بدون إشراف طبي. هلا أنا مش عم بقول إنه الدواء عمل هيك، بجوز الموضوع كان كامن
1: وبين
2: ومع الأبر بين
1: بين.
2: وأنا مش عم بقول إنه الأبر هاي بتعمل سرطانات درقية إلا لحالات يعني نادرة جدا، ولكن المسج أو الرسالة إنه ما تتبلش هاي الأدوية قبل ما نتطمن على الدرقية،
1: لازم الواحد يعمل فحوصات.
2: فهاي الأدوية ممتازة، هي ثورة بعلم السمنة والسكري والقلب، بس بدنا نشتغل صح حسب التعليمات الطبية.
1: مزبوط.
2: فكتير مهم إنه أثرتي هذا السؤال
1: دكتور. طيب بدنا ناخد اتصال من محمد. أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا فيك. مقطع الاتصال، مش مشكلة ناخد اتصال تاني. طيب دكتور، يعني هلا هاي الإبر كمان يعني الناس لازم تفهم انه مش اي حدا بده ينحف 5-6 كيلو 10 كيلو مسموح له ياخدها. يعني انا اخر اشي عم بشوف هذا الموضوع عم بنتشر كتير، انه خلاص 5-6 كيلو يلا إبرة مونجارو شهر بنحفهم. هو اصلا ما بيشتغل على هاي الاوزان، انا بعرف يعني لازم الاوزان شوي تكون عالية عشان
2: نعم
1: ناخذ نتيجة.
2: صحيح. هلا حسب الدراسات، أكرر لما أحكي دراسات فهي دراسات محكمة يعني متفق عليها. هلا أنا مش حذكر الأسماء التجارية، بس هاي الفئة الدوائية أوكي بعد بس استخدمناها وصار عنا خبرة هائلة فيها، والدراسات وجدنا إنه اللي بياخد هذا الدواء بنزل الوزن 12% 14%. هلا في برودكت جديد وصل للأردن حسب دراساته انه بنزل 20-21%، ما اختلفنا. هلا جزء كبير من هذا النزول من الوزن هو عضل
1: غير الدهون، عضل بنزل.
2: عضل، ومش منيح انه نفقد عضل.
1: مزبوط. صح.
2: خاصة بالأعمار المش صغيرة، عشان العضل نسيج استقلابي مهم بالجسم،
1: بيمسك الجسم
2: وبيساوي أيض، بيساوي أيض. ميتابوليزم. هلا وجدنا انه الأدوية هاي لما تنزل نوقف الدواء بيصير ريباوند، بيرجع الوزن اوكي، بيجوز اكتر من قبل، ومعظم اللي بيرجع دهن وليس عضل،
1: بيروح العضل.
2: عشان فقدان العضل بالعمر الكبير بعد 60 مثلا صعب انه الشخص يرجع عضل. هلا هاي برضو ذكرتيني بنقطة مهمة جدا يا جماعة، انه أنا كخبير أعلن لكم بدك تأخذ الدواء تحت إشراف طبيب والمناسب لإلك، متوكل على الله. لما تبلش على الدواء بدك تبلش تساوي تمارين strength، تمارين عضل،
1: عشان الكتلة العضلية ما
2: تروح.
1: تنزل.
2: أنا مش عم بقول إنه تروحوا على الجيم، إذا رحت على الجيم أهلا وسهلا، بس حتى في المنزل بإجراءات بسيطة جدا أوكي، ربع ساعة ثلث ساعة في اليوم شوية تمرين عضل مع شوية
1: بتعود الخسارة
2: وكذا، ممكن الشخص يحافظ على
1: كتلة العضل،
2: كتلة العضل ولا يفقد عضل.
1: ممتاز دكتور. طيب رح ناخد اتصال من سيف. أهلا وسهلا سيف.
3: مرحبا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: بس أنا حاب أسأل كيف ممكن مريض السكري يكون إنه يلعب بالجيم؟
2: أوكي، هذا سؤال مهم على فكرة. في بدك تكمل سيف ولا أبلش أجاوب؟
3: اتفضل.
2: ال ال الجيم خلينا نقول الصالة الرياضية، بلاش الجيم، الصالة الرياضية شيء جيد للشخص اللي بيعرف يستعملها. مش مطلوب من أي شخص مع سكري أو ما معه سكر إنه يروح يساوي تمارين شديدة وهائلة أوكي، مطلوب منه فقط يحرك جسمه ونص التمرين يكون هوائي والنص الثاني يكون عضلي strength resistance أو تمرين مقاومة بنسميه. هلا مريض السكري بالذات خاصة النوع الأول اللي بياخده إنسولين بده يكون منتبه إنه أثناء التمرين ما يهبط سكره، وإذا ما هبط سكره أثناء التمرين احتمال كبير يهبط فيما بعد ساعتين من انتهاء التمرين. السبب إنه التمرين اللي عمله بيخلي عضلاته تتفاعل بشكل أكبر بكثير مع الإنسولين اللي عم بياخده
1: اللي عم باخده.
2: فإذا جرعة إذا أخذ مثلا جرعة قبل الغداء 12 ويومها ما راع على الجيم سكره مش حيهبط. إذا أخذ ال 12 وراح سوى جيم يعني أو صالة رياضية بشكل قوي على نفس الجرعة سكره ممكن يهبط.
1: بهبط السكري فلازم يصير يقلل السكري. أيوة. يعني الانسولين عفوا
2: الانسولين
1: انسولين دوز.
2: فاللي معه سكري وبياخد انسولين خاصة الشباب النوع الاول انا بقعد معهم فترة منيحة تثقيف انه لازم تساوي رياضة انبسط بالرياضة. هاي اهم اشي انه الشخص يعمل رياضة مقتنع فيها ومبسوط فيها.
1: هي اصلا بتغير الحياة وبتغير الجسم بتغير الروتين
2: والمزاج كمان.
1: صحيح.
2: بس احنا بنثقفه سيف سمعني بنثقفه انه كيف يعدل جرعة الانسولين اثناء انه ممارسته للرياضة في الصالة الرياضية.
1: يعني خلينا نحكي انه اللي بده يمارس الرياضة اللي
2: بنشجع.
1: طبعا بنشجعها ورح يقل يعني حاجته للعلاج رح تخف.
2: تمام.
1: خلينا نحكي
2: بس في نقطة ما تنفهم غلط انه النوع الاول اللي حكته الدكتورة دينا تمام مزبوط بس النوع الأول لا يجوز إنه يوقف الإنسولين.
1: مزبوط. إحنا عم نحكي عن النوع الثاني. النوع الأول أصلاً ما عنده إنسولين أو بيكون قليل جداً.
2: يجب إنه يستمر بالإنسولين.
1: طيب دكتور في موضوع مساعد السكري. في شباب أنا بعرف شباب بتروح على الجيم وبتلعب وهيك دائماً بياخدوا مساعد سكري مع إنه ما حدا وصف لهم إياه. هل هذا التصرف صحيح يعني إنه الشخص يأخذ مساعد سكري؟
2: لا جملة مساعد السكري هاي جملة أردنية احنا اخترعناها. مساعد السكري هو علاج ورسمي اوكي وهو من
1: السكري.
2: وهو من اقدم العلاجات بعلم السكري. يعني صار له في الخدمة هلا حوالي
1: قديم
2: اكثر من 80 سنة
1: قديم جدا
2: اوكي. فهو دواء رسمي للسكر يعمل من خلال انه بخفف خروج السكر من الكبد. اوكي هاي بالاساس
1: وظيفته.
2: طريقه عمله الناس بيسموه مساعد بيستسهلوا تناوله وصاير فيه زي موضوع الاوبر كل مين هذا بياخذ مساعد. الدواء هذا جدا مفيد جدا مفيد وهو بنسميه زي حجر الزاويه لعلاج السكر النوع الثاني.
1: النوع الثاني نعم.
2: وبنبني عليه الادويه الاخرى. اوكي هلا صرنا نستخدمه بحالات اخرى.
1: مزبوط.
2: زي اللي معهم حالة ما قبل السكر
1: بيستخدمه بالعادة
2: بفيد. بنستخدمه بالسيدات اللي معهم متلازمة تكيس المبيضين.
1: مزبوط.
2: برضو بفيد. أنا أشجع على استخدامه إذا الطبيب نصح بذلك بس مش نسميه مساعد ومين ما بده ياخد
1: مش أي حدا بيقدر ياخده.
2: بده
1: يعني بنقدر نستشير طبيب إذا
2: ضروري.
1: بنقدر ناخده ولا
2: في إله أندكي يعني مسببات إنه يتاخد.
1: طيب دكتور رح ناخذ كمان اتصال من محمود. محمود سامعنا؟
4: ايوه. الو.
2: الو.
1: اهلا محمود تفضل.
4: يعطيكم العافيه.
1: تفضل دكتور. هاي دكتور معك.
2: تفضل.
4: لو سمحت دكتور يعني انا اول شيء بدي اشكركم على هيك برنامج بصراحه كنا بحاجه انه اي استفسار طبي نسال عنه. سؤالي لك دكتور اليوم المحليات اللي بتكون without sugar تحت مسمى بدون سكر مثلا هل فعلا هي بتاثر على مريض السكري ولا لا؟
2: شكرا استاذ محمود. لا بس اخر الجمله ايش المحليات اللي ايش اسمها
1: هي بدون سكر.
2: اوكي المحليات اللي يعني من اسمها محليات وليست سكر باعتبار هذا الموضوع كتير انبحث فيه. اوكي هلا بالمناسبه احد اعراضها الجانبيه الشائعه جدا انه ممكن يعمل اسهال عدم المؤاخذه. اوكي هلا الاتفاق الآن الأخير على هاي المواد يفضل عدم تناولها وإذا تم تناولها لا عدم الإكثار منها. السبب أنه وجدنا أنه وجود هاي المواد المحليات بكمية كبيرة مع الزمن تؤثر سلبيا على البكتيريا النافعة اللي بالأمعاء
1: المحليات. اللي هي بسموها بدون سكر.
2: بدون سكر وبدناش نذكر الأسماء التجارية بس معروف شو هي. مع الزمن بتأثر على تركيبة البكتيريا النافعة في الأمعاء اللي هي مهمة جدا لأنه تخلي أجسامنا بوضع صحي
1: تحافظ
2: من ناحية الوزن والسكري والضغط. اللي اسمها بالعلم مايكروبيوتا. المايكروبيوتا البكتيريا النافعة أو التكافلية اللي موجودة بأمعائنا. فأنا يعني أشجع أنه بالأساس ما نحاول ناخد هاي المواد. إذا طالع مشوار ومرة بهالأسبوع بدي أحط محلي
1: بكمية صغيرة تكون
2: بس ما تكون يومي وبشكل كثير. وممكن نستبدلها بالسكر البني الأقل تكريرا من السكر الأبيض. وليش ما نشرب الشاي بدون سكر؟ يعني أنا
1: شاي إحنا 4 معالق سكر.
2: يعني أنا هلا بشرب شاي بدون سكر مثلا.
1: دكتور
2: بستغرب كيف كنت أحط السكر بالشاي.
1: كيف؟
2: لا إنه
1: ما كنت تحط. كنت قبل تحط.
2: فهلا بقول أخ لو من زمان عملت هيك. anyways بجميع الأحوال هذا الجواب العلمي على هذا السؤال.
1: طيب رح ناخذ كمان سؤال من محمد. أهلا وسهلا محمد.
5: ألو مرحبا.
1: أهلا محمد.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافي قلبك يا رب. إيش سؤالك؟
5: سؤالي إنه كيف السكري بيأثر على النظر؟
1: على النظر.
2: تمام.
1: طيب دكتور كيف السكري بيأثر على النظر؟ وهو بيأثر على كل الأعضاء مش بس على النظر. بس خلينا نفهم محمد.
2: أستاذ محمد شكرا على سؤالك. هلا السكر لأي سبب، افرضي إنه شخص سكره طبيعي أوكي، بعد ساعة صار سكره 400، تخيل ذلك فقط. الوضع هذا يؤدي إلى انتفاخ بالعدسة،
1: بعدسة العين.
2: فبصير فورا غباش شديد بالنظر، بصير الشخص مش عارف يشوف، مش عارف يمشي حتى. فهاي الطريقة اللي إنه لما الناس اللي معهم سكر فجأة يرتفع سكرهم وبيجون على الطوارئ سكرهم 400-500
1: عالي جدا،
2: بيكون نظرهم مغبش. الطريقة أو السبب الآخر اللي هو معتمد بالشرح وبالدراسات وكذا، اللي هو إنه السكر العالي مع الزمن إذا ما انضبط مع الأسف شئنا أم أبينا
1: رح يأثر،
2: يؤدي إلى اعتلال شبكية العين. ما هي شبكية العين؟ هي بطانة العين من الداخل اللي بتستقبل الضوء أوكي؟ وبتحلل الموجات وبتظهر الصورة من خلال الدماغ طبعا. فالسكر العالي أستاذ محمد والحكي للجميع طبعا، إنه إذا ما انضبط مع الأسف يؤدي إلى اعتلال شبكية العين. مشان هيك هاي نصيحة برضو من خلالكم إذاعة عين المحترمة جدا.
1: شكرا دكتور.
2: عفوا. إنه وهي توصية علمية، إنه كل شخص يا جماعة معه سكر نوع ثاني أو نوع أول بعد عمر معين لازم كل سنة يفحص
1: بصر.
2: تشيك أب العين.
1: مظبوط دكتور.
2: البصر والعدسة وضغط العين والشبكية. فهي نقطة مهمة جدا. كل سنة يا جماعة، كل مرة بالسنة، كل سنة افحص العين.
1: هاي نصيحة من دكتور نديم جراح. مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.
0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريف.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
4: هي يا أردني
5: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا فيكم متابعينا من أول وجديد في برنامج مرهم. عملنا استطلاع رأي في الشارع الأردني مع زميلتي بيان الماضي، خلينا نشوفه مع بعض.
2: لو حكيت لك أنك أنت مصاب بالسكري مع أنك حاسس حالك أنك 100% سليم، هل رح تصدقني؟ شاشة صغيرة ورقم صغير بس وراها قصة كتير كبيرة. اليوم نحكي عن السكري اللي كلنا بنعرفه بس ما بنعرف تفاصيله.
3: لو سألتك متى آخر مرة فحصتي فيها السكري رح تعرف تجاوبيني؟
4: لا.
3: ليه ما بتفحصي؟
4: ما عندي خلفية عن الموضوع.
3: طب لو حكيت لك انه في احتمالية تكوني مصابة بالسكري، هل رح تقتنعي ولا لا؟
4: لانه ما عندي اعراض سابقة للسكري وما باكل حلو كتير وما بحس انه عندي سكري.
3: متى اخر مرة فحصتي فيها السكر؟
5: قبل 3 اشهر.
3: طيب شو كانت نتيجة الفحص؟
5: 9.5.
3: مش التراكمي، سكر عادي.
5: سكر عادي حوالي 300 وشوي.
3: يعني انت مصابة سكري؟
5: اه.
3: متى آخر مرة فحصت فيها السكري؟
6: عشان ما أضحكش عليك أحكي لك كلمة صراحة، والله أكثر من 2-3. أنا عندي السكري 13.5. بيحكوا لي اعمل عشبة ما عشبة، بس والله كله عشب فاضي، لا عشبة ولا شيء. أنا باخذ أنسولين والأنسولين مش مجاوب معاي. والله مش عارف شو بدي أحكي لك، السكري عاطل عاطل. والله يا ربي شافي كل إنسان معاه سكري، لأنه والله السكري بخوف، قسما بالله بخوف. والله بحكي معاكي، والله وجع راس، عينين، الحمد لله عينين مغبشات من السكري، لأنه ارتفاع السكري بيجي على الأعصاب وبيجي على العينين وبيجي على الكلام وبيجي على كل شيء. بتلاقي الواحد قاعد له دار على الدنيا. ويا رب يشافي كل إنسان بأخذ سكري وتعالج من السكري، والله يشفي كل إنسان.
3: آمين يا رب. سلامات.
6: الله يرضى عليك. يا
3: تعرف شو آخر قراءة سكري أخذتها؟
6: لا.
3: طب لو حكيت لك إنك ممكن تكون مصاب بالسكري، هل رح تصدق ولا لا؟
6: ما بصدق إلا لما أفحص.
3: طيب ليه ما بتفحص؟
6: فحصت أنا قبل فترة لأنه كان عندي جروح أصلاً بإيدي قاعد يمكن أكثر من شهر مو راضي يلحم. طروح فحصت الحمد لله ما فيه.
3: متى آخر مرة فحصت فيها سكري؟
7: والله ما فحصت سكري نهائياً أنا.
3: طيب لو حكيت لك إنه في احتمالية تكون مصاب بالسكري رح تصدق أو تقتنع؟
7: والله مو مستبعد، ما مر علي يعني إنه رحت على دكتور وفحصت.
3: لو سألتك متى آخر قراءة سكر أخذتها بتعرف تجاوبني؟
8: تقريباً من 12 سنة.
3: هل لو حكيت لك إنك ممكن تكوني مصابة بالسكري بتصدق؟
9: لا.
3: ليش؟
9: لأنه ما أعرف كيف شو باكل، بهتم بصحتي.
2: وهاي كانت لمحة بسيطة من حلقتنا، وهذا كان رأي الشعب بين مؤيد، معارض ومصاب. نرجع لك دينا بالاستوديو لنكمل باقي التفاصيل.
1: دكتور شو رأيك بالثقافة العامة لمرض السكري في الشارع الأردني؟
10: طيب أول إشي رأيي بالاستطلاع بصراحة ممتاز، يعني كتير جوانب متعددة تم التطرق لها بخلال دقائق، فالاستطلاع ممتاز وفكرته جيدة. يعني واضح في مشكلة كبيرة طبعا بالتشخيص وبالعلاج وبالمضاعفات. كيف بالتشخيص؟ انه الناس ما بتفحص. حسب دراسة عملت هون وانتشرت وكذا، طلعنا بتوصية انه كل أردني مواطن مواطنة أردنية بعد 25 سنة ينصح أنه كل سنة يفحص سكر.
1: وهي شكة إبرة، يعني لو بالصيدلية يشيك على إحنا عم نحكي عن التراكم يبعرف بس يعني كإشي.
10: نعم، حتى لو السكر بالمختبر البلازما سكر اللي هو أدق من الأصبع مش مكلف. فأنا أنصح وبشدة ومن خلالكم انه الناس كل سنه تفحص على مره على الاقل سكر، اوكي، والتراكمي اذا الوضع الاقتصادي يسمح بذلك
1: يفحص التراكمي.
10: فهذا اللي استنتجناه من الاستطلاع. الموضوع الثاني انه مع الاسف بيكون الشخص عارف معه سكر وبياخد علاج، لا بل بياخد انسولين اللي هو العلاج النهائي
1: لاخر العلاج،
10: اوكي، وبضل سكره عالي.
1: ايش السبب دكتور؟
10: هلا في مقوله لازم الكل يقتنع فيها، انه لا يجوز انه شخص ياخذ انسولين ويكون التراكم عالي، لا يجوز، في خلل بالمعادله.
1: ممكن الانسولين مش مناسب.
10: نعم، الانسولين له انواع، الانسولين بده حلقه كامله انه نتحدث عنه. الانسولين اللي بينفع اللي بيزبط مع هذا الشخص بجوز ما يشتغل مع هذا الشخص، اوكي، بسبب تركيبه الانسولين وسرعه عمله ومده عمله. هو بالاخير الانسولين نفس الاشي ما اختلفنا، بس كل شخص بده تركيبه انسولين. انا بشبهها زي تفصيله البدله، مش بنروح عند الخياط ناخذ اكتافنا وعرضنا وطولنا وكذا،
1: كل حدا له نوع محدد له بناسبه.
10: وكل فكل انسولين لكل شخص له تركيبه معينه، ومع الانسولين نعطي بعض الاقراص الفمويه اللي بتساعد عمل الانسولين بحيث انه ما نضل نزيد انسولين كميه اكثر من اللزوم. الشق الثالث للاستطلاع الجيد المضاعفات، موضوع الجروح وعدم التئامها، هذا معروف بعلم السكري، ومعروف انه اذا الشخص سكره عالي زي الاخ اللي سمعنا 13 التراكمي او
1: عالي كان.
10: عالي فوق 9 10 تراكمي، اوكي، يعني هذا الشخص اذا انجرح السكر في الدم عالي عنده، فالدم اللي حيوصل لمحل الجروح حيكون فيه سكر عالي،
1: بمنع انه يصير شفاء للجرح
10: اولا، وثانيا السكر العالي هو وسط ممتاز لنمو البكتيريا،
1: صح، ببطل يلتئم الجرح.
10: فاذا الجرح ما كان نظيف تماما، وجود السكر العالي في الدم اللي وصل، البكتيريا بتنبسط تنمو تترعرع بصير التهاب بالجرح. فالعيون بالاستطلاع نحكى عنه، فكتير كويس الاستطلاع، يعني هي زي ما تقولي مدخل للتحدث عن عدة جوانب من السكر.
1: والناس لازم توعى شوي على مرض السكري وعلى فحص
10: التوعية السكر. التوعية ضروري. بدون هن شغلتين برضو بنركز عليهم بالتدريس وبالتثقيف، التوعية وتعزيز قدرات مريض السكر، البيشنت امباورمنت، تعزيز قدرات مريض السكر. انه يعرف شو هي المضاعفات، يعرف كيف يخفف الانسولين، كيف يزيد الانسولين، كيف يحافظ على قدمه. القدم السكرية موضوع برضو بده حلقة
1: بيخوف لحالها. مزبوط دكتور.
10: yeah.
1: طيب دكتور رح ناخد اتصال. ألو مرحبا.
8: ألو.
1: ألو مرحبا، يعطيك العافية
8: حبيبتي، الله يعافيك يا رب، كيفكم؟
1: الحمد لله، عارفين بحالك
8: حبيبتي. أنا إلهام بعارة، مستمعة دائمة للبرنامج، فأنا كثير بحب أطلع لكم. الله يسعدك يا رب، وبحب أشكركم على هذا الموضوع الممتاز. سؤالي هلأ، مرضى السكري إذا كان من النوع الأول ولا الثاني؟ بس هلأ الأول يعني أكيد أنا عم بعرف إنه صعب يأخذ أي أشياء مثلا زي فيها سكر. هلأ النوع الثاني الفواكه، ايش المسموح منها وايش اللي مش مسموح، وليش مش مسموح؟ يعني مش عارفه، يعني بكون السكر تبعه سكر الفاكهه بكون لطيف يعني على الجسم، مو زي السكر العادي.
1: السكر سكر. طيب دكتور خلينا نجاوب الهام على سؤالها.
10: شكرا لسؤالك. هلا المبدا الاساسي انه الفاكهه مهمه للانسان بما فيها مريض السكري، اوكي، عشان الله خلق فاكهه
1: 100%
10: وخضرة، يعني أي شيء من الأرض فهو مفيد. كما تعلمون السكر اللي بالفاكهة اسمه فركتوز، الإكثار منه برضو مش منيح، أوكي، بيأثر على الاستقلاب الجسم، بس الفاكهة هي مصدر رئيسي للفيتامينات، أوكي، هي مصدر رئيسي للفيتامينات. فليس ما بنحكي أبدا لمريض السكر أنه ما تأكل فاكهة، هذا لا يجوز. الفاكهة بده يتم تناولها باعتدال، أوكي. الفاكهة أنول فاكهة اللي هي حكت ممنوع، أنا ما بحكي كلمة ممنوع، اللي الشخص اللي معه سكر بده يبعد عنها كثير، الفواكه الصيفية خاصة اللي فيها
1: سكر كتير،
10: فيها سكر كتير وألياف قليلة
1: 100%.
10: فهاي النوع اللي بده يخفف منه.
1: طيب دكتور نديم الوقت معك مر بسرعة، وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بحب أشكرك على هاي الحلقة وعلى المعلومات اللي قدمت لنا إياها. إن شاء الله عن جد كل مستمع يكون يعني سمع الحلقة، وعن جد اللي سمعها كتير رح يستفيد، يعني وجودك معنا كان كتير حلو دكتور. مستمعينا بلتقي معكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج مرهم، استنونا من الساعة 3 للساعة 4.
10: شكرا.
0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا مع الدكتورة دينا شومان. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
11: 98.3 عين وتسمع
0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
12: لك عجاج.
13: لا
12: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وزير الخارجية ونظيره الأوزبكي يؤكدان ضرورة دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وزير الخارجية ونظيره الأوزبكي يتفقان على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الحالي. المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة يقول إن حل لجنة الطوارئ في القطاع يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. الرئيس اللبناني يقول إنه يجب الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. الرئيس اللبناني يقول إن بقاء الاحتلال في جنوب لبنان يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع.
7: عين المونديال
5: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والفخمة والرائعة والحلوة. يا أهلا ويا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء حبايب قلبنا. أسعد الله مساءكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حي الله ويا هلا ويا ميت مرحبا بالجميع.

أكيد مستمعينا الأعزاء كل يوم نلتقي فيكم بمثل هذا الوقت على الهواء مباشرة معي أنا وسام الجيتاوي وببرنامجنا أكيد برنامج روحت بتسمعونا كل يوم الساعة الرابعة تقريبا لغاية السادسة مساء وأكيد بنوجه لكم تحية تحياتنا لضياء الرباب عن الإخراج الإذاعي تحياتنا لأخونا بادع جيلات برضو موجود معنا وأيضا لأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني ولازم لتنا جود الكردي من

0: موجودين اليوم معاكم وموجودين إن شاء الله كل يوم معاكم. يعني اليوم وبكرة راح أكون معاكم على الهواء الأربعاء والخميس. في احتمال ما راح أوعدكم أني أكون على الهواء، لكن إذا كان الوضع مناسب وكنت مخلص الشغل والإشي اللي علي، لأن تعرفوا أنا إن شاء الله سفري حيكون يعني فجر الأربعاء ليلة الثلاثاء على الأربعاء. 90% ما راح لحق أحضر مباراة، يعني إن شاء الله لحق نحضرها. طبعا يعني إن شاء الله الأربعاء والخميس بدي أبلغكم، راح نبلغكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو على الأقل لو بكون معكم على التليفون ببلغكم إنه اليوم مثلا ما راح يكون عندنا حلقة، بكرة عندنا حلقة، أو اليوم نطلع حلقة. يعني يا الأربعاء يا الخميس في يوم واحد منهم راح أكون طالع معاكم على الهواء، ويمكن ما أطلع معاكم ساعتين، يمكن تكون هيك عبارة عن نص ساعة ساعة نقرأ رسائلكم وهيك. يعني خلينا نحكي لكم عن الأجواء أكثر كيف راح تكون بالهند. طبعا غير هيك برضو كمان إن شاء الله راح نكون معاكم على السوشيال ميديا أولا بأول، على السوشيال ميديا الخاصة بعين اف ام والسوشيال ميديا اللي خاصة فيه، نتابع مع بعض يعني الرحلة اللي راح تكون عبارة عن 3 أيام، هي فعليا يوم، في منهم يومين سفر. يعني أول يوم بنوصل فيه ما في إشي، ثاني يوم راح يكون فيه إطلاق لسيارة جديدة من سيارات نيسان، راح نحكي لكم عنها أكيد، راح نحطكم الصورة فيها، راح نقول لكم أولا بأول أجواء يعني الإطلاقة اللي راح تكون لهذه السيارة من الهند، يعني من بالتحديد مدينة مومباي. وبرضو كمان يعني الجمعة راح أرجع المساء، السبت عطلة، الأحد برجع وبلتقي فيكم إن شاء الله على الهواء مباشرة. لكن أربع وخميس يعني أنا إن شاء الله والله لحاول قدر الإمكان أني ما أترك يعني أترككم بدون برنامج. منتخبنا برجع الخميس، أي منتخب يا أخوي؟ المنتخب البرازيلي ولا النرويجي منتخبنا؟ أي واحد فيهم بس عشان أعرف. أنت قصدك المنتخب برجع الخميس بنلعب الجمعة، السبت بأود. فهمت عليك، تذكرت. يلا ممتاز، تحياتنا للحبيب والصديق الرائع أخوي اللي أنا جدا كثير بحبه، الدكتور ماجد العدوان، الله يسعد المساء.
1: هتلاقيني معاك على طول على طول واقف على
0: باب. أختنا عايدة حسان تحياتنا إليك، شكرا على هذا البرنامج الرائع. أنتم بتعرفوا أني مبارح إحنا يا حوار ويا ضياء ويا أبو عجيلات المصحصحين معاي خلصنا البرنامج وما عملنا سحب. ما بتعرف هاي المعلومة؟ ما بتعرف أنا بعرف إنك ما بتعرف هاي المعلومة. عشان المصداقية، أي مصداقية يا زلمة؟ واحد عنده جوائز طلع خلص البرنامج هو ناسي يسحب. بس عادي يا إخوان، إحنا أهل وإخوان وحبايب، يعني فيش فرق بيناتنا، هاي القصص عادية عادية بتمر.

0: اخونا محمد شو بعث لنا؟
1: ابو جيت الغالي.
0: هلا حبيبي.
1: والله يا عمي صوتك بطمن.
0: يلا يسعدك
1: صوتك على الاذاعه بطمن. خلاص بفرفح الواحد يعني.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: والله صوتك وبعدين صوت جورج وراه.
0: الله يا
1: اخي اجواء ابداع.
0: دائما ابداع سيدي.
1: يعطيك الف عافيه.
0: يلا يسعدك
1: الشباب كله.
0: حبيبي
1: عنكم.
0: والله احنا بخير يعني. الامور تمام. الدنيا برا كثير شوب ولا شيء. قبل البرنامج رحنا غسلنا السيارة وزبطنا الأمور انتعشنا أنعشنا أنفسنا بالصيف. يعني أنا بحب جزء من تقاليد الصيف عندي غسيل السيارة هذا الشبه يومي. يعني لازم يوم بعد يوم أو كل يومين مرة. بتركهاش أكثر من يومين مش مغسولة. بحب أظل أغسل السيارة. مبلي غسيل سيارات زي ما بيقولوا أصحابي. وقبل والله ما أنزل حتى جبت هذا الملمع تبع التابلو. لمعت التابلو والأمور تمام. بس تعرف شو سم بدنك؟ انه يا زلمه اللي ملمع العجال مش يعني مش بقول لك قدم شوي عشان بكون في جهه مش جاي عليها. ما قدمتش شوي فهسه بطلع معلم في جهه مش جاي عليها الملمع. خف عقلي خف عقلي. خربت الغسله بالنسبه لي. انا بالنسبه لي الغسله استبيع عجال استبيع العجال مش ظابط. انا بالنسبه لي الغسله مش ظابطه نهائيا يعني.

حبايبنا، احنا برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي نيسان وانفينيتي. نيسان في لها سفرة على الهند ان شاء الله قريبا، برضو ابو الجتاوي حيروح الصين ان شاء الله، في برضو كمان يعني بالاشهر الجاي لربما يكون في برضو كمان سفرة اطول نوعا ما على الصين مع يعني بسطامي وصاحب لمصانع بي واي دي ولكذا. راح يكون اتوقع راح تكون رحلة يعني كثير خرافية، وخصوصا أنا يعني أجو بملعبي. يعني أنا اليوم في ناس يقول لك أنا طالع شغل مش طالع سياحة، لا لا أنا طالع شغل وجد أستمتع، لأن الشغل له علاقة بالسيارات، وتعرفوني أنا جدا بعشق السيارات وجدا عندي نولج ومعرفة بالسيارات، ودائما سيرتي سيارات ودائما بتفرج على السيارات، بحب السيارات بطريقة يعني كثير كبيرة. فيعني يا رب الله يجيب اللي فيه الخير. المهم أنتوا طمنوني عنكم وقولوا لي شو أخباركم، وقولوا لي كيف الحياة ماشية، كيف الأمور ماشية معاكم. واليوم طراوني أحمد الطراوني مدير إذاعتنا طلب مني أحكي برنامج. بارح الطراوني شاري سيارة من بنت، اليوم موضوع الحلقة أوعك تشتري سيارة من بنت. ليش؟ شو صاير معاه أبو الطراوني؟ شاري هالسيارة بفقد قاعد، طب دور على الإسبير، دور على الإسبير، فيش عجل إسبير. رن عليها قالها أغلبك بس عجل إسبير وين؟ قالت له والله ما بعرف، يعني السيارة ما هي قديمة وأنت بتعرف. قالها ماشي، يعني السيارة قديمة، لو كانت موديل الثمانين السيارة السبير تبعها ليش مش موجود فيها؟ عن جد ليش مش موجود فيها؟ بتقول له يعني هو ضروري. فشو راح مجاوبها طراوني؟ قايلها لا طبعا مش ضروري، انت العجل لما ينفذ قل له انفخ بنفخ لحاله، خلاص امورها 100%. طيب الزلم طلع بهالسيارة بدي يروح، السيارة مطرقة بنزين وهو جايبها من الحرة، يعني رايح الزرقة انت فاهم؟ وعلى الطريق معلم ما في كازيات، وانت طالع عند المافونه وهذا قليل ما تلاقي كازيات، وانت تمشي مسافه طويله لا تلاقي كازيه. يا حبيبي برجع برن عليها تليفون بتقول له تراوني كانك انت منقنق زياده عن اللزوم. قالها يا بنت الحلال يعني على الاقل بس يعني حطيني بنزين في السياره اروح، مش اروح، حطيني بنزين في السيارة أوصل على الكازية، أقرب كازية يمكن بدها 20 كيلو 25 كيلو بس أعبي فيها بنزين. بتقول له أنا والله ما كنت بعرف إنه المسافة كتير بعيدة، عشان هيك حطيت فيها بخمسة وإجيت. فيعني خاف عقله من مبارح هو جاي على الإذاعة.

في احد منكم عمره شرى سياره من عاد المفروض انا بعرف استخدام سيده كانوا يعرضوا عليها فينا زمان والله كانوا يقولوا سياره استخدام سيده الناس تدب عليها انه يعني استخدام سيده بس لا فيها سبير ولا الكبسات شغاله والبن مقلب بالسياره المسكين تراني كانك انت منقنق كثير قال ها طبعا منقنق كثير سياره فيش فيها سبير يعني اكيد حكون منقنق ها طبعا طبعا بس اقول يا رب انفخ العجل تلاقي العجل لحاله نفخ سبحان الله وتبدل وتسوى البنشر يعني ابو الجتاوي حرام يركبوا سيارات لا والله لا والله في منهم والله بيدير بالهم على السيارات يا رأفت والله في منهم بيدير بالهم في منهم ما شاء الله عليهم والله شوفيرات الله يسعد لي قلبك حبيب القلب ابو الجتاوي معك من معبد شركة راس العين بدون ذكر اسماء بلاش ابو جهل يسمعنها حبيبي انا معك قلبا وقالبا وكل المستمعين معك قلبا وقالبا اخواننا اللي بداوموا في المعابد المروحين تحياتنا لكم تحية كثير كبيرة

0: ثلاث وحدات. هذا هو رقم الواتساب. راح نبلش نقرا مشاركاتكم على الهواء مباشره. نسمع اخونا محمد الحتو شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي
0: هلا ابو الحتو
1: مساك من قلب دبي.
0: الله يعطيك العافيه.
1: درجة الحراره 52
0: يا حبيبي.
1: اليوم عندنا 52 درجه الحراره. لا وزيد عليهم شويه رطوبه والباقي عندك ابو الجتاوي. شو الاخبار؟ والله اشتقت لكم. اشتقت لكم يا اردن.
0: احنا بالاكثر
1: لك جتاوي.
0: الله يسعد قلبك
1: سيدي. حمد الحتو معك المهندس. حمد الحتو
0: حبيبي مش مهندس. الله يسعد قلبك.
1: والله وينك يا سيدي. لما اسمع صوتك وانا مروح هيك من الدوام
0: يا حبيبي
1: بحس حالي كاني نص على نص بالاردن
0: يا حبيبي.
1: هو البلاد.
0: يلا يسعدك خليك معنا دائما سيدي. يا هلا ويا مرحبا
1: حمد الحتو
0: حبيبي يا ابو الحتو. هلا مش مهندس. طبعا الحراره فعلا الان هي مش 50 لكن الان في دبي تقريبا واصله 41 درجه مئويه الحراره، يعني اكثر من الحراره حاليا بعمان بعشر درجات يا سيد العزيز. نعم فرق 11 درجه زياده تخيل. الله يعطيك العافيه ابو الحتو حبيب القلب. يعني انت بتزرعي بالداوي بتحكي لا تشتري سياره من بنت وبعدين بترجع بالحي. لا انا قلت اليوم موضوع حلقتنا

مش منقنق زيادة عن اللزوم. ها بقول لي يا زمانة كله كوم, لما تقول لي تراني انت منقنق زيادة عن اللزوم. بتقول لي انا لو نفس العجل بترك السيارة وبركب تاكسي. طبعا طبعا, وانت ما احلى معلاك انت نازل تعملي بنشر في الشارع تحكي مع الكبير رب الأسرة. ألو مرحبا, أنا بنشرت تلحقني. هي بتسأل, أنت بتسأل إنه لازم يكون سبير بالسيارة؟ لا لا طبعا, لا لا إحنا بنقول له انفخ يا عجل بنفخ لحاله طبعا, ليه فيش داعي يكون سبير بالسيارة أبدا أبدا والله ست رشا أبدا, ما في ولا أي داعي له أصلا أصلا. أنا سمعت إنه بال 2027 أو 28 راح يلغوه من السيارات السبير, راح يبطل فيه عجل سبير, راح يصير خلاص تقول له مثلا تقولها هاي بي واي دي هاي جيتاوي انفخ العجل اوكي جيتاوي نفخ لحاله سوي بنشر ببنشر بيسوي بنشر لحاله.

0: يا حبيبي حتى هون لحقيتك يا ابو الحتو الكاميرات بقول يا ابو الجيتاوي انشمط كاميرا ب 800 درهم وانا بسجل لك الفوز. لا اله الا الله يا حبيبي يا حتو مشان الله مشان الله تنتبه المره الجاي. 800 درهم قد ايه؟ 1000 درهم 200 دينار صح؟ يعني 800 دينار درهم بيطلع 100 وشوي 100 وكم؟ يا حبيبي خلاص اردني لحقيتك المخالفات لحقيتك ما فيها معلم انسى انسى. اخونا رائد القريوتي
1: ابو الجيتاوي
0: هلا سيدي هلا والله
1: زلمه وين الحراره؟ تعالوا على شفا بدران اجواء بارسيه بحته غيوم
0: ايوه
1: شويه ها بده يدخل ضباب شكله
0: احنا بنحكي عن دبي قاعدين
1: وين الحراره انتم بتقولوا حراره
0: عن دبي عن دبي سيدي
1: ما في حراره الحراره بس برصيفه
0: بس والزرقاء
1: دبي غير هيك ما في
0: الحراره هسه بعمان لطيفه شو 29 درجه مئويه مع شويه رطوبه امورك 100% لسه ما دخلناش درجات الحراره العاليه والحمد لله رب العالمين انه لساتنا يعني بشهر 7 احنا المفروض حتى بالليل تكون شوب لكن بالليل بتنزل ل 21 22 23 الحراره فاجواء رائعه المساء بتكون صراحه. حبايب القلب نطلع على رفع الاذان ومن ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا.
2: على اربع روحات مع جداوي روحات برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالوردن شهادة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر. رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا عن جديد مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا وتشوفونا، سواء عم بتشوفونا على شاشات تلفزيوناتكم بالبيوت وعم تحضرونا او عم تحضرونا على الموبايل ابلكيشن، او برضو عم تسمعونا على ترددنا 98.3.

0: مع بعض يا جماعة الخير يعني شوي على الهواء. أبو الطراوني مشتري سيارة من يعني إحدى السيدات, فيعني لقفش فيها سبير ولقفش فيها بنزين يروح فيه والزلمة انقطع وتمربط, فقال لي لازم تعمل حلقة عن عنوانها نصيحة أوعى تشتري سيارة من بنت. آية طراوني تحياتنا إليك. تسألنا طيب الشاحن لازم أبيعه مع السيارة؟ لا يعني الشواحن على قفة مين يشيل عادي, بعتيه ما بعتيه سهل الواحد يجيب شاحن للسيارة الكهرباء بسيطة, بس السبير والله مهم يا آية إذا ما بتعرفي يعني. وانا رشا بتقولي والله لولا الحارس حكالي انه العجل في بنشر ما بعرف, رحت على الغازية بقولي انت بأي ورش كنتي كل العجل مخزق مسامير. ما كانت عارف انه مبنشر الا الحارس حكالها. حلو حلو حلو. أخونا زياد نزيه تحياتنا لإلك بيقول لي مرحبا لك أبو الجتاوي لطاقم البرنامج وللمستمعين, هلا يا ومرحبا حبيب القلب. أخونا عبد الله زازا نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساء.
0: هلا حبيب قلبي.
1: على سيرة السيارة,
0: أيوة
1: لما تشتريها من بيت, أنا مرة اشتريت سيارة من بنت,
0: طيب
1: بتفاجأ صوت طقطقة طبعا فيها, بتفاجأ انه في عجل راكب على برغي وعجل على برغية. كان ضعنا الله يسعدك.
0: لا يا زبجد
1: عبد الله ضاضة تقدر تسأل حسن ضاضة عن السولافي بيعرف عنه,
0: بس نشوفه بنسأله لحسون.
1: الله يسعد مساك
0: حبيبي عبد الله
1: قائمين
0: يا هلا ومرحبا حبيب القلب. يلا يسعد لي قلبك حبيبي, تحياتنا لك لحبيب القلب حسون, اهلا وسهلا. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: جيت كونك مسافر انت تروح ترجع بالسلامة.
0: تسلم.
2: قبل فترة انعزمت على مطعم هندي هو معروف.
0: حلو.
2: بعمان.
0: من
2: كثر ما الرز حار على الاخر حاطين جنبه مايونيز, لسه ما كانوا جايبين اللبن. صرت معلم اخذ مايونيز مع الرز افكر لبن, اما انسى الوضع. اصحابي فرطين ضحك. شو معلم؟
0: يا حبيب الله, باكل مايونيز مع الرز قد ما هو حار.

0: اسمع اخونا عمار عودي شو بعد لنا
1: احلى شيء موضوع ابو الطراولة بتنقنق كثير
0: بتنقنق وحياة ربي قالت له انت كانك بتتنقنق ابو مش ابو الطراونة يعني كانك بتتنقنق طراونة
1: النقنق كيفت عليها انا عم بدي تاوي انا سيارتي فيها سبير من بلادها كل اغلب الجديد كله من غير سبير
0: وطف فقعي معك العجل كيف بدك توديها على الكزيه وين المنطق في الموضوع مش فاهم كيف بدك تسلك حالك اذا صار معك مشكله وانت على طريق سفر ولا على طريق طويل ولا بنشر معك السياره شو بدك تعملي هلا اغلبهم انا بقول لك ليش اغلبهم بيكونوا رن فلات يعني الكوشوك الجديد على السيارات الموديلات الحديثه ما في سبير لانه بيكون العجل رن فلات يعني بتقدر انك انت تمشي عليه وهو مبنشر لكن بتقدر تمشي عليه على سرعه معينه ولا لمده معينه عبين ما توصل على مكان وتصلحه او تغيره او تشوف شو مال العجل فهو هاي كوشوك الرن فلات هو اللي يعني اذا مشيت عليه وكانت السياره بنفسه فيها بنشر بيقدر يسلكك كم كيلو عبين ما توصل على سرعه معينه طبعا للكزيه فيمكن عشان هيك السيارات الحديثه كثير ما بيحطوا فيها سبير ما بعرف يمكن هاي وجهه النظر لكن انا كثير بشوف سيارات حديثه موديل 2024 25 26 فيهم سبير لكن يمكن بعض الشركات خلص بتعطيك الكوشوك رن فلات وبتقول لك اذا صار شيء بيسلكك الكوشوك بتمشي عليه ابونا الحبيب قتيبه نسمع شو بعث لنا
2: والله احلى تحيه واجملها
0: هلا حبيب قلبي
2: وافخمها
0: يا هلا
2: واروعها لأبو الجيتاوي خان نسبة لأنك إن شاء الله أنت بإذن تعالى من طريق الهند خان. نقول لك أبو الجيتاوي خان وطبعا دائما حلقاتك هالفترة هاي مليئة بنكهة التوابل والشطة الحارة والبهارات الهندية هاي أول شغلة يا أبو الجيتاوي خان الشغلة الثانية سيدي العزيز
0: قول
2: أنا ما عارف شو هالمقولة هاي وقال والله سواقة بنت بالنسبة للبنت اللي بتقول لأبو الطراونة أنت بتنقنق داري باللغة العامية بلغتنا العامية أنت بتنقنق كثير يا أبو الطراونة وفعلا أنك بتنقنق
0: بنقنق
2: ليش؟ يعني رحت ركضت يا أبو الطراونة لأنها سواقة بنت يعني ليش هي البنت يعني مثلا بتشيل السيارة وتمشي فيها بالشارع ولا لما تيجي تركب السيارة
0: لا أنا بأكد لك أنه الطراونة ما كان عارف أنه صاحبة السيارة بنت يعني أنا متأكد لما رن يشتري السيارة طلعت بالصدفة هو ما راح عليها عشانها بنت
2: الريح بتضلها ماشي للمكان اللي بدها اياه لا طبعا يعني انا بالنسبه لي بشوفه طبعا بسمع بالحفر والمطبات سمعسي يعني كل الشارع عندها منفصل والباقي عندك مبروك يا ابو الطراونه
0: مبارك له
2: ان شاء الله تتهنى فيها تشوف خيرها ويكفيك شرها
0: ان شاء الله يا رب تلاقي لها عجل سبير مش تتهنى فيها اول أخونا محمد بسأل مرحبا كيف ممكن نسمع حلقة أستاذ عامر الصبح هل يوجد مكان مسجل فيه حلقات أستاذ عامر كلياتها بتطلع أو بتكون موجودة على اليوتيوب يا جماعة برنامج بصوتك مع عامر رجوب بتكون هي محطوطة في التاريخ ضياء صح انه مثلا حلقة بصوتك بتاريخ كذا وانتم بتقدروا تشوفوا يعني متى نازل امبارح او امبارح على اليوتيوب فاي حدا بده يدور على حلقة لأستاذ عامر كلهم موجودين على يعني موقع يوتيوب الحلقات بشكل متلفز بتقدروا انكم تحضروهم على اليوتيوب تحياتنا لك محمد

0: كابتن خالد قويدر، يا هلا ويا مرحبا، بقول لي يسعد مساك اخوي ابو الجتاوي الفخم، بس عليك انا وصديقي قيس مسلم وعلى كل المستمعين بدنا اغنيه انت حياتي لمايز البياع، هيك اسمه، حاضرين اذا موجود بنحط لك اياها، ابشر. الله يسعد مساك ابو الجتاوي، كيف الحال؟ انا اهم اشي بالغسل ملمع العجال، وانا كمان اقسم بالله العظيم انه نسم بدني لانه في ربع العجل مش ملمع، خف عقلي، قلت انا الغسل كلها راحت على الفاضي. وانا بغسل بالبيت عندي مضخه وشامبو مخصص للسياره وليفه للبدي وليفه للجنط وفرشاي للكوشوك وسطل للبدي وسطل للكوشوك ومكنسه للسياره، مبلغ غسيل ونظافه سيارات، والله هاي احلى اشي يا زلمه. اخونا جوده سعادي ابو ماهر، الله يسعد لي مساك، ترى فش تغل، احنا زلام يعني من فش غلنا، انا في يعني شباب زيك، هلا انا بوديها على الكزيه لكن برضو يعني مرات بنزل هيك بغسلها بتسلى فيها بفش غلي فيها، بس مش لمرحله سطل للكوشوك وسطل للجنط وسطل للاده، لا بس بعرف شباب اصحابي كثير هيك يعني عندهم مضخه وكل يوم بعد يوم بنزل بس بعد الشغل هيك بفضي باله بالسياره وبلمعها وبزبطها، اذا فش منها السياره احلى شيء مهما كان نوعها ومهما كان موديلها، وان شاء الله كانت موديل 91، طالما سيارة أنت مهتم فيها وشايفها إشي يعني كثير كبير بيطلع لك. كل أنا بالنسبة لي ما يعني كل حدا شايف سيارته مهما كانت إشي كثير مهم بيطلع له يعني وبستم فيها وبنظفها انبسط شو ما كانت تكون سيدي. نسمع أخونا محمد أصلان شو بعث لنا.
1: ابو الجيتاوي يسعد مساك،
0: هلا حبيب قلبي،
1: جميع المستمعين،
0: يا هلا والله،
1: بشر طلال ونقول له مش انت لحالك، حتى انا والله ما معي سبير، هذيك المره انقطعت وصار بي العجب، والله ربحت فرده كاوشك من ورا انه ما سبير، وانا بصراحه بتعجز انزل اعمل سبير، ربحت فرده كاوشك، قول له طلال نخلي معك كاوشك، فرده كاوشك احتياط،
0: لازم يضل كو معاك كاوشك احتياط اكيد، وانت ابو اصلان المفروض خلاص تشتري سبير بعد القرصه اللي انقرصتها، ما بزبط هيك. أخونا معاذ العلاونة، هلا هلا حبيبي،
2: طمنا عنك،
0: هلا ابو العلاونة،
2: ان شاء الله
0: انا كويس سيدي
2: معلم،
0: ايوه
2: في طلب صغير بس في مجال تشغلنا هالاغنيه، وين هزيم الرعد جابر اسمعها على الراديو،
0: هزيم الرعد هسه نحط لك اياها، حاضر يا ابو العلاونة، ولا يهمك
2: الرباب اخوي، توصى فينا بالرباب، عاد الله يسعد مساك.
0: شو وين البرازيليه، وينهم البرازيلية؟ أول مرة بحياتي بشوف فريق البرازيل بعطي الطابة للفريق الثاني، أول مرة بحياتي بشوفه بهيك مباراة، ونيمار هالمسكين، والله نيمار ختيار يا زلمة، نيمار ختيار على الآخر، يعني فوز النرويج مبارح على البرازيل صراحة كان مستحق. هالند مخيف مخيف مخيف مخيف مخيف لأبعد الحدود، بس يعني وكمان أنشيلوتي مفكر حاله بدرب ريال مدريد يا أخوان، معتمد لي على المرتدات وعلى فينيسيوس زي ريال مدريد، يعني ما رضو كمان، مش ريال مدريد يا بابا أنشيلوتي، ظلك اعلك وسوي يلا، هاي النرويج طلعوك سيدي، لأول مرة في التاريخ النرويج بتطلع البرازيل، ولأول مرة في التاريخ النرويج بتوصل لدور ربع النهائي. أوف أبو الجتاوي، عندي بنت بالشغل بتحكي لي شو يعني سبير، لا ولا شيء، سبير هذا نوع مزيل عرق. بس هيك الامور تمام. دكتور انس العبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. اخونا احجازي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، صورنا النصر حاليا فاضيه فيش حدا. نسمع هاي الرساله.
3: أبو الجيتاوي والله مسيت الخير يا أخوي، يا أخوي سؤال صغير
0: اسأل،
3: يعني خارج نطاق الأسئلة اللي بتحكي فيها،
0: ها تقول،
3: لما أنا أكون أحترم شخص وأحب شخص،
0: نعم،
3: ورن عليه وظل أطمن عليه،
0: نعم
3: تمام سيد العزيز،
0: أكبر غلط،
3: مرة واحدة أصير أرن عليه بطل يرد علي ويفصل علي، شو معنى الكلام؟ يعني ما بده يحكي معي، بجوز هو يعني ممكن أنه بيستمع برنامجك، أنا بحترمه وبقدره سيد العزيز، هو بيعرف الصح،
0: نعم،
3: بس يعني عشان انا احترمته زياده عن اللازم وقدرته عملت له قيمه شاف حاله علي، فسر لي اياها ابو الجتاوي، فسر لي اياها اذا في مجال، خلي اللي مش فاهم الموضوع يفهمه، كل الاحترام لك بجثة ومعك المشني
0: حبيبي ابو المشني
3: سامع الحكي الباكي
0: الله يسعد قلبك. هلا اليوم انا بحكي بشكل عام بعيدا عن القصة او الى اخره. ترى في ناس بتكره الاهتمام لزيادة عشان تكون في الصورة, في ناس اذا بتهتم فيها زيادة او بتقدرها وبتحترمها جد بتتضايق وبتنزعج. انا هيك عم بلاحظ بعض البشر والكثير من البشر اذا عن جد بتهتم فيه او بتعطيه قيمة او تكون انت مهتم فيه لانك انت بتحبه لانك انت بتحترمه لانك انت كذا يعني. هلا انا ما بعرف انت قصدك عن حدا مثلا صاحبك كصاحب كزلمة او فتاة معينة او كذا. لا موضوع انه بنت او اشي هذا مختلف تماما, لكن اذا كان الموضوع يعني شخص صاحبك او صديقك بطل يرد عليك يعني ممكن هو يكون شايفك انك غلطان معه, بس انت طالما انت محترمه وبتهتم فيه وبترن عليه دائما وكان يرد عليك فتره بعدين ما يرد عليك خلص انسى الموضوع صديقي. شوف بعض الاحيان في شغلات في الحياه ما فيش فيها يعني مجال انك تقعد تفكر فيها تفسرها, الموقف مفسر حاله لحاله. فهمت علي كيف؟ يعني ما فيش داعي تسال السؤال, الموقف مفسر حاله لحاله. شخص انت مهتم فيه ومحترمه ومحترم وكذا وصديقك وانت دائما معاه وبترن عليه وانسان قريب منك, فجأة بفصل عليك وما برجع لك, فجأة بترد بترن عليه بردش عليك, برد عليك بكل 6-7-8 مرات بترن عليه برد عليك منهم مرة, هذا إنسان لا يعاشر يا صديقي, لا يعاشر أبدا يعني. هذا يعني مفسر حالة من حالها. والله يا أبو المشني نسمع شو بعد.
3: والله يا أبو الجتاو هو ترى شخص صاحبي لي عزيز على قلبي بصراحة لغاية الآن بقول لك, بس من بعد ما أنا صرت أرن له وأبعث له على الواتساب يطلع وما يقرأ مسجاتي أنا مستغرب, يعني ما غلطتش فيه طول عمري مش مقصر معه
0: 100%. ما أنا هذا اللي بحكي فيه صديقي, خلاص الموضوع مفسر حاله من حاله. فبعض الأحيان يعني ممكن تكون الرسالة واضحة. فأنا برأيي أنه اهتمامك بهذا الشخص ووقوفك معه ومعزتك لإله اللي بقلبك لإله, يمكن في أشخاص كثير ثانيين بيستاهلوها وأنت مش شايف. يعني جد ممكن يكون في شخص أنت مش عم تعطيه هذا الاحترام وهاي الأشياء وهذا الاهتمام هو بيستحقه يعني. فما تزعل صديقي, كل حدا هو حر بالنهاية. أنت اخترت هذا الإشي تمام, يعني أنت راح تموت تقعد تعيط ولا والله مش راح أعرف أعيش بدونك, ولا لو الدنيا يعني الدنيا مليانة ناس كويسين ترى لسه, ومليانة أصدقاء ومليانة ناس ممكن أنت يكونوا معك على الحلوة والمرة. والحياة بتعلمنا بتخلينا نلتقي بأشخاص, مرات بنلتقي بأشخاص بيصيروا معانا أصحاب كأنهم إلنا بنعرفهم 20 سنة, ومرات بيكون في عنا ناس بنعرفهم إلنا 20 سنة عند أول موقف يختبر فيه هذا الإنسان معك بخذلك وبغدرك. وكلنا انقرصنا وكلنا دخلنا بهاي الأشياء وكلنا كنا نفكر ناس أنهم هم داعمين وبحبوك وكذا, طلعوا لا بحبوك وبكرهوك ومش طايقينك وبيغاروا منك وبيحكوا عنك حكي من وراك. توصل لمرحلة ممكن يشوه سمعتك, يعني عادي ما عنده مشكلة يشوه سمعتك وهو داخل دارك. أنت متخيل يا زلمة؟ ما بعرف يا أخي أنتوا زيي يعني. أنا بالنسبة لي اللي بدخله داري يسمى هذا معزته عندي قد الدنيا والله العظيم. يعني أنا هيك بحسب الأمور. اللي بوصل عندي مرحلة بحياتي بدخله على بيتي وبقعده ببيتي وبقعد أنا وياه ببيتي وباكل أنا وياه ببيتي يعني, وبصير يروح ويجي ويتردد على بيتي. هذا الإنسان بالنسبة لي أنا دخلته على أكثر إشي يعني بخاف عليه في الدنيا, على أكثر إشي إلو عندي قيمة في الدنيا اللي هو بيتي عائلتي أسرتي. فهذا البيت طالما انت دخلت عليه وقعدت معي فيه فهو هذا انه انا بعزك. هلا في بيجيك ضيوف وكذا بتستضيفهم, مش هي القصه مش هيك, لكن بقول احنا اصحابنا اللي قريبين علينا والكذا مش اي حدا بروح وبيجي على بيتك ولا اي حدا بدخل على بيتك بشكل متكرر الا بس تكون انت واثق منه 100% وعن جد بتعزه. طب ما بالك هذا الشخص اللي فات على بيتك واكل معك ونام عندك ويا ما وقفت معاه مواقف بحياتك ويا وا وا وا الى اخره, واخر شيء طلع بيحكي عنك وبذم فيك وبيقلل من قيمتك قدام الناس بدل ما يرفعك زي ما كنت ترفعه, وهو بأمس الحاجة لأنه ينرفع. هذا الأكال النكار, هذا ناكر الجميل, وكثير في أكلين نكرين وكثير في ناكرين للجميل وكثير في ناكرين للمعروف وكثير في ناكرين للطيب. فالله يبعدنا عنهم. عشان هيك أنا بالنسبة لي بيتي خط أحمر, مش أي حدا بدخل على بيتي. وبالنسبة لي دائرة علاقاتي حاليا تقتصر فقط على 4-5 أشخاص أعزاء في الحياة فقط لا غير. أنا بالنسبة لي والله العظيم يا إخوان بطل في حيل أعرف حد جديد وأختبره, بطل في حيل أختبر ناس جداد, لأنه اليوم أنت ما بتعرف لما جد تتعرف على ناس جداد ما بتعرف هو بيحبك عن جد ولا بيحبك لمصلحة بده إياها منك, ولا بيحبك لأنه بده منك إشي ويقول لك بعديها مع السلامة, ولا بيحبك لشخصك لأنك محترم. فهي هاي الفكرة. اليوم انا بالنسبه لي مثلا كثير ناس انا بعرفهم شخصيا حلو وكنت بعزهم وكذا، بطل فيهم معزه. بالنسبه لي معزه المستمعين والاصدقاء والاخوان واخواتنا اللي ببعثونا على الاذاعه وببعثوا لي صار لهم سنين على البرنامج ووفيين، انا هدول بالنسبه لي اعز من هذا الشخص اللي انا بعرفه شخصيا. يمكن احنا اغلبنا ما التقينا بعض ببعض وجها لوجه، كثير التقيت فيكم يعني بناس معينين منكم وشفتهم وسلمت عليهم على ارض الواقع، لكن بشكل عام الغالبية العظمى أنا هم بيعرفوني بالاسم وبتابعوني على السوشيال ميديا وكذا وبتابعوا محتواي وبتابعوا برنامجي، وأنا بعرفهم من الأسامي وبعرف شو بصير بحياتهم، بعرف شو بيشتغلوا من قد ما إحنا صار بيننا عشرة. هلا هم يعني تخيل أنت في حدا صار له ببعث لك 15 سنة ولا 20 سنة من أيام ما أنت بلشت في الإذاعة، أنا كان عمري بلشت أنشهر يعني أنعرف على الإذاعة كان عمري 23 سنة يا أخوان. ففي ناس من أنا عمري 33 سنة 23 سنة لهسه صار عمري داخل على 37 سنة وهم ببعثوا لي. طب هذا بده منك مصلحة؟ هذا بحبك محبة حقيقية وبتابعك متابعة حقيقية وبهمه أمرك مع أنه ما بعرفك وانت ما بتخصه وانت بالنسبة لإله شخص يعني بحبك وبعزك وبتسليه انت على الطريق وبتفش له قله، لكن فش معرفة شخصية. فأنا بالنسبة لي الناس اللي ببعثوا لي بشكل يومي ومهتمين بشكل يومي أفضل من كثير أشخاص عرفتهم بحياتي دخلتهم بيتي وعزيتهم وطلعوا يعني عند أول موقف أول اختبار قالوا لي الله معك باي باي. فيعني الأشياء فيها مقاييس يا صديقي، يعني خلص الرسالة واضحة ليفت سيدي انسى الموضوع. أخونا محمد خريسات بيقول لي الفخم متى مسافر على الهند؟ والله بكرة الفجر، يعني فجر الثلاثاء على الأربعاء هيك تعتبر، يعني أتوقع التواجد في المطار يكون على الساعة 11 والطيارة بتقلع. هلا راح نرجع للتكتات ونشوف التفاصيل، نحكي لكم التفاصيل. هيها يعني أنا 90% مباراة مصر والأرجنتين تروح علي ما أقدر أحضرها يا أخوان، هذا مزعلني. هايو سيدي التواجد في المطار الساعة 11 بالليل الثلاثاء ليلا، إطلاع الطائرة راح يكون على الساعة لا بلحقها بحضرها على التليفون، راح يكون على الساعة 1:55 فجرا، يعني على الثنتين إلا خمسة بتكون خلصت المباراة صح؟ 100% خلص أنا هيك اطمنت لأني ما كنت متطلع على هاي، والله قلت إذا رحنا 11 يعني الطيارة بعد بساعتين ممكن نلحق وما نلحق، بس لا الطيارة على الساعة 2 بس التواجد على المطار بالساعة 11. يلا كويس نطلع على 10:30 بيت جنب المطار نوصل ونشغل هالمباراة على التليفون ونحط هالسماعات ونقول يا الله يا رب يا مصر انكم تفرحونا. يعني انا بحب الارجنتين وبحب ميسي وبعشق ميسي، لكن خلاص عند بلد عربي يعني ما في، بتوقف المشاعر كلها تجاه اي شيء غير عربي صدقا. يعني وابو خريسات صح انا يعني سفرتي ما بدها نصائح، لانه انا التواجد بالهند الفعلي التواجد الفعلي بالهند راح يكون فقط لمدة يوم. يعني تخيل ما أسرع السفرة أنت رايح على أبعد يعني كثير مكان بعيد لأنت يا زلمة، بس لأن هي سفرة عمل سريعة راح تكون، فيعني ما راح أنزل أماكن سياحية ما راح صح اللي أطلع، لأنه برضو كمان الجدول فل والله، المؤتمر الصحفي وإطلاق السيارة واوا يعني راح يكون في يوم كامل بس وإحنا بنتعرف على السيارة وإحنا ما بطلقوها وبيحكوا عنها وفي يعني هو هذا اليوم. ثاني يوم راح نفطر الفطور من 7 to 9 وعلى 10 راح نطلع بالسيارات ونتوجه إلى المطار ومن مومباي أو بومباي لدبي ومن دبي لعمان، فالجمعة راح أكون موجود يعني. فهي فعليا يومين سفر ويوم فقط في الهند راح تكون جدا سريعة الرحلة، لكن والله بيني وبينكم بتعرفوا شغلة بصراحة والله أنا كثير جعبالي أسافر، ويمكن هاي الفترة ماديا ما عندي القدرة أني أسافر ولا حتى أنزل على العقبة عشان نكون في الصورة. اجت هاي السفرة خلص هيك سبحان الله لمجرد تغيير جو، هي سبحان الله يا اخوان مجرد ما تدخل مطار وتطلع بالطيارة وتقلع الطيارة وتهبط الطيارة وتشوف اشياء ثانية ومكان ثاني حتى لو لمدة يوم يعني بتغير نفسية هيك 20-30%. يا رب الله يجيب لي فيه الخير. ابو الجيتاوي عقبال البرتغال اليوم تلحق البرازيل، الله يسعد مساك اخونا فراس العساف يا هلا ويا مرحبا. نسمع اخونا ابو الزعبي شو بعث لنا.
4: ابو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي هلا
4: خلاص زي ما حكيت كل واحد بده يبالع سيارته ويهتم فيها خليه ينبسط فيها حقه لو انها كانت موديل 60
0: والله لو انها حقها 1000 دينار يا اخوان اوعك تخلي حدا يقلل من إشي لو حقه دينار أنت شريب بعرق جبينك وشريب مصاريك. يا الله الناس عندنا يا زلمة شو إنها بتطلع على المظاهر بطريقة يا زلمة مش طبيعية والله العظيم. أقول لك مرة يا زلمة نازل أنا بدي أفوت على محل, هذا المحل فيه على الباب يعني سيكيورتي وكذا, فأنا بالعادة متعود إني أفوت جوا. فإجيت بسيارة ثانية سيارة عادية مش سيارة زي اللي أنا مثلا راكبها, ما رضيش يدخلني والله. تجيب السيارة الثانية عليها رقم وسيارة محترمة وهيك, هلا هلا تفضل تفضل تفضل, بقول لك بصار مين هذا. عندنا الناس كثير بتطلع على المظاهر, كثير بتطلع على المظاهر, ففكوكم من المظاهر. وفي إن شاء الله بتركبوا أغلى سيارة في العالم, إن شاء الله بتروحوا على شركة بي واي دي بتنزلوا أغلى سيارة عندهم, قدي حقها 60,000 70,000 يعني شو مكان. أقول لك لو معك سيارة جد حقها 1,000 دينار وبدها دهان وماكله هواء اغسلها واهتم فيها ولما عجالها, وأقول لك شوفها يعني فراري, شوفها فراري والله يرزقك الأحسن. هذا هو الصح والله يا أبو الزعبي. بس نكمل مشاركة أبو الزعبي بعد إذنك ضياء قبل ما نطلع على الفاصل. يلا شو علق
4: 90 ولو موديل سنتها, كل واحد شايل سيارته وماله إشي محترم.
0: آه والله.
4: وبالنسبة لي أنا كحسان يعني معي سيارة بلاك إن.
0: نعم.
4: فيها مكان السبير, ما بيجي سبير من الشركة.
0: نعم.
4: فمعاي بدل المنفاخ 3 عشان إذا واحد خرب, واحد على الفاضي, واحد سرق وواحد طلب وما رجع, أنفخ العجل لأنه مكان للسبير ما فيه.
0: آه ما فيه.
4: فبنضم للطراوني لأنه ما في معاي سبير.
0: أنا نفس الإشي.
4: ما في مكان أحط السبير إلا بحطه على جنب.
0: بس يا أخوي طراوني ما شراش سيارة كهرباء, هاي المشكلة, شرى سيارة عادية مش كثير موديلها حديث يعني عشان تكون في الصورة.
4: جنب السايق. غير هيك والله ما فيه.
0: هو أغلبهم أغلب سيارات الكهرباء نعم رن فلات يعني. هاي أخوي هون بقول يا أبو الجيتاوي سيارات الكهرباء ما فيهم سبير. بس في بوحده من انواع السيارات بيكون الكوشوك تبعها رنفلات. حبيبنا يا ابو عصبه شكرا لك اخونا بهاء. نطلع مع بعض مستمعينا الاعزاء على فاصل ومن ثم نرجع نستكمل معاكم مشوارنا بساعتنا الثانيه على الهواء مباشره. خليكم معنا.
5: على اربع روحات مع جداوي
6: روحات برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.
5: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
8: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب, اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إيرك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وزير الخارجية ونظيره الأوزبكي يؤكدان ضرورة دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وزير الخارجية ونظيره الأوزبكي يتفقان على عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين خلال الربع الأخير من العام الحالي. المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة يقول إن حل لجنة الطوارئ في القطاع يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح. الرئيس اللبناني يقول إنه يجب الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. الرئيس اللبناني يقول إن بقاء الاحتلال في جنوب لبنان يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها
4: ملاءات بلاء العصر لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

عن جديد حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، وإما كنتوا عم بتتابعونا وإما كنتوا عم تسمعونا، حياكم وأهلا وسهلا فيكم عبر هوا إذاعة عين اف ام بساعتنا الثانية. يلا

0: يعني لجماهير البرازيل بنقولهم عادي يا جماعة، ألمانيا روحت وهولندا روحت والأردن روحت، هي صفت على البرازيل نم طبعا، الكبار روحوا. هاي النكتة شفتها قبل فترة، الله يسعد قلبك. نسمع هاي الرسالة.
1: والله بجوز المرأة هي اللي حكت له ما أنتش ترد عليه. بسمع كلام المرأة عن جد، هيك الدنيا بتقول الدنيا مصالح.
0: دقيقة مش فاهم. تحياتنا لك حبيب القلب يا مؤيد، يا أهلا ويا مرحبا. ابو حجازي نسمع شو بعث لنا.
2: الله مساك ابو الجتاوي.
0: هلا اخوي حجازي.
2: ابو حجاز
0: هلا والله.
2: اسكندر بسلم عليك.
0: سلم عليك كثير،
2: احلى تحيه لاسكندر، معطينا اغنيه تركيه من عندك لعيون ابو اسكندر.
0: احلى اغنيه لعيون ابو اسكندر، ابشر. وعد الكردي بيقول الجتاوي شو قصدك انه السياره ان شاء الله تكون موديل 91؟ يعني ختيرنا وصرنا عجايز. يا اخوي شو سياره موديل 91 92؟ اكيد ختيرنا وصرنا عجايز. الله يسعد قلبك يا رعد. شو عملت فيه؟ اسمع هاي الرسالة.
3: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: هلا والله
3: يا أخوي، قسم العظيم أنا أحبك وأحب الإذاعة تبعتك.
0: الله يسعدك، شكرا.
3: حياة المصحف، هذول 80 درجات مزعجين صح، مزعجين صح. ببلشوا من الساعة 12
0: صحيح
3: لغاية الساعة 4.
0: بعرف
3: صحيات.
0: بعرف
3: من إشارة الصناعة تبع سويلح لغاية طريق المدينة الطبية.
0: نعم
3: بالله عليك،
0: تعال اسكن، تعال اسكن سيدي على طريق المطار، ويعني راح تقول لي مشان الله بدي ارجع على طريق المدينة الطبية. تعال اسكن لك بس 4-5 أيام على طريق المطار، بحي النخيل ولا بحي الصحابة ولا بالبنيات ولا بعد البنيات يعني. وقل لي بعديها والله ابو الجتاوي انا الوضع عندي لسه اخف. انا قبل شوف المشكله ما بعرف ليش الناس ببعض الاحيان على الإشي الصحيح وعلى الحق بزعلوا. يعني انا ما بعرف ليش. والموضوع مش موضوع بس دراجات، الموضوع موضوع سيارات، موضوع سباقات بين الدراجات والسيارات، بين سياره ودراجه، بين سياره وسياره. احنا شباب وبنعرف كل هاي الاشياء، وبالعكس انا بستمتع في السباقات وبستمتع بهاي الاشياء، بس طبعا مش بالشوارع. وبرجع وبعيد وبكرر، انا معي سياره صوت اكزوستها عالي عشان الناس ما تقعد تفلسف، لانه في كثير ناس تفلسف علي بالشارع تقول لي انت قاعد بتحكي عن الناس وكذا، ما هي سيارتك صوتها عالي. على عيني وراسي انا سيارتي صوتها عالي وجاي من الشركه، هيك مش انا عاملها اكزوست ولا انا معدلها. بس انا انسان ما بفوت بين الحارات بدعوس، ولا لما اكون مروح على طريق المطار بضلني ادعس واقلق العالم. حقك يكون معك سيارة حلوة وصوتها عالي والأمور تمام وكذا، لكن مش حلو بأنك تستخدم هذا الصوت، لأنك أنت ما تكون عندك مسؤولية. لا يعني بنهار، أنا في مرة بتتذكروا فيديو، هذا الفيديو جاب تقريبا 2 مليون مشاهدة، وأكلت منه مسبات. تخيل، شتائم بما أنزل الله بها من سلطان. ليش قلت شوفوا لنا حل لطريق المطار وللدراجات اللي على طريق المطار وللسيارات اللي على طريق المطار؟ تخيلوا لوين. والله العظيم اني نسبيت وانشتمت من وراء هاي القصة، وإلى الآن هذا الفيديو في ناس بلتقوا فيه بالشارع طلعوا علي يا زلمة خف عتبعون السيارات والدراجات، لسه معلق براسهم مع انه الفيديو ما يعني صار له 8-9 شهور نازل. والوقاحة الأزود، قبل فترة كنت بدي أسوي بنشر للسيارة تبعتي، كانت السيارة الساعة يمكن 12 بالليل، كان في شخصين قاعدين جنبي. شوف لوين الوقاحة وقلة الزوج وقلة الحياة، بمزحش يعني، هاي عن جد قلة حياة. صفيت أنا 2 طلعوا عرفوني، فبصوت عالي والله العظيم قسما بالله يا أخوان، عشان تعرف إحنا بعض الأحيان من كيف، حتى مش على السوشيال ميديا، حتى على أرض الواقع أنت بتعاني من من من من بعض يعني قلة حياة بعض الناس. شافني طلع على صاحبه بصر شو قال له، بعدين طلع عليه بصوت عالي قال اسمع أنا بدي أركب اكزوستات وظني طالع على طريق المطار وأدعس بالسيارة. فأنا والله العظيم أنا صفنت زي هيك يا زلمة، يعني أنزل أعمل معاه مشكلة يعني أنزل أعمل معاه مشكلة، ما مش عارف صراحة. تخيل لوين. والله يعني أنا واقف صافن، بتعرف هاي الأفكار اللي بتجيك، أنزل هسه أتهاوش أنا وياه، يعني أنزل أصيح عليه ويصيح علي ومد إيده علي ومد إيده عليه، ولا أسكت واختصر وابلع وأعمل حالي مش سامع. وآخر شيء اختصرت وبلعت وعملت حالي مش سامع وظليتني ماشي. فحتى على الغلط، حتى على الغلط في وقاحة وفي قلة حياة. في بعض الكومنتات اجتني مين قال لك تسكن على طريق المطار؟ لا سيدي أنا برن عليك بقول لك ما يا أخوي، بس بعد إذنك أنت عندك سيارة صوتها عالي، بعد إذنك بقدر أسكن على طريق المطار وأنت ما تدعس؟ تخيل مين قالك تسكن على طريق المطار؟ مين قالك تسكن بهيك منطقة؟ لا يا رجل جد، يعني هي انت هيك انه انا كإنسان ساكن بهذا المكان ومن حقي انعم بالراحة وعدم الازعاج، وانا يوميا يوميا هاي الحالة يوميا، وعملنا فيديو واثنين وثلاثة واربعة وحكينا، وتواصل معاي عطوفة إدارة السير شخصيا على الموضوع بعد هذا الفيديو، شخصيا تواصل معاي هذا الموضوع، وانحلت المشكلة يمكن لمدة أسبوعين ثلاثة، يعني كان في فعلا اهتمام كامل بعد ما انتشر هذا الفيديو، جاب والله يمكن 2 مليون مشاهدة. بعدها ما في أسبوعين ثلاثة رجعت الأمور زي أول وزيادة. في ناس تعرف وين بيتي، بتيجي بتدعس عند بيتي في العمدن عشان تعرف المعاناة. والله العظيم ما بمزح، والله العظيم ما بمزح. شوف لوين الوقاحة بمخالفة

ولا بعامل مشكله بالشارع ولا ازعر في الشارع صح مش هيك راح يصير ينحكى عني ازعر نازل عامل هوش بالشارع مثلا. هاي اخوي عبد الله كمان تحياتنا لك حبيب القلب الله يسعد لي هالمثل بجنن مشتاق لك جدا سيدي. بيقول لي برضو بخلده كمان بين البيوت بكل مكان كل الناس بتعاني من هذا الموضوع وبتعاني من موضوع الدعس الاصوات العاليه وبرد وبرجع وبعيد انا مش الزلم اللي يعني والسيستم هذا بن وين المتعه في الموضوع يعني انا زلمه مشان دينك تعال اقعد معي اقنعني طلعني معك بالسياره اقنعني انه هذا الصوت ممتع انه في انت متعه وانت بتعمل بن الامبليفاير وين المتعه في الموضوع وين المتعه في الموضوع. يا اخي ذنيك ذنيك يعني اليوم سمعك اليوم مثلا انا انسان لاني بشتغل في الاذاعه وبلبس سماعات ودائما صوت عالي بالسماعات وبشكل يومي بيكون في ساعتين لثلاثه وانا بسمع يعني بسمع اغاني وبسمع صوتي وبسمع الهواء وكذا انا لازم كل ست اشهر اروح على الطبيب الاذن والانف والحنجره اشيك على جوده السمع عندي. احنا اللي بنشتغل بمجال الاعلام خصوصا في الاذاعه كثير من الاسماء من دون ذكر اسماء واسماء صلها زمان للاسف بعد عمر معين بلشوا يعانوا من ضعف كثير بالسمع وانا بفتره بلشت اعاني من ضعف بالسمع لما رحت فحصت الحمد لله رب العالمين ما كان عندي إشي ميجر او إشي يعني خطير او إشي كذا لكن قال لي الدكتور بدك تدير بالك على حالك وتدير بالك على موضوع السمع توطي السماعات وانت طالع على الهواء. الانسان اللي مشغل كل يوم بلفلف في الشوارع 3 و4 و5 ساعات ومركب سيستم بعمل هيك يا زلمه انت سمعك لما يصير عمرك 40 و50 شو راح يصير فيه يا رجل شو راح يصير في سمعك مش عشاني انا اللي نايم بالبيت عشانك انت اللي قاعد جوا السياره مش فاهم وين المتعه في الموضوع خصوصا لما يكون مهرجانات يعني في ناس بحطوا اغاني اجنبيه في ناس بحطوا اغاني انت بتعرفها يعني بيكون معلي على الصوت على اخر ماشي بعمر الدياب يا اخي بتنزعج بس مثلا حاط عمرو دياب خلاص هو بمر بتغني هالمقطع اللي بمر يعني هالاربع خمس ثواني بتغني معه بضل رايح مهرجانات على مش عارف ايش على اسمعني هذا الموضوع اقسم بالله العظيم لو بدي اقعد احكي فيه بدي 4 حلقات لافش غلي يا رجل والله العظيم بدي 4 حلقات لافش غلي يا اخي هينا معنا سيارات واصواتهم عاليه بس قسما برب الكعبه وحياه روح بنتي عمري بحياتي ما ازعجت انسان بصوت سيارتي ولا اني دعست ولا اني كذا ممكن انا طريق تكون فاضيه مش ما فيش حوالي يا سيدي ممكن اني ادعس عشان انا بديش اطلع حالي المثالي زياده عن اللزوم ممكن اني ادعس كيك داون بالسياره بس مثلا صار في ازمه والله وبقدر اني اتجاوز على الشمال وبطلع بدعس مثلا بضلني داعس على طريق المطار بس بتكون الساعه 3 العصر يعني بتكون عفوا بتكون الساعه 3 او بتكون الساعه 6 او بتكون الساعه 7 يعني لسه الناس صاحيين ما فيش حدا نايم اما وجه الصبح على الساعه 3 وعلى الساعه 4 وقبل الفجر وعلى الساعه 1 وعلى الساعه 2 دعس وتخميس وقله حياه وفوق هيك اذا بنزل اي فيديو شوف الفيديوهات اي فيديو لاي انسان طالع يشتكي من الازعاج شوف كميه الناس ومنهم بملكوش سيارات اصلا ما معهم سيارات شوف كميات الناس بتقول لك مين الله شو الله جبرك تسكن هناك ارحل يلا ولا يهمك هسه برحل عشان جزء السيارة لا سيدي ما برحل انت اللي بترحل وانت اللي بتنحج سيارتك وانت اللي لازم تتعاقب بالقانون بس للأسف ما زالت الرقابة ضعيفة وهاي رسالة لإخواننا إدارة السير ما زالت الرقابة ضعيفة خصوصا بالليل الفجر رجاء الاهتمام بهذا الموضوع الشوارع الرئيسية طريق المدينة الطبية طريق المطار شارع المية هاي بدك المستمعين هسه بيعددوا لك 500 مليون شارع وين الرقابة بهاي الشوارع على هاي السيارات وين وبالمقابل جماعة الدراجات والسيارات أنا قعدت معاهم وكانوا زعلانين مني كثير على الفيديو انه ليه بتحكي هيك وكذا وليه بتحكي هيك وانت اصلا معك سياره صوتها عالي قلت له انا معي سياره صوتها عالي بس اقسم بالله عمري بحياتي ما دعست فيها جوا حاره يا زلمه انا والله بكون ببعض الاحيان على الساعه 11 و12 عندي مشوار مضطر اطلعه قسما بالله اني بطلع زوجتي بقول والله العظيم ما انا عارف كيف بدي اشغل السياره والجيران موجودين والله اني بستحي قبل فتره صار عندي شيء اضطراري على وجه الصبح صحيت على وجه الصبح حرفيا صحيت حلو كانت الساعة 3 الفجر شغلت السيارة وطلعت والله العظيم على الساعة 7-8 الصبح اني بعت يعني رسالة للجروب العمارة قلت لهم أعزائي الجيران أنا بعتذر جدا جدا على إزعاج مبارح إذا سمعتوا صوت السيارة بعتذر على الإزعاج لكن كان صار في عندي ظرف طارئ وكنت مضطر اني أشغل السيارة ويعني أطلع فيها فيعني عشان إحنا نكون واضحين مع بعض اليوم هذا الإشي حتى لو استمتع جيب سيارة 8

0: سلندر، جيب سيارة. أنا معي سيارة 12 سلندر، أنا سيارتي 12 سلندر تمام، وكزوستاتها وصوتها من الشركة، ومعاي سيارة ثانية 8 سلندر واثنين صوتهم عالية. استمتع بالسيارات، ما حدا قال لك ما تستمتع، بس ما تزعج الناس، هذا اللي بنحكي فيه. وبالمقابل إخواننا تبعون الدراجات والسيارات بيقول لك جتاوي إحنا بحاجة لحلبات. هسا فتحت حلبة بس يعني ما برضو كمان بحاجة. طب هسا لما تفتح حلبات يعني راح نبطل نسمع إزعاج بالشارع؟ والله أنا ما أتوقع صراحة، ما بعرف. تمام، بدنا نوجه تحية لأخونا أبو طراد الطيطي، تحياتنا إلك، ويعني ألف الحمد لله على سلامة والدك ويعني خروجه من المستشفى. ألف ألف ألف الحمد لله على السلامة، شفاء الوالد. تحياتنا لأخونا ناصر حواري، الله يسعد لي مساك حبيب القلب. خروج الوالدة، عفوا الوالدة من المستشفى، الله يشفيها، وألف الحمد لله على سلامتها. أخونا أبو طراد ألف سلامة على والدتك، تحياتنا لك حبيب القلب. حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، فاصل وراح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: لأول مرة في السوق الأردني، وجديد المناصير، اسطوانة أمان، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان، مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار، الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: إن شامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك
3: على طول. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9,999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك. من

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا عن جديد، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. لساتنا مستمرين معاكم على الهواء مباشر وبنحكي بالعديد من المواضيع هيك بشكل عام. ويعني قبل شوي قبل الفاصل كنا بنحكي عن الازعاج تبع السيارات اللي كل المواطنين بيعانوا منه، واغلب المواطنين بالعديد من المناطق بتعاني من ازعاج السيارات وازعاج يعني التجمعات والى اخره.
1: والله 10 مرات مرات
0: تابع اذا زعلت. ابو العجوري بيقول لي انا سيارتي كهرباء بس بعوضها بصوت الاغاني عشان ما احكي عن حالي اني شري، يعني بتعترف؟ ها والله يا ابو العجوري، اذا بتكون بمنطقه سكنيه وبوقت متاخر انك توطي هالصوت سايق عليك العالم كله، انت وكل الناس اللي بيسمعونا اللي بيعملوا هيك. نشوف برضو كمان اخونا البشمهندس عدي، نسمع شو بعد.
2: الله يسعد مساك حبيبي.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
2: يسعد مساء المستمعين جميعا.
0: هلا والله.
2: بالنسبه لموضوع الصوت الهدرز وال
0: نعم
2: الهدرز والناس اللي راكبه دراجات ومواتير كبيره، اقسم لك بالله بجتاوي انا ساكن على بدايه نفق اللي هو نزول عين غزال
0: يا بس حبيبي.
2: تمام، يعني في الطلوع نفسه بطلوع عين غزال.
0: نعم
2: معلم، الأمانة حطت كاميرا على النزول سرعتها 80 أو 80، لو حطت كاميرا على الطلوع ما بصير هذا الحكي نهائي.
0: صح،
2: لأنه اللي بده يضغط ما بيضغط على النزول، بطلع ضغط على الطلوع بركبه 3-4 غيارات. أقسم لك بالله النفقة طويلة أبو الجتاوي
0: يا حبيبي،
2: واسمع لك صوت تفجير ولينكات وهدرز ودراجات وغيارات.
0: هاي قمة قلة الحياة.
2: يومي أقسم لك بالله يومي، وهي اليوم إحنا مش متوعدين، اليوم بدي أصور لك فيديو لبكرة.
0: صور.
2: أنا بحضر مباريات وبسهر، بدي أورجيك لبكرة كيف صوت الهدرز والناس اللي اسمع يومي، أقسم لك بالله يومي يا بجتاوي.
0: إشي للأسف يعني غلط، والله كثير غلط مو شوي. نسمع هاي الرسالة من أخونا باسم، شو بعث لنا
3: أبو الجتاوي. الله يسعد المساء.
0: هلا حبيب قلبي
3: صديقي، أنا مش كثير بشارك معك.
0: نعم.
3: بس والله اسمع، يعني موضوعك هذا تبع السيارات والصوت،
0: نعم
3: يعني صدقا أنا كنت قاعد في قهوة بدون ذكر أسماء على إشارات البشيتي،
0: نعم
3: على الساعة 12 في الليل يا زلمة، سيارة طلعت من الإشارة من إشارة العساف،
0: نعم
3: باتجاه إشارة البنك العربي، طلع هاي اللي
0: طلعت من سموها طلوع ميداس
3: يا زلمة، الصوت سيارتين طبعا بتسابقوا، الصوت مخيف، يعني حاط هيدرز حاط صوت اكزوست، قسما بالله انا في القهوه قاعد القهوه هزت يا زلم، انا والشباب بنحكي مع بعض، انا والشباب ما سمعناش بعض،
0: بطلتوا سامعين بعض،
3: يعني صوت مرعب مش لهالدرجه، يعني احنا كنا شباب وكنا كان معنا سيارات معدله ويا ما عدلنا، بس مش بالطريقه هاي،
0: مش هيك
3: يعني مش اسمع طبيعي. يعني وقاحه مش طبيعيه صراحة. يعني انت الصوت هذا هالقد عالي انت بشارع رئيسي
0: صراحة.
3: يعني والله لو انك انت بين بيوت بالدرجه هاي، يعني بالهزة اللي صارت هزة في القهوة، هزة القهوة هزت، مش سامعين بعض أنا والشباب، لو أنت مارك من حارة فرعية بالصوت هذا والله اللي ترعب الناس.
0: صح،
3: يعني حكون يعني كان معنا سيارات وكان معنا سيارات وهيدرز وقصص وعدلنا، وكنا
0: بسم الله مش
3: يعني واحد الناس كنت أعشق التعديل، بس مش بالطريقة هاي، مش بالوقاحة هاي،
0: ولا كنت تتواقح بالشارع،
3: مش هيك أبو جتاوي.
0: هذا طبيعي، حق أي إنسان يعدل سيارة، خليه عندك سيارة معدلة يحط عليها هيدرز حط عليها، بس هذا اللي بس بعرفش اللينك ولا الفاير باك ولا البوب كورن ولا والله ما بعرف شو بسموه، يعني أنا مش فاهم. طبيعي خلاص، معك سيارة 8 سلندر يا بتيجي من الشركة صوتها هيك، يا أنت شو أكبر تعديل ممكن تحطها؟ تحط مواسير مثلا، تحط مواسير تعلي صوتها شوي، يعني بس مش مش مش بهاي الطريقة. وطلوع ميداس هذا ترى المنطقة اللي ورا كلها على اليمين وعلى شمال الشارع كلها منطقة سكنية يا صديقي. يلا الله يجيب اللي فيه الخير، ما إلي والله كل الناس متضايقين من هذا الموضوع. بتعرف كمان شو اللي بيصطحك أكثر أخونا بسيم؟ اللي بيصطحك أكثر إنه الأشخاص هذول نفسهم بينزلوا على السوشيال ميديا فيديوهاتهم بكل يعني وقاحة، ولا كأنه في حسيب ولا كأنه في قانون ولا كأنه في أي شيء. أنا بتمنى من إخواننا بدار السير مش مقصرين، والمباحث المرورية مش مقصرين بهذا الإشي، لكن تابعوا السوشيال ميديا وشوفوا شو بيصير على السوشيال ميديا. السباقات هاي كلها بتتصور، والتخميز هذا كله بتصور، يعني في أشياء والله العظيم ما هي منطقية. أقسم برب الكعبة، قبل فترة رن علي شخص بيقول لي أنا أخوي هيك صار معاه وكذا، وبالله عليك تشوف لنا حدا بإدارة السير. قلت له أقسم بالله لو تدفع لي 1,000,000 دينار إذا مزعج حدا وسيارته محجوزة على هيدرز، قسما بالله أقسم بالله أنا اعتبرني ما لي دخل. زعل قلت له اخوي يعني شو بدك يا مين ارن؟ اقول له والله بدنا ندير بالنا على واحد كان بزعج بالناس وبيخمس. شو هذا يا زلمه؟ شو هذا؟ ما مش منطق، اقسم بالله ما هو منطق.

0: هاي الرسالة كمان.
1: الله يسعد مساء ابو الجيل.
0: هلا حبيبي،
1: شو الاخبار؟
0: هلا يا اخوي.
1: ما بالعجب جديد، جيل كله طالع وده حرق.
0: لا يا زلمه بدناش نحرق حدا احنا، لا لا ما بدنا نحرق حدا، احنا بدنا القانون ياخذ مجراه فقط لا غير،
1: يخزق لي الاكزوست تبعه ويعمل له اجواء ويفكر.
0: يا ريتها صفت على خزق الاكزوست هذا، خزق الاكزوست كان على ايامنا سيدي، احنا على ايامنا ما كان في اللينكات والاشياء هاي، كان يخزق الاكزوست ويوفر على حاله طقم هيدرز.
1: حاله انه صار شيء واو، يعني شيء كبير انه يطلع الناس يصوروه وينزلوا عنه وماخذ اجواء، وتلاقيه ماسك التليفون قال بسوق بيد واحد والتليفون الثاني قاعد يصور،
0: غير تهديد حياته وحياه الاخرين بالخطر، يعني
1: صور ابصر وين بنزل بيها. داري عنهم عجب زقيطه بين اللي تصمي والله. لما تقليت السيستم عليك نخب،
0: هذا مقبع معه شكله، في واحد بيجي بيخمس على باب دهره كل يوم. الله يسعد قلبك، بس احنا بدنا كمان بدناش نغلط على الناس، يعني خلينا احنا نكون اليوم شوي اخونا عبد الله. الله يسعد لي قلبك حبيبي، يسعد لي مساك. انا نشوف معك 100% بموضوع الازعاج، لكن اليوم اللي بنتمناه انه يكون في يعني رقابه افضل. ما بعرف يعني، يمكن من كميه سيارات المعدل ومن كميه الناس جد ما بيلحقوش، يعني ما بعرف هم بيلحقوا بيلحقوش، في رقابه فيش رقابه. انا والله حتى لما صارت الفيديو هاي، لما عطوفه مدير السير رن علي شخصيا قال لي والله يعني احنا عندنا حملات ومباحث مروريه شغاله و الى اخره، يعني وعلى الرغم من هيك في برضو كمان بيضل في تجاوزات، بس والله بدها حمله، والله بدها حمله تكون مرتبه، بدها حمله يعلنوا عنها اداره السير على كل يعني الناس اللي بتخالف القانون وبتدعوس بالشوارع وبتتسابق بالشوارع، لازم حمله. وانا اقول لك انا انسان عندي سيارتين عليهم صوت، انا مستعد اني اكتم صوتهم لو بده يصير حمله، ما عندي مشكله، بس مقابل انه يعني بس نخلص من هاي الظاهرة والعادة اللي جدا سيئة. وياريت يعترفوا بغلطهم. بتقول له ليش بتعمل هيك، بقول لك مين قال لك تسكن على طريق المطار؟ أنا حد الآن مستفزني هذا الجواب، يعني أقسم بالله بده يطلع عقلي من رأسي. يلا بسيطة، نسمع هاي الرسالة كمان.
2: مساء الخير جيتاوي، شو الأخبار؟
0: هلا حبيبي،
2: مساء الخير للجميع. والله يا جيتاوي، الزوامير كمان، زوامير الجيك هاي تبعيت التكاسي،
0: لا
2: وفي شباب مركبينهم هدول معلم، بس يدخل النفق يا حبيبي يا حبيبي
0: بالفاردات سيدي،
2: اقسم بالله اشي مزعج كثير
0: يا
2: هم وجماعة الدراجات، والله بس تدخل النفق يا زلمة يا الله، والله مو طبيعي الوضع. لا
0: ابدا، مش
2: يسعد مساك
0: حبيب قلبي. انا قبل الشباب هون بنتبه على المسجات، بصححوا لي معلومه، انا كنت مفكر انه موعد مباراه مصر والارجنتين راح يكون 11 مساء، لكن طلعت على الساعه 7، فمنلحق نحضرها قبل ما نطلع على المطار المباراة. يعني إن شاء الله نطلع على المطار وإحنا فرحانين بفوز المنتخب المصري. عذرا لكن يمكن كنت مخربط بينها وبين يعني مباراة ثانية ولا آخره. اليوم في عنا مباراة إسبانيا والبرتغال، هاي راح تكون يعني ملحمة كروية حرفيا، إسبانيا والبرتغال اليوم على الساعة 10 المساء. شكرا لتصحيح المعلومة، هلا انتبهت على المسجات، نقولوا لأبو الجثاوي المباراة مش على 11 على 7، سامحونا.

0: أنا من أبو عجرم. شوف أبو عجرم شو بعث لنا.
1: أبو الجيت الذيب.
0: هلا.
1: أسعد مساك.
0: هاي أول رسالة على 4:3 وصلتنا.
1: يا أخوان أبو سام، أنت عارف أول شيء تجربتي مع بالنسبة للسيدات بالسيارة، عارف الحادث اللي صار معي بعكون.
0: بتذكر.
1: بس اسمع لا تعمم.
0: لا لا ما في شيء يا تيو عمو.
1: أول واحدة يعني كانت تجيب يعني الأولى بالدريفت، مين هي؟ عبير البطيخي. خبرها انت
0: صح.
1: وهي اول من فوت التعديل السيارات الفيبر جلاس
0: كابينت
1: والطمبونات وما الطمبونات هي
0: صح.
1: بس لا في عندنا يعني والله في عندنا نسوان والله معلم
0: انسى من الاخر
1: ماشي سولف يقلبوا علي حقوق المراه وحقوق المراه.
0: الله يسعدك. والله انا بعرف كمان في بنت جديد بتسوق دريفت، شفتها اكثر من مره، تعرفت عليها، انسان جدا رائعه، اسمها ميرا الطرزي اتوقع كمان. يعني بتسوق برضو كمان درفت. لا في عندنا بنات بتسوق درفت. نعم صحيح. نشوف هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي يا زلمة، إذا في ناس يعاني يقدم من الصوت أعطيك لو بدك إياه.
0: أنت كمان سكان نعور.
2: أقسم بالله أقسم بالله ما ظل اللي يفوت جوا الدار.
0: ما بعرف.
2: أنا واحد من الناس صحينا الصبح على حادث تبع الدراجة جوا عنا على البرندة.
0: لا حول ولا قوة إلا
2: على البرندة.
0: لا حول ولا قوة.
2: يعني أنت هو زعلان إنه ساكن عن طريق المطينة، يبدل أنا وياه وبدفع له فرقية كمان، شو بده أكثر من هيك؟
0: لا لا
2: أنت بنعمة، أنت بنعمة، تعال شوف عنا طريق المطار شو يصير، وعلى الفاضي خيو، وشو ما بدك تساوي على الفاضي؟ يعني مش عارف، واحد مشتري له سيارة بكم من ألف، بكم من ألف، وحاطل عليه اكزوست بولرتين ونص، وطناره بدعس على طريق المطار، أو تبع الدراجة، خزق لي هالإكزوست وطنار غط غط غط غط غط غط. داري يا زمان والله يا زمان. حد أنا والله يا أسامة أمي معي تطوعني ولا بيع حد دار من الصبح.
0: والله يا زمان والله
1: أبو الجتاوي الذيب يا زمان. والله ما نعرف المشاركات علامة المعيار.
0: هاي طلعت طلعت طلعت والله طلعت.
1: المهم يا زمان خيوه، والله سيد من ركب بكمات ومعدلات، احنا بطلنا نركب.
0: ايه العجار ما فيش زيهم،
1: ما نستحي من الناس يا زلمه، اقسم بالله يا زلمه والله اريع باب الدار.
0: إيه. اريع
1: والله ما نطلع بيخي
0: واقف
1: الدد، نستحي من الناس. تيجي تالي هالليله معلم الناس تلد عليك بعيونها، ما تسولف الناس بس يا زلمه نظراتها تحرجك. خيو هذول اللي راكبين وعن عن، ما انت عارف على طريق المطار، ما انت عارف انا وين ساكن.
0: صح 100%. شوف انا والله قبل فترة شريت انا يعني بيك اب، شريته منه حاطط عليه لمبات كثير ضوهم عالي كثير. هلا انا فاهم انه انا بس اسوق الناس اللي قدام يصير يعطوني رباعي وبتضايقوا، لكن خلص كسلا والله العظيم كسلا انه لازم اروح اغير لمبات لانه كثير عيب وكثير مؤذيين، سواء للسيارة اللي انت بتكون وراها او للسياره اللي جايتك بالاتجاه المعاكس. يعني بوز بوز هذا بن يعني مش طبيعي، هذا حرفيا بنعمي يعني. فمر شهر شهرين ثلاثه اربعه وانا جد يعني مش خاطر بال الموضوع، بقول لا لازم اروح اغير لمبات، لازم اروح اغير لمبات. ما في قبل فتره والله العظيم اني صرت قد اللقمه، زلمه كبير وانا وراه بالسياره انه ضرب غماز رباعي وبيأشر لي انه صف مش عارف مشبر قاعد. انا قلت ما اعرف شو ماله، ناسي موضوع الضواو. انا فتحت لي هيك، انت ما بتستحي عاد مبلش بهدل فيه زلمه كبير، اذا بدك تحكي معه يا زلمه تنزل تاوش انت وياه يعني، بزبطش زلمه قد ابوك يعني واكبر كمان. والله اني اكلت بهدله صدقا يعني، بهدله مرتبه. اني ثاني يوم طلعت حرفيا يعني غيرت اللمبات لانه جد معه حق، والله ما قدرت احكي ولا كلمه. قلت له نعم عمي معك حق، قلت له والله يا عمي حقك علي، انا هاي السياره شاريها جديد والله العظيم، انه يعني بس هي قله فضاوي انه كل مره بخطر ببالي بدي اغير الضواو والله بنسى، وبس اتذكر دائما كنت بتذكر بالليل بكون ضاي ساعه ساعتين المحلات بتسكر، لكن انا بوعدك وعد ان شاء الله بكره يتغير. هو بعد طبعا ما يعني شافني هيك انا بتعامل معه بطريقه هدي شوي، وقال لي يا عمي انا سامحني وكذا وهيك، ويعني بس والله مؤذي جدا وانا بعاني من هذه المشكله وانا في عندي مشاكل في عيوني ومش عارف ايش. قلت والله يا عمي حقك علي سامحني، يعني انت بتكون فاهم حالك انك انت مسوي غلط. ما رحت قلت له هو بيحكي والله دعست، قلت له بدي اعمي ضوك ولا توقعت معه، لانه انت غلطان وانت عارف حالك غلطان وعارف حالك انك انت مركب على سيارتك شيء مخالف للقانون، يعني هاي الاضواء مخالفه للقانون. هلا ليش بدخلوها وبجمركوها وعلى اي اساس وبيخالفوا عليها انا ما بعرف، لكن اليوم انت راكب سياره اعلى من السيارات الثانيه. لما ركبت لمبات، رحت ركبت لمبات جديد عند الضوء بتتعير تعير، يعني بحط المفك بعير الضوء. قلت له وطي لي اياه على الاخر، حرفيا وطيته يعني حتى كثير كثير صار واطي. هذيك المرة دخلت مكان ما في ضواو طلعت قلت لا لازم شوي صغيرة أرجع أرفعهم سنة. قلت لتبع زينة السيارات أخوي هاني حبيب قلبي قلت له بالله عليك يا هاني والله العظيم ما بدي يعني أنا جد ما بدي آدي حدا, حاول إنك تنزلهم. قال لي لا هيك تمام ما راح يؤذوا حدا. قلت له يا أخي شا أنا حاسس إنهم راح يؤذوا حدا. قال لي أنت راح ترجع لي وراح ترفعهم ونزلتهم على آخر. هسا إذا بكون قدامي سيارة وإقبال السيارة الحمد لله رب العالمين ما فيش حدا بتضايق. فيعني الواحد هي بترجع للتربية, بترجع للزوج, بترجع للأخلاق, بترجع لأنه حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. لكن لا حياة لمن تنادي, شو بدك تسوي؟ ما أتوقعش بس إحنا بالأردن بنعاني من هاي الظاهرة, كل دول العالم ترى بتعاني من هاي الظاهرة. السيارات والسباقات والتدعيس والتخميس والكذا, كثير في ناس مجانين في العالم. يعني بتشوفوا فيديوهات بأمريكا وبتشوفوا فيديوهات بأوروبا كيف بدعسوا بالسيارات وبكونوا فكين النمر وبخمسوا وكذا. فالظواهر هاي مش بس بالأردن موجودة, صدقني موجودة حتى بدول العالم الأول. بتلاقي في ناس تعدل سيارات وبتخالف القانون و إلى آخره, موجود بكل العالم. لكن إن شاء الله بنقدر نلاقي حل على الأقل نخفف هاي الظاهرة. شكرا لاستماعكم لأنه شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة. كنت معاكم أنا أسامة الجتاوي من وراء مايك عين اف ام, وتحياتنا لزميلنا أحمد حواري, ضياء الربابعة, بادي عجلات, وكنت معاكم أنا أسامة الجتاوي. إن شاء الله نشوفكم بكرة عشان نعمل لكم حلقة توديع ما قبل السفر إلى الهند. بعدها بنرجع نلتقي فيكم إن شاء الله يعني أربع وخميس من الهند, وبنرجع الأحد من العاصمة عمان. ديروا بالكم حالكم, بكرة بنشوفكم إن شاء الله بنفس الموعد. استنونا على الساعة 4 ببرنامج روحة, تخليكم معنا
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
3: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الأوزبكي يؤكدان ضرورة دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وزير الخارجية ونظيره الأوزبكي يؤكدان استمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية. ارتفاع عدد الشركات المسجلة 7% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. دائرة مراقبة الشركات تعلن انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها 16% عن العام الماضي. الرئيس اللبناني يقول إن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان وعودتها إلى الساحة غير مطروح. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن لا تتطلع لتغيير النظام في إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.

0: كل شيء مفيد لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي ولا بعد نروح أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق لا لا لا
1: no, no, no.
0: بدنا

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال، معكم انا عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على التردد 98.3 من الساعه 9 حتى الساعه 10. نحب نذكركم بارقامنا ونسعد جدا بتواصلكم وبنقاش معكم. 0784631. طبعا يمكن مباريات امبارح من اجمل المباريات اللي كانت في كاس العالم. دخلنا في مرحله مختلفه من كاس العالم، دخلنا في مرحله كره قدم اكثر، دخلنا في مرحله الفرق المحترمه جدا جدا جدا اللي بتوصل لهي المرحله، الفرق اللي بصراحه بتستاهل توصل. يعني حضرنا مباريات، يعني يمكن المباراه الاجمل والاكمل مباراة إنجلترا والمكسيك، ومباراة أكيد البرازيل والنرويج من المباريات المهمة جدا. بشكل عام نحكي شوي عن مباراة المكسيك وإنجلترا بس هيك على السريع. أنا ليش بحكي إنها المباراة الأكمل والأجمل؟ جماهيريا كانت المباراة الأكثر حضورا، جماهيريا الأكثر تشجيع خاصة الجمهور المكسيكي. من النادر جدا إنك تحضر مباراة 90 دقيقة الجمهور إما محفز لفريقه أو مطبق على الفريق الآخر، فكان هذا الشكل العام تاع الجمهور المكسيكي بشكل كثير كبير. من بداية المباراة لنهاية المباراة هو شجع بصخب غير عادي بصراحة. أنا مش متخيل كيف المنتخب الإنجليزي تحضر لهذه المباراة نفسياً. قديش ممتلك المنتخب الإنجليزي من لاعبين وخبرات ومدرب، لكن في موضوع كان مهم اللي هو موضوع العامل الجوي، كان صعب على المنتخب الإنجليزي، مع هيك ظهروا بشكل ممتاز جدا ممتاز بشكل كبير اللي هو الحالة البدنية تاعت المنتخب الإنجليزي. باعتقادي يمكن للي ما بيعرف، المنتخب الإنجليزي مبارح كان ماخذ من الاتحاد الدولي موافقة على أخذ أدوية على أساس يقدروا يكملوا المباراة بشكل جيد، لأنه موضوع التنفس بيكون صعب، الضغط الجوي بيعمل سوء في حالة التنفس لدى لاعبين المنتخب الإنجليزي بعكس لاعبين المنتخب المكسيكي. طبعا المباراة على ارتفاع 2220 متر، فموضوع صعب جدا على المنتخب الإنجليزي، لكن تحكم توخيل في المباراة في الناحية البدنية والناحية الفنية أدى إلى أنه يخرج المنتخب الإنجليزي بهذا الشكل، زائد تألق فورد، تألق بيلينغهام، تألق كين، يعني معظم الفريق كان بحالة ممتازة جيدة. وأنا بعتقد أن المنتخب الإنجليزي من المنتخبات اللي لغاية هاي اللحظة قاعدة تزداد تطور في كأس العالم، مع أن المنتخب المكسيكي أضاع الكثير من الفرص مبارح. فمباراة جميلة، شفنا فيها طرد، شفنا فيها ركلتين جزاء، شفنا فيها التحامات قوية، شفنا فيها صراعات وسرعات، شفنا التحامات، شفنا فيها قوة بدنية، شفنا فيها مهارة غير عادية، سرعة تصرف غير عادية، شفنا فيها رجولة عند الفريقين، روح عالية عند الفريقين، شفنا تدخلات المدربين الاثنين كيف كانت في حالة الزيادة العددية النقصان العددي. فبصراحة مباراة يعني مكتملة، حتى الحكام كانوا مميزين جدا. فأنا بالنسبة لي مش مفاجأة أنه المنتخب الإنجليزي فاز، أكيد مفاجأة لكثير ناس لأنه المنتخب المكسيكي كان مش متلقي ولا هدف طول البطولة، فكانت يعني شوي المفارقة والمقارنة صعبة. المباراة اللي كان فيها على ما أظن جدل كبير هي المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي. المنتخب النرويجي كالعادة هذا الفوز الخامس على المنتخب البرازيلي. يعني إذا بتروح على موضوع تاريخي، المنتخب البرازيلي عمره ما فاز على المنتخب النرويجي، لكن في هاي النسخة تحديداً الكل كان متوقع بعد مباراة البرازيل واليابان انه ممكن البرازيل قاعد بعود مع وجود انشيلوتي، وجود القوة تاعت كذا لاعب في المنتخب البرازيلي، ممكن انهم يعملوا الفارق للمنتخب البرازيلي على المنتخب النرويجي، وهذا بصراحة ما شفناه. يعني يكون واضحين، هذا ما شفناه. ممكن حضور انشيلوتي للمنتخب البرازيلي لحالة واحدة اللي هي عودة شخصية وهيبة المنتخب البرازيلي مع زيادة التنظيم خاصة في الحالة الدفاعية المفتقدينه المنتخب البرازيلي من فترات طويلة. لكن بالواقع المنتخب البرازيلي من 25 سنة 30 سنة فقد موضوع شراسته وقوته ومهارته. يعني الإشي المعروف عن المنتخب البرازيلي في موضوع المهارة والفن والمتعة على ما أظن أنه مش متواجد في المنتخب البرازيلي نهائيا، ترى موجود في المنتخب النرويجي، نفس الحالة موجودة في المنتخب النرويجي، لكن التنظيم الدفاعي اللي بيشتغل عليه له فترة أكيد أنشيلوتي، برضو في النرويج مش في البرازيل. اللاعبين الكبار اللي بيعتمدوا على الحالة الفردية ما ظنيت يعني فيهم حدا بيقدر يفوز فريقه باستثناء فينيسيوس، والجهة الثانية هالاند. هالاند استطاع أنه يتفوق، ممكن في كانت لحظات حاسمة في المباراة، يعني في مرات لحظة في المباراة إما بتستغلها أو بتخسرك نفس اللحظة، وهي كانت على ما أظن ضربة الجزاء في بداية المباراة للمنتخب البرازيلي وتم إضاعتها، هاي كانت نقطة تحول كبيرة في المباراة. النقطة الثانية فيه كان انفراد لهنريك، زائد برضو كرة لفينيسيوس استطاع الحارس النرويجي أنه يتصدى لها ببراعة. فهاي الثلاث كرات باعتقادي هم نقاط التحول لفوز المنتخب النرويجي. لكن إذا نحكي بالمجمل، المنتخب النرويجي منتخب صبور ومنتخب محترم جدا حتى في الاستحواذ، ترى نسبة الاستحواذ للمنتخب النرويجي 98% إلى 32%، فهي النسبة الكبرى للمنتخب النرويجي. المتحكم كان في المباراة بشكل أكبر أكيد المنتخب النرويجي، هم اللي كانوا عاملين المبادرة والبرازيل عاملين ردة الفعل، لكن ما شفنا ردة فعل من المنتخب البرازيلي نهائيا. إذا بدنا نحكي في تشكيلة المنتخب البرازيلي وكيف المشاكل بلشت مع المنتخب البرازيلي، المنتخب البرازيلي بلش بكل قواه، كل قواه في الحالة الهجومية بلش فيها، وهذا حكي من النادر ما يعمله أنشيلوتي. فلعب 4-4-2، وهو في العادة ما بيلعب 4-4-2، يعني ممكن يلعب 4-2-3-1 4-3-3، لكن في هاي المباراة فاجأ نفسه في 4-4-2، فلعب كل القدرات اللي عنده. والأسوأ في الموضوع مش طريقة اللعب، هو أسلوب اللعب المختار زائد أماكن الضغط المختارة. فهو راح على مكان ضغط مش متقدم، رجع وسط ملعب وكمان متأخر شوي. يعني المنتخب البرازيلي بيلعب على الهجمة المرتدة، وكان الوحيد اللي ما بيرجع يدافع فقط لا غير فينيسيوس. فأنت هاي الحالة بتعطيك مؤشر للفريق النرويجي أنه أنت بتقدر تستحوذ، بتقدر تعمل اللي بدك إياه، بتقدر تلعب الكرات تنقلها بين لاعيبتك بشكل انت حر فيه، يعني سواء في العمق سواء في على الاطراف سواء طويل. فانت تدبر حالك كمنتخب نرويجي، وهذا بصراحة يعني معيب في حق المنتخب البرازيلي. بعتقد المنتخب النرويجي حكينا عنه فريق صبور، قدر يلعب بشكل استحواذ عالي جدا، لكن بدون فاعلية في الشوط الاول نهائيا، بدون فاعلية. ممكن المنتخب النرويجي تبديل بوبز على ما أظن على الطرف اليمين هو اللي غير من شكل الفريق النرويجي بشكل كبير، لأنه في عنده سرعات عالية. الشوط الأول كانوا بطيئين، الشوط الثاني صار الموضوع بسرعة عالية جدا جدا. هالاند هو الأساس في الشوط الثاني. الهدف الأول طبعا قبل ما يتسجل الأهداف كان ضايعين البرازيل انفراد تام لأنريك، وكان متبدل نيمار، يعني كان نازل نيمار. الهدف الأول كارثي بحق المنتخب البرازيلي. لك أن تتخيل أنه 8 لاعبين من المنتخب البرازيلي ضد لاعبين، واحد منهم هالاند. في كرة القدم احنا دائما بنحكي لما تكون الطابة على الطرف لازم اللاعب المدافع يكون مراقب الكرة ومراقب، يعني عين على الكرة وعين على اللاعب القادم من الخلف تحديدا. فأنا بعتقد اللي دائما عنده قوة قلب هو اللي دائما بطلب الطابة قبل، سواء المهاجم أو المدافع. في لحظات المدافع ما بيقدر يشيك، احنا بنسميه، او يعمل سكان على الطابه والمهاجم، فالمفروض يطلب الطابه بكل الحالات. فاذا طلبت الطابه ممكن تنحل مشكله التشييك بشكل عام، لكن مش من المنطق يكون 4 لاعبين من المدافعين البرازيليين قدامهم 4 لاعبين وسط وبناتهم فقط لغير هالاند، وهالند يطلب الطابة قبل كل هذول ويقدر يسجلها بإتقان شديد وبقوة محترمة في المرمى. فهذا كان هدف أنا بعتبره كارثي. والهدف الثاني برضو كارثي بشكل مختلف، لأنه برضو 6 لاعبين ضد هالند، ست لاعبين. يعني لما تمررت الكرة لهالند، هالند لوحده من بين كل لاعبين المنتخب النرويجي نزل واستلم ولف ودار وشات ولا حدا طلع له. فالستة بصراحة حالة كارثية. يعني حتى لو أنشيلوتي، ترى الفريق البرازيلي في الحالتين كان منظم، يعني كشكل حالة دفاعية الفريق كان منظم جدا، لكن مستحيل قد ما يعمل أنشيلوتي وتجيب كل العالم وتعمل التنظيم بالشكل اللي أنت بدك إياه، ترى بيمشي ما في مشكلة. لكن المشكلة الأكبر إنك تجيب قلب للاعب، وهذا هو الصعب جدا. فأنا بعتقد صعب جدا جدا على الروح المتواجدة في المنتخب البرازيلي إنك تمشي لبعيد، فخروج أقل من عادي أنا بشوفه. إذا بدنا نحكي عن التأثيرات والمنتخب النرويجي، معقول إنه يمشي لبعيد، وكثير ناس متفاجئين من المنتخب النرويجي، بس أنا مش متفاجئ. يعني في النهاية المنتخب النرويجي لما تأهل على كأس العالم من أكثر الفرق اللي سجلوا أهداف في تصفيات كأس العالم، وبتعرفوا تصفيات كأس العالم في أوروبا تكون صعبة جدا. من المجموعة اللي كانت مع النرويج كان معهم المنتخب الإيطالي، استطاع المنتخب النرويجي إنه يفوز على إيطاليا في النرويج 3-0 وفي إيطاليا 4-1، عشان تتخيلوا قديش الفريق محترم. الفريق ما تعادل ولا تعادل في تصفيات كأس العالم، فكله انتصارات انتصارات انتصارات. فبالتالي هو متشبع ومتشرب فكرة الانتصارات وأفكار المدرب المتواجد. والمدرب ترى معروف عنه إنه تكتيكي عالي جدا جدا. يعني المنتخب النرويجي إذا بتطلع عليه في كل لحظات اللعب وكل المواقف تلاقيه دائما يعني متمرس وجاهز لأي حالة. والجميل إنه الكل بيلعب، يعني كل الفريق بيكون مشارك في كل الحالات، يعني ما في لاعب أكبر من الفريق، الكل بيخدم في الفريق، هالاند أولهم. فما في عندهم مهندسين ودكاترة بصراحة، يعني كل الفريق بتحسه عمال وكلهم بيشتغلوا. والحالة تاعت الجمهور اللي صارت وحالة التشجيع اللي صارت، يعني هاي الحالة حتى طريقة التشجيع اللي صارت، وأكيد صارت عالمية، حالة محفزة لمنتخب النرويج. فأنا بعتقد يعني المنتخب النرويجي راح يواجه مباراة أصعب في القادم، لأنه ضد المنتخب الإنجليزي. والمنتخب الإنجليزي أنا بشوفه يعني أصعب بمراحل من المنتخب البرازيلي، لأنه المنتخب الإنجليزي مزعج في حالات الضغط، مزعج في شراسة اللاعبين، في التحامات اللاعبين، في قوة اللاعبين، في سرعات اللاعبين، زائد شخصياتهم مختلفة. يعني نفس الشخصية في الملعب يعني مش راح يتعامل معك بالسلاسة اللي تعامل معك فيها لاعب البرازيل. فأكيد طلب الطابة والمشاكل اللي صارت قدام المنتخب البرازيل صعب تصير قدام المنتخب الإنجليزي، زائد بيمتلكوا حارس كبير المنتخب الإنجليزي، واللعيبة عندهم خبرات عالية جدا جدا. يعني شو ما يعطيهم تخيل راح يكونوا متمكنين في الحالات اللي بياخذوها. فأنا بتوقع راح نشاهد ملحمة، بمعنى كلمة ملحمة كروية، بين النرويج والمنتخب الإنجليزي. وأنا بقول يعني من العدل إنه هذول الفريقين وصلوا، مع إنه المكسيك يعني لو وصلوا. بس أنا بعتقد يمكن في معلومة بتاعت الجو وموضوع إنه كيف المكسيك استغلوا موضوع الجو، ممكن لو تأهلوا وراحوا على أمريكا ممكن هذا الموضوع تاعهم يقل بنسبة كبيرة، لأنهم استغلوا منيح في المكسيك. وللعلم كانت آخر مباراة لهم المفروض امبارح في المكسيك، في حال انتصروا كانوا بدهم يطلعوا يلعبوا في أمريكا. فسبحان الله لعبوا كل مبارياتهم في المكسيك وطلعوا من المكسيك، يعني خلاص نظموا كأس العالم. مع انه من الحالات الغريبة في كأس العالم انه المكسيك كانت آخر مباراة لها امبارح، لو استطاعت الفوز كان بدها تروح تكمل كأس العالم في أمريكا، وهي دولة منظمة. ونفس الشيء كندا، كندا طبعا من الدور الثاني لعبوا في أمريكا ما لعبوا في كندا وهم المنظمين. فأنا بعتقد هاي مشكلة كانت في موضوع التنظيمي في كأس العالم، من المشاكل اللي دائما كلنا بنسمعها. المشكلة الأكبر اللي صارت في الفترات الماضية اللي هو الإنذار اللاعب الأمريكي اللي ألغي تم إلغائه من الاتحاد الدولي. طبعا الاتحاد الدولي عمل مشكلة لنفسه مش راح تسكر ومش راح تخلص، وأفقد الكل الثقة فيه، وعلى الأغلب يعني فتح حاله بواب جهنم، لأنه كل الفرق هسه بدك تعملها في هاي المادة وفي هذا النظام. وما ظنيت هذا الحكي يصير، يعني صعب جدا. يعني اللاعب اللي بأخذ كرت أحمر، أنت ليش حط لنا حكم بما أنه أنت يعني بدك ترجع وترجع اللاعب وتلغي الإنذار الأحمر؟ فأنا بعتقد هو مش من العدل هذا الحكي اللي صار للمنتخب الأمريكي، يرجعوا له لعبه. والتدخلات السياسية مش لازم تكون متواجدة في كرة القدم، لازم يعزل الموضوع السياسي عن الموضوع كرة القدم. ف يعني أكيد المنتخب الإنجليزي راح يقدم شكوى، لأنه عنده امبارح صار حالة طرد ولاعب مهم الظهير اليمين، فبالتالي لازم الاتحاد الدولي يعامل المنتخب الإنجليزي زي ما عامل المنتخب الأمريكي، ونفس الشيء المنتخب المغربي، ونفس الشيء المنتخب المصري. كل واحد عنده انذار صار بده يحاول يرجع لاعبه، فبالتالي الثغرة هاي اللي في المادة لازم تلغى، والعلاقات السياسية الرياضية لازم تلغى، عشان يكون في مبدأ في العدالة. مع أنه هو احنا عارفين في موازين قوة صعب جدا يكون في عدالة، لكن يعني قدر المستطاع. فأنا بعتقد أنه يعني ترامب ورطهم كلهم بارح. على كل حال احنا راح نكمل في كلامنا عن كأس العالم، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: اصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06 5

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. طبعا احنا كنا نحكي عن مباراة النرويج والبرازيل، كان في نقطة تحول مهمة جدا في هاي المباراة اللي هي جيمريتش اللي هو سدد ضربة الجزاء اللي تحصل عليها المنتخب البرازيلي. راح ارجع شوي على المباراة، لكن معي شخص اخ هو وعزيز على قلبي جدا جدا، وهو من الاصغر مدرب محترف خارج الاردن، مدرب أردني محترف خارج الأردن. ممكن كثير ناس تعرفوش، لكن أنا بعرفه بشكل مميز، ويمكن له 13 سنة أو 14 سنة في قطر، أخذ دوريات كثير في الفئات العمرية في قطر. هو المدرب من اثنين مدربين اللي بيشتغلوا في قطر فقط لغير أردنيين، عشان الناس تكون عارفة. هو المدرب الوحيد اللي عنده بطولات أردني، عنده بطولات في قطر، سواء مع الأندية اللي دربها، لكن هو من الدحيل للجيش لكذا نادي. آخر نادي حاليا هو موجود فيه في نادي الغرافة. طبعا احنا بنعتز ونفتخر فيه، في أخونا الكابتن فهد القواسمي. يسعد مساك
1: كابتن عثمان، وتحية لك. يسعد مساك كابتن عثمان، سامعني
0: كابتن فهد؟
1: سامعك أنا. ألو
0: كابتن فهد، يسعد مساك.
1: يسعد مساك كابتن عثمان،
0: اللي ساعة بعرف عليك وبشرح عنك وبترد متأخر.
1: لا سامعك، أنا سامعك بالعكس.
0: وهي السهلة ومضحك عشان تكون عارف.
1: الله يسعد مساك يا كابتن عثمان، بدي أمس عليك وعلى السهلة وعلى السادة المشاهدين والمستمعين.
0: الله يبارك فيك. طب واللي بيشتغلوا بدكش تمس عليهم؟ واللي بيشتغلوا
1: طبعا أكيد بالقائمين على البرنامج، أكيد
0: لا غنى
1: عنهم يا كابتن عثمان. وشكرا طبعا على المقدمة الجميلة اللي عرفت عليها فيها.
0: الله يحفظك. كنت تسمعني كابتن فهد وانا احكي عن المنتخب البرازيلي؟
1: سمعتك تقريبا شوي.
0: تسديد ركلة الجزاء تاعت جيمريتش، هل بوجهة نظرك هي واقعية انه جيمريتش اللي سدد؟
1: هلا المفروض انه بالنسبه للاعبين اللي بيكون اجهز وبكون ممكن الحاله الذهنيه واتخاذ قراره اسرع وما يغير اتخاذ قراره ممكن يكون افضل، بس بالنسبه للواقعيه هم اتوقع انه مختاروه، ممكن لانه هم معتبرينه رقم واحد، ممكن يكون هو اهدى واحد بالفريق، فاتوقع انه غير كان يعني غير كان موفق فيها.
0: هاي معلومه مش مني، من السهلاوي ترى.
1: أكيد.
0: او الصعباوي، الصعباوي زي ما بحبوا يسموه في السعوديه، هو الصعباوي مش السهلاوي.
1: أكيد.
0: أنشيلوتي كاين حاط ترتيب للناس اللي بتسدد. أول واحد نيمار، الثاني رافينيا، الثالث رودريجو، الرابع أو الثاني رودريجو، الثالث رافينيا، الرابع جيمريتش، الخامس مارتينيلي. أنت متخيل إنه اسم فينيسيوس مش موجود؟
1: غريبة.
0: يعني هو حاط الترتيب والخامس مارتينيلي واصل لخمسة وفينيسيوس لسه مش واصله. يعني فينيسيوس إذا بيجي خمس بلنتيات البلنتي السادس، ويعني إذا بيجي خمس بلنتيات ما بيشوت. فشو رأيك في هالقرار؟ بصراحة قرار غريب أنا بالنسبة لي. يعني
1: طبعا قرار غريب وغير واقعي مثل ما أنت حكيت، بس ممكن أنه كمان الظروف ما خدمتهم في المباراة، على الرغم أنهم قدموا الشوط الأول مباراة جيدة، بس أنا شايف أحيانا ما بعرف الواقعية بتفرض نفسها، إذا هو حاطه الخامس أو السادس وأنه هو شوت فيها علامات استفهام،
0: مع أنه هو الوحيد اللي مسدد عدد ركلات جزاء في المجمل رقم كبير، البقية ترى مش مسددين. يعني تعرف أنه جيمريتش مسدد خمسة مضيع منهم ثلاث؟
1: هذا الغريب في الموضوع أصلا.
0: طب يعني بصراحة على أي أساس
1: مثلا هو اللي سدد؟
0: بس أنا يعني الناس ممكن متفاجأة أنه النرويج فازوا كابتن فهد، أنا ما بعتقد أنها مفاجأة بصراحة.
1: لا طلع أفضل جيل بمر على النرويج، هذا الجيل بقيادة هولند، والأداء والتنظيم التكتيكي والتكتل اللي كانوا عاملينه في وسط الملعب والضغط المتوسط، صراحة فريق منظم، وأنا بتوقع أنه يكون الحصان الأسود في البطولة.
0: بس مباراة الجاي شوي صعبة بصراحة، المنتخب الإنجليزي ثقيل فهد.
1: طبعا مع توخيل، وانت عارف كابتن عثمان مدربين الأندية لما بيدربوا بالمنتخبات بيمتلكوا حلول كثيرة وكبيرة، وهذا شفناه مع المنتخب الإنجليزي بقيادة توخيل.
0: نعم صحيح، خاصة مباراة المكسيك امبارح، ترى عمل مباراة، ترى هو النجم الأول تاع المباراة امبارح توخيل.
1: يعني امبارح أكيد أكيد شفنا بيلينغهام أداؤه اللي غير طبيعي كان في المباراة، الأدوار اللي معطيه إياها، حتى أنت بتحس إنه أحيانا مهاجم مهم، أحيانا بلعب بوكس تو

0: احيانا بيلعب خلف المهاجم، ادواره مختلفه، المرونه التكتيكيه من بالحاله الهجوميه والزياده العدديه اللي بيعملها في الشق الهجومي، حتى اللي شفناه لما لعبوا مع كرواتيا بتشعر انه هذا عمل مدرب، وهذا هاي الحلول احنا متفقين عليها دائما. مدربين الانديه عندهم اكثر من حل على الرغم من قصر المده اللي بتكون دائما مع المنتخبات مش زي الانديه. فانا بتوقع انه المباراه راح تكون صعبه مثل ما حكيت انت بالضبط.
1: يعني انا امبارح اللي شفته مزعج جدا راح يكون المدرب اللي بده يحضر ضد المنتخب الانجليزي، لانه عنده مواضيع مناطق الضغط كلها بشكل مميز. صحيح. عنده التحولات السريعه مميزه، عنده الاهم من هيك القدرات الفرديه والشخصيه تاعت اللاعبين عاليه، فراح تكون مباراه صعبه. مباراه اسبانيا والبرتغال كمان شوي يعني، ترى هي قدامي، شو رايك فيها كابتن فهد؟
0: والله انا بدي احكي لك شغله، بالنسبه لي بعتبر انه البرتغال بيمتلك افضل جيل موجود، لكن انا شايف انه اللاعبين يمكن اكبر حجما من مدرب البرتغال مارتينيز، والفرق راح يكون في المباراه المجموعه والافراد، يعني منتخب بيلعب بشكل مجموعه ومنتخب البرتغال اللي راح يعتمد على الحلول الفرديه، لانه نوعيه دائما انت عارف الاسبان عندهم اساليب متنوعه في اللعب، وبيمتازوا بالاستحواذ والتمرير البيني، وحالاتهم الهجوميه في الزياده العدديه دائما مميزه. اما المنتخب البرتغالي على الرغم انه بالتواجد عنده اميز اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب وحتى على مستوى الاجنحه والمهاجمين مثل كريستيانو رونالدو، الا انه بتشعر انه اللاعبين فرديين والمجموعه ما بتقدم رونالدو عكس ميسي، انه عاده تحس انه هم معتبرين حالهم نجوم مثل كريستيانو رونالدو. والمشكله الاكبر اتوقع انه جوده اللاعبين اللي موجوده ونوعيتهم افضل من مارتينيز، يعني هذا الجيل اللي موجود حاليا مع المنتخب البرتغالي بتوقع انه ما راح يمر عليه افضل، يعني ما راح يمر عليهم في منتخب البرتغال افضل من هيك جيل.
1: حلو. هي شوف اخر مباراه جمعت بين الفريقين كانت في نهائي ابطال اوروبا، وهذيك الايام صار في تصريحات كبيره من يامال، واستطاع البرتغال انه يفوز على المنتخب الاسباني. لكن النقطه المهمه اللي انت بتحكي فيها انه المجموعه ما بتخدم رونالدو، لانه فيليكس نجم، لياو نجم، مارتينيز
0: كلهم
1: مارتينيز المدرب، نونو مدرب ولاعب وقائد وحاس حاله نجم النجوم،
0: كلهم
1: نجوم. لكن انا بدي اقول لك الحاله الخطره في المنتخب البرتغالي، ورجع لها انت شوي واشرح لنا عنها اكثر. شفنا حاله من عدم التنظيم الدفاعي قدام المنتخب الكرواتي، تحديدا الشوط الثاني. انا بحكي كمنظومه، بحكيش كخطه كابتن.
0: انا بشرح لك اياه هلا. هم المشكله انه هم نوعيه اللاعبين اللي موجودين مميزين في الشق الهجومي، لكن بسوء المنظومة الدفاعية اللي هو تباعد ما بين اللاعبين وتباعد ما بين الخطوط، هذا راح يعمل لهم مشاكل مع المنتخب الإسباني اللي بيمتلك الحلول الجماعية وبيمتلك الحلول الفردية ضمن المجموعة، وهذا اللي راح نشوفه مع لامين يامال، إنه الفرق إذا ظلت المساحات اللي متروكة ما بين الخط الخلفي خط الدفاع وكان فيه تباعد ما بين اللاعبين راح يعملوا لهم مشاكل كثير كبيرة. وهو شو الفرق راح يكون بينهم؟ راح يكون أنو اللي بيكون منظم دفاعيا أكثر، أنو اللي عنده توازن أكثر، ومين بقرأ المباراة أفضل، مارتينيز ولا المدرب المنتخب الإسباني؟ أتوقع إنه هو اللي راح يكون يعني هو مفتاح الفوز عنده.
1: والمنتخب الإسباني منظومته الدفاعية أنا شايفها أفضل، يعني بصراحة أنا شايف منظومة الفريق الإسباني أفضل مع الجودة الفنية اللي أنت ذكرتها. في نقطة مهمة، هاي مش إلك للناس، مدرب المنتخب الإسباني لوفنتي كل مباراة بيكون فايز فيها مثلا دائما بعد الهدف الأول بيكمل، ما بتراجع للخلف، ما بيعمل دفاع منخفض، ما بيلعب على التحولات، بيعمل ضغط متقدم من جديد. مارتينيز بيعمل العكس، بيرجع على الدفاع المنخفض وبيزيد عدد المدافعين وبيبلش يلعب التحولات والهجمات المرتدة، وهاي ممكن أثرت في مباراة البرتغال الماضية وبتأثر دائما في مباريات المنتخب.
0: أكيد. وبدي أقدم إضافة لكلامك إنه المنتخب البرتغالي بالزيادة العددية لما بيعمل بالشق الهجومي عنده بطء بالحالة الدفاعية، يعني بطء التحولات من الهجوم للدفاع، فبطء الحالة الدفاعية بالارتداد عنده مشاكل كثير، راح يواجه لاعبين سريعين وهي راح تسبب له مشاكل في المباراة اليوم إذا ما كان في تحفظ وفي كان توازن ما بين الشق الدفاعي وشق الهجوم.
1: طيب أبو عنان، أنا بدي أتركك تحكي براحتك هسه، احكي واهجم واعمل اللي بدك إياه. احكي لنا عن مباراة مصر والأرجنتين وهي الأهم.
0: طبعا احنا المنتخب المصري هو المنتخب اللي صار يمثل العرب بشكل عام، واحنا بنحييهم وبنشيد فيهم على الأداء اللي قدموه على المرحلة اللي وصلوا لها. يعني صدقا حسام حسن مدرب أفكاره وثقافته انتقلت للاعبين بشكل كثير كبير. يعني من ضمن الإحصائيات اللي موجودة عندي، يعني مصر لعبة مع حسام حسن 35 مباراة، مسجلين 50 هدف ومستقبلين 22 أو 23 هدف، وهذا دليل على أنه الفريق أو المنتخب ذات طابع هجومي وعرف كيف أنه يخلي الحمل موزع على جميع الأفراد. شفنا إحنا منتخب مصر في كأس العالم 2018 كان بيعتمد على مثلا لاعب واحد، لكن حاليا بتشوف في عنده نجوم مثل صلاح، مثل مرموش، مثل زيكو، تريزيجيه لما بنزل، حتى شوبير،
1: إمام رمضان،
0: يعني بالضبط إمام،
1: يعني إمام عاشور، 100% كثير لعيبة.
0: أكيد أكيد، يعني منظومة تشعر إنه المجموعة وروح العائلة اللي موجودة معكوسة على أرضية الملعب. وفي نقطة مهمة كابتن عثمان، يعني شوف أنت محمد هاني على الرغم من تسجيله هدفين في مرمى خلال البطولة إلا إنه من أميز اللاعبين اللي موجودين. شغل الكابتن صحيح. إبراهيم حسن وشغل الكابتن حسام حسن، الحالة الذهنية اللي برجعوا فيها اللاعبين وصلابتهم منقول على اللاعبين في أرضية الملعب، بالإضافة للانضباط التكتيكي للاعبين والمرونة التكتيكية اللي كانت خلال المباريات السابقة. يعني احنا لو بدنا نلاحظ مباراتهم ومجموعتهم عفوا لما كانوا يلعبوا مع بلجيكا المباراة الأولى، تعادلهم وعودتهم للمباراة كانت مميزة مع نيوزيلندا بعد تأخرهم بهدف، وحتى تعادلهم مع إيران تشعر انه في كرة قدم حقيقية هجومية هاي للمنتخب المصري، وهذا اللي احنا شهدناه. حاليا راح يلعبوا اتوقع مع المنتخب الارجنتيني بطريقه مغايره تماما، اتوقع راح يكون في توازن ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، وراح يكون في كمان اصلا والكابتن حسام حسن مميز فيها هاي انه الرغبه والدافع لدى اللاعبين راح يكون كبير. هلا السبب انه هم لما شافوا مباراه الارجنتين مع الراس الاخضر واللي قدموا الراس الاخضر مع المنتخب الارجنتيني، اتوقع انه الدوافع راح ترتفع لدى اللاعبين انه احنا راح نعمل إشي مع المنتخب الارجنتيني في ظل انهم يوقفوا نقاط القوه اللي هو ميسي انه ما يقدر يلعب بين الخطوط. يعني اذا كان في تقارب ما بين الخط الخلفي وخط الوسط ومنع ميسي من استلام الكره ما بين الخطوط ومنعه من التسديد من خط ال18 او من الخارج اللي هي مناطق اللي بيمتاز فيها بالتسديد، اتوقع انه راح يقدموا اداء تكتيكي وانضباط تكتيكي عالي، وما راح يكون في زياده عدديه بالشق الهجومي. يعني انا بتوقع انه يكون عنده في طريقه ال4 2 3 1 يثبت الاظهره، يكون الزياده مثلا ظهير او يكون في ثابتين، لانه انت عارف سكالوني بيمتلك مجموعه لاعبين مميزه وحلول فرديه، واحنا هذا ما شاهدناه في كاس العالم 2022 في قطر، حتى في البطولة هاي مع المجموعة ولا مع الدور الثاني ولا وصولا حتى حاليا مع المنتخب المصري. إلا أنه المنتخب رأس الأخضر عمل مشاكل كثير للمنتخب الأرجنتين، على الرغم أنه المنتخب الأرجنتين قدم أداء مميز وكان يمتلك الحلول في ظل تواجد فوزينيا حارس المنتخب الرأس الأخضر اللي يعتبر من أميز الحراس في البطولة. فأنا بتوقع أنه إذا كان في ترابط ما بين الخطوط وتماسك ما بين الخطوط وتقارب ما بين اللاعبين بالخطوط الثلاث مع حارس مميز مثل شوبير، ممكن أنهم يعني ويحاولوا أنه ميسي ما يسجل في بداية المباراة، ممكن أنهم يعملوا الشوط الثاني إشي. وأنت عارف إحنا دائما العرب بشكل عام عندنا الدوافع والرغبة والحماس بتطلع تدريجيا. يعني إذا إحنا مر مثلا 20 دقيقة أو 30 دقيقة وما دخل فينا جول، دوافعنا وحوافزنا بترتفع، وهذا اللي إحنا شاهدناه على المنتخب المصري والمنتخب المغربي اللي بصراحة بيشرفوا العرب في كأس العالم حاليا.
1: شوف أنت حكيت عن تغيير ومرونة تكتيكية لحسام حسن، 5-4-1، 4-2-3-1، 4-3-3، ترى كلهم لعبهم، لكن صحيح. الطريقة اللي راح يختارها أنا بعتقد بكرة ممكن تكون الخمسة. ليش؟ لأنه المنتخب الأرجنتيني على الأغلب كل هجومه، وهذا اللي عمله مشاكل مع الرأس الأخضر فقط لا غير، من العمق عمق عمق، فبالتالي أنت اللي بتحكي عنه أنه ميسي بيستلم بين الخطوط هو هذا الأساس. فإذا المنتخب المصري بيمتلك لاعبين ارتكاز على مستوى عالي جدا، وهذول اللاعبين بكره ياشين وعلى ما اظن ومروان عطيه
0: عطية
1: بكونوا متواجدين.
0: عطية
1: فهذول طبعا عطيه، حكيت لك مروان عطيه، فهذول اذا بكونوا متواجدين راح يعملوا مشاكل في هذا الموضوع للمنتخب الارجنتيني، بصفي موضوع الثقه في الحل الهجومي. وانت اللي حكيته بالنسبه لحسام حسن، هذا الناس لازم تفهموا وتعرفوا انه ثقة المدرب في الخارج والقرارات الفنية بتنتقل للاعبين داخل الملعب،
0: أكيد.
1: وهذا واضح من العمل تاع حسام حسن. انت
0: بدي بس
1: القدرة تاعت احكي ابو عنان احكي.
0: بدي بدي أقدم إضافة يعني على موضوع الثقة اللي معطيها للاعبين اللي على الدكة. إذا أنت لاحظت كابتن مع المنتخب الأسترالي، أشرك اللاعب محمود صابر في الدقيقة تقريبا 120 وخلاه يشوت أول ركلة ترجيح، وهذا دليل إنه ما عنده لاعب مش مؤثر. هذا اللاعب لما انت تشركه في اخر دقيقه، شو حالته الذهنيه اللي بدها تكون وتخليه يسدد اول ركله ترجيح، واعطى دافع لجميع اللاعبين. هذا دليل انه مدى تاثير المدرب على المنظومه كامله. فانت كره القدم حاليا الحديثه لا تعتمد على الكابتن حسام حسن فقط، بالعكس تعتمد على منظومه ابراهيم حسن، اللاعبين، اللاعب اللي على الدكه بيكون له دوره، له مكانته. يعني حتى انت اللاعبين اللي حكيت عنهم في وسط الملعب، وانا بتفق معاك انه راح يكون يلعب بخمسه بالخلف، الادوار اللي كان يعطيها لحمدي وعطيه، مروان عطيه، احيانا تشعر انه بالتكتل الدفاعي المتاخر بصير عطيه لاعب خامس مع المدافعين.
1: نعم.
0: وهذا وهذا وهذا اللي متفق عليه راح يكون مع المنتخب الارجنتيني. فالمباراه
1: طيب.
0: ان شاء الله انهم يقدموا ويرفعوا، احنا رفعوا سقف الطموحات لانه شفناهم ادوا اداء مميز والله.
1: حتى هيثم حسن وتريزيجيه كانوا مميزين لما نزلوا، يعني حتى هيثم اول مره بشارك كاس العالم، فهي اللي انت
0: صحيح.
1: بتحكي فيه دليل مليون في المية صحيح، وهيثم كان من اميز اللاعبين، يعني يمكن هو اللي حول المباراه بشكل كثير كبير للمنتخب المصري. السؤال، المنتخب المصري وصل الركلات ترجيحية مع المنتخب الأسترالي، والمنتخب الأرجنتيني برضو لعب 4 أشواط، لكن إذا بتطلع على الحالة البدنية تاعت المنتخب الأرجنتيني في 4 5 تبدلوا ترى كله شد عضلي، يعني بتحس الفريق انتهى بدنيا، والدليل كل حالات الارتداد الدفاعي كان فيها عدد قليل من لاعبين المنتخب الأرجنتيني، فكان في عندهم مشكلة في هاي الحالة لأنه بدنيا انتهوا. فهاي الحالة هي لصالح المنتخب المصري، صالح المنتخب الأرجنتيني، واشرح خذ راحتك يا أبو عنان.
0: لا أنا متفق معك، خاصة في سرعة الأداء إذا كان صلاح بيوم وهو مرموش وزيكو، حتى إذا مع إشراك تريزيجيه، أتوقع أنه استغلالهم لهاي المساحات اللي راح يتركوها، لأن أنت عارف أنه المنتخب الأرجنتيني راح يلعب بالاستحواذ ويلعب في نص ملعب المنتخب المصري، فالمساحات اللي متروكة خلف المدافعين بده يستخدم سرعة أداء صلاح. يعني راح يلعب المنتخب المصري إذا لعب الشوط الأول على الهجوم المرتد، فأنا بتوقع إنه السرعات وسرعة الأداء واللعب المباشر راح يوصلهم، لأنه في مساحات خلفهم. وأنا بتفق معاك إنه حتى المنتخب الأرجنتيني بالحالة البدنية مش زي المنتخب المصري، هذا اللي إحنا شهدناه من خلال المباريات السابقة، وشفنا إنه ممكن مرموش في ظل عطائه اللي ما كان يعني ما كان
1: مش من المأمول منه، مش مأمول
0: بالنسبة
1: فيه.
0: بالضبط. ألو
1: كمل كمل احكي لك، مش
0: بالنسبة
1: المأمول فيه
0: لمرموش،
1: بس
0: فبدي أحكي ممكن إنه اليوم يعطي أكثر ما عنده مقارنة في بقية المنظومة اللي كانت شايلته في المباريات السابقة، لأنه أنت عارف إنه أدوار اللي معطاه بين التبادل بين صلاح وبين مرموش، لأنه بيمتلكوا سرعات وبيمتلكوا حلول فردية، في ظل إنه المنتخب الأرجنتيني عنده بطء المدافعين أحيانا. لكن المباراة ما راح تكون سهلة، اللي بيكون منظم تكتيكيا خاصة المنتخب المصري بتوقع انه ممكن يحدث نتائج ويحدث مفاجأة للشارع المصري وللشارع العربي بشكل عام.
1: بتفضل يبلش في مرموش ولا يجلسوا على مقاعد البدلاء؟ لانه بصراحة مستواه مش المرموش اللي بنعرفه يعني.
0: هلا هي سلاح ذو حدين يا كابتن عثمان. اذا انت رفعت الدوافع، واحنا شايفين انه الكابتن ابراهيم حسن بيشتغل على الدوافع مع الكابتن حسام حسن بشكل كثير كبير، يعني ممكن انه يزرعوا فيه الحاله الذهنيه، يحاولوا يشجعوه، فممكن انهم يبدوا فيه، خاصه انه ما اعطاك في المباريات السابقه مثل باقي المجموعه. ميزه المنتخب المصري انا شايفها كمجموعه مميزه، عدم الاعتماد على لاعب واحد، يعني اذا كان في لاعب مش بيومه بتشعر انه باقي اللاعبين بيشيلوه، وهذا دور المدرب او دور المنظومه بشكل عام. وانت شفت حتى الحاله اللي صارت قبل ما يسددوا ركلات الترجيح، شفت التجمع والمجموعة، تشعر أنه في عائلة واحدة، وهذا ما ظهر خلال حكيت لك عن محمد هاني، حتى لما خرج شو اسمه الظهير الأيسر كريم حافظ، تشعر أنه المنظومة متكاملة، ما بتشعر في النقص بالرغم أنه عندهم إصابات
1: 100%، وإصاباتهم كلها في الخط الخلفي بشكل كثير كبير.
0: صحيح.
1: توظيف صلاح الجديد، أنت شايف حسام حسن أبدع في هذا المكان، ولا صلاح لازم يلعب على الطرف اليمين على أساس يقدر يلعب الجمل المركبة مع المهاجمين ويسدد ويعمل اللي بنعرفه عن صلاح؟
0: أحكي لك الأسباب بالنسبة لي على اللي شفته أنا. في أكثر من سبب. أول شيء محمد صلاح مصاب، بعاني من مشكلة عضلية، فإنه لعب المباراة الماضية تقريبا 120 دقيقة، وهذا جهد بدني يعتبر عالي، إلا أنه حجم أدواره. لكن ما تنسى أنه محمد صلاح مميز بالثنائيات والثلاثيات، يعني اللعب التعاوني اللي كان موجود احيانا يلعب الون تو والون تو ثري ويخترق من العمق، اوكي حددت ادواره بسبب انا بتوقع انه الاصابه اللي كان يعاني منها، انت عارف كابتن اذا راح هو على موضوع الاطراف فبدها السرعات تكون اكثر، فممكن انه تعود الاصابه، والاصابات العضليه بترجع من السبرنتات وهيك. فانا اتوقع انه الكابتن حسام حسن موظفه ومعطيه ادوار محدده بسبب الوضع البدني او اصابته اللي هي موجوده عنده.
1: تمام. طب الضغط على راح يكون على مين في المباراه، على الارجنتين ولا على المنتخب المصري؟
0: لا في البدايات انا بتوقع انه راح يكون الضغط على المنتخب المصري اكثر بحكم الخبره وبطل العالم، فانت تدريجيا راح يتحول الضغط اذا ما تلقوا هدف في البدايات، فانا هاي توقعاتي.
1: يعني موضوع يعني الصبر مهم في المباراه.
0: اكيد طبعا كابتن عثمان، وانت ادرى واحد فينا موضوع الصبر.
1: لا يا عمي خذ راحتك.
0: الله
1: لا هو موضوع الصبر مهم جدا، وموضوع تلعب في الوقت مهم جدا. يعني عامل الوقت هو أهم شيء أنا بعتقد لحسام حسن، زائد لازم يصير شوية مفاجآت تكتيكية اللي ما يكون المنتخب المصري بس جاي بس يدافع. يعني أنت عندك اللاعبين اللي وريتنا إياهم بيملكوا هاي القدرات اللي إحنا كلنا منحبها وكلنا بكرة معها بإذن رب العالمين. أنت كيف بتفضل يبلش يا أبو عنان؟
0: انا بتوقع على حسب المباريات السابقه. هلا انا متفق معاك انه لازم يبدا في 5، بس هو راح يبدا ب 4-2-3-1 ويعطي ادوار للاعبين الارتكاز اللي موجودين، يمكن مروان عطيه او حمدي او حسب اللي متواجد، انه يكون بالثلث الاخير من ملعبه، يعني بالتكتل الدفاعي المتاخر يصير لاعب خامس، فبصير شكل الفريق 4 مثلا، بصير عفوا شكل الفريق 5-4-1 هذا بالتكتل الدفاعي. أما إذا بده يعمل ضغط متوسط على حامل الكرة في وسط الملعب، فممكن أنه يكون شكل الفريق يكون برضو 4-5-1، لأنه أنت كل ما رجعت للخلف راح يصير تكتل دفاعي بخمسة 4-1 العكس يعني.
1: جميل جدا، ومشكور أبو عنان على كل هالمعلومات وكل هاي الإضافات أبو الكباتن، وسعيد جدا بسماع آرائك وسماع صوتك يا أبو عنان. شكرا جزيلا يا أبو الكباتن.
0: أول شيء شكرا لك كثير، وأنا بدي أشيد فيك كابتن عثمان، أنت أخونا ولك فضل علينا بعد الله عز وجل. يعني الواحد يعني بالعكس كابتننا كنت سابقا وأخونا، وبالعكس يعني اللي شفناه منك، يعني أنا بعرف أنه أنت يعني قديش تعتبرني أخ. الله يسعدك، وموفقين إن شاء الله بالبرنامج، ومشكورين جزيلا.
1: شكرا. على الصوت. شكرا يا أبو عنان، شكرا جزيلا للكباتن. شكرا حبيب جزيلا
0: حبيب. الله يسعدكم. الله يسعدك.
1: طبعا سعيدين جدا بلقاء الكابتن فهد القواسمه، من المدربين الرائعين والمجتهدين جدا والموهوبين جدا في هذا الموضوع، ولازم ياخذ حقه اكثر في الاردن. على كل حال الكابتن ادهم المخادمي راح يكون متواجد في مباراه امريكا وبلجيكا، اكيد راح يكون هو الحكم. فانا بعتقد انه يعني الكابتن ادهم شرف كره القدم الاردنيه بشكل مميز، والحكم الاردني بشكل مميز، وهذا ترفع له القبعات للكابتن ادهم وطبعا المعاونين اللي معاه. ممكن يصير عليه ضغط كبير، لانه بتعرف المنتخب البلجيكي اعترض على قرارات الفيفا الاتحاد الدولي في ارجاع اللاعب الامريكي، فاكيد احنا لازم نوقف مع اخونا ادهم، وان شاء الله هيك ربنا يكرمه ويقدم مباراه بتليق فيه وبتليق فينا، وبكون قد هاي المباراة وبيأدي مباراة على مستوى عالي. ونتمنى التوفيق لجهازه طبعا، المساعدين اللي معاه، لأنهم برضو رائعين وقدموا برضو كأس عالم مميز، وهم أول جهاز متكامل تحكيم أردني بيكون متواجد في كأس العالم. في ناس حكموا هيك قبل لكن كانوا أفراد، فهذا يعني إن شاء الله بيعطي الحكام الثانيين حافز، بيعطي لجنة الحكام حافز إنهم يطوروا حكامنا قدر المستطاع، لأنه صارت الفرص أكبر وأكبر. فبالتوفيق لأدهم المخادمي وبالتوفيق لكرة القدم الأردنية، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم بأمان الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.